ما يهمنيش انا والعزام بقينا صحاب وكمان كمان ويا الحرمان انا والعزام بقينا صحاب وكمان كمان ويا الحرمان انا

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: أحلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. أوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
12: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة،
13: لا 38، يلا نعد،
14: أقل غربية 3، الناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
12: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
15: نظاراتك أوبتينايز،
12: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين 21 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم. إلى العناوين: إيران تؤكد أن الولايات المتحدة اتخذت قراراً بتجديد الحرب عليها بمشاركة إسرائيل، وترامب يعلن أنه بصدد اتخاذ قرارات حاسمة. بعد تشييع جثمانه بحضور غفير، عائلة المرحوم علاء محاميد تطالب بتشكيل تحقيق عادل لمحاسبة قتلة ابنها برصاص الشرطة. ويوم الغفران يصادف وسط انقسامات سياسية حادة واستحضار للحرب التي فاجأت إسرائيل قبل 5 عقود على غرار 7 أكتوبر. أهلا ومرحبا بكم. إذن هذه العناوين لهذا اليوم لهاتين الساعتين، وقبل أن نكون في الملفات طبعا سنبقى أيضا مع آخر التطورات الإخبارية، وإن كان اليوم على المستوى المحلي يصعب تخليص الأخبار بسبب العطلة الرسمية وعدم صدور بيانات في حال كان هناك يعني أخبار تتعلق بما يجري في البلدات، ولكن بكل الأحوال يعني هناك بعض التطورات الإقليمية أيضا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرارات بشأن إيران وأن تطورات كبيرة جدا قد تحدث قريبا، موضحا أن خياراته تشمل مواصلة الضغط الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق أو اتخاذ خطوات عسكرية تصل إلى القضاء على إيران تماما. أضاف ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه اعتبر أن العثور على مسؤولين إيرانيين قادرين على إبرام اتفاق أصبح أكثر صعوبة. أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز أن سياسة الضغوط القصوى على الاقتصاد الإيراني ستظل قائمة. وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاست إن

رئيس دونالد ترامب هو من سيحدد موعد إنهاء الحرب مع إيران، معتبرا أن الإيرانيين والحوثيين خارجون عن السيطرة وفق تصريحات أدلى بها لفوكس نيوز. من جهتها قالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عمليات عسكرية ضد إيران بدعم من بعض دول المنطقة. حذرت القيادة من أن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، مضيفة أن الدول التي تساند الهجوم ستعامل باعتبارها طرفا في المواجهة. إلى ذلك قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن الاتصالات مع الوسيطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، مضيفا أن خفض التصعيد يتطلب وقف القتال على جميع الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأكد رضائي أن إيران مستعدة لمواجهة عسكرية وهدد باستهداف القواعد الأمريكية في حال تعرض بلاده لهجوم. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي غادر أمس متجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن يتوقف في قطر خلال الرحلة وسط تصاعد التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن. في السياق ذكرت وكالة تسنيم أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سيتوجه إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة للمشاركة في الاجتماعات. قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الأمن الدائم في المنطقة لا يمكن بناؤه عبر دورات التصعيد والرد، مؤكدا استمرار جهود الدوحة لخفض التوتر وإبقاء قنوات التواصل مفتوحة. وفي السياق أعلنت الخارجية القطرية استمرار وساطتها لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مشيرة إلى تنقل وسطاء قطريين بين عدة عواصم بهدف التوصل إلى تفاهم إقليمي يضمن الاستقرار وحرية الملاحة في مضيق هرمز. أفادت صحيفة الول ستريت جورنال بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات شاملة على محكمة الجنايات الدولية قد تمنع معظم تعاملاتها المالية بالدولار وتقيد وصولها إلى النظام المالي العالمي. وتأتي الخطوة على خلفية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت. حذرت جماعة أنصار الله الحوثية الدول من الانضمام إلى السعودية في المواجهة المتصاعدة في اليمن، مؤكدة أنها لا تعتزم استهداف السفن الأمريكية ما لم تشارك واشنطن في القتال. وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي إن الجماعة لا تزال ملتزمة التفاهم الذي توسطت فيه سلطنة عمان لوقف الهجمات المتبادلة مع الولايات المتحدة، مشترطا إنهاء القيود السعودية قبل الدخول في مفاوضات. في السياق أفاد موقع ولا نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية بتزايد القلق من احتمال شن الحوثيين هجمات صاروخية أو جوية على إسرائيل بهدف تخفيف الضغط على عن جبهتهم مع السعودية. ووفق التقرير فقد رفع الجيش الإسرائيلي جهوزية سلاح الجو ومنظومات الدفاع الجوي وسط مخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إلى تجدد المواجهة مع إيران واتساع الحرب إقليميا. أضاف الموقع أن إسرائيل وافقت بوساطة أمريكية على تزويد السعودية بمعلومات استخباراتية عن تحركات الحوثيين من دون صدور تأكيد رسمي. قتل مستوطن أمس في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلميش شمال غربي رام الله، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية المشتبه بتنفيذ هذه العملية بعد اقتحام مستشفى في رام الله كان يتلقى العلاج فيه. وعقب العملية أمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتعزيز القوات وتنفيذ إغلاقات واعتقالات وهدم منزل المشتبه به، فيما دعا أفيغدور ليبرمان إلى اقتحام بلدته وتسويتها بالأرض وفق
تعبيره. طبعا المنفذ من بلدة بدو شمال غرب

0: إضراب اليوم وعدم إرسال الطلاب إلى المدرسة احتجاجا على استمرار مشكلة النظافة وعدم معالجتها على الرغم من التوجهات المتكررة إلى البلدية. قالت اللجنة إن عاملة النظافة لا توجد في المدرسة خلال ساعات الدوام وفق الاتفاق، مؤكدة استمرار الإضراب حتى معالجة المشكلة وضمان بيئة تعليمية نظيفة وصحية وآمنة للطلاب. شيعت مدينة أم الفحم أمس جثمان علاء محمد موسى محميد الذي قتل برصاص شرطي يوم الخميس الماضي، وطلب المشاركون وأفراد من عائلته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات مقتله ومحاسبة المسؤولين. لقي توفيق قيس البالغ من العمر 53 عاما من مدينة طمرة مسرعه متأثرا بجروح حرجة أصيب بها على أثر سقوطه من علو، وكان قيس قد نقل إلى مستشفى رمبم في حيفا عقب إجراء عمليات إنعاش له قبل إقرار وفاته لاحقا. فقدت أثار 3 شبان من منطقة النقب منذ 6 أشهر خلال وجودهم في مدينة شرم الشيخ المصرية دون أن تتلقى عائلاتهم حتى الآن معلومات رسمية عن مكانهم أو مصيرهم. في حديثه لراديو الناس قال النائب عن القائمة العربية الموحدة وليد الهواش لأن المعلومات حول ظروف القضية لا تزال محدودة، مطالبا السلطات المصرية بتوضيح مصير الشبان وطمأنة عائلاتهم.
1: الشباب موجودين يعني طلعوا، كان أيامها أيام عيد، طلعوا لشرم الشيخ، ما حدث هناك، ما عندنا معلومات بالضبط شو صار بشرم الشيخ وما حيثيات القضية هناك، يعني انعدام لأي معلومة من الإخوة في جمهورية مصر العربية. وبما يتعلق بحيثيات القضية وأسباب الاعتقال نحن نثق في المسار القضائي للجمهورية العربية المصرية، ولكن احنا مناشدتنا يعني للأشقاء والإخوة في جمهورية مصر العربية انه على الأقل يكون في طمأنة للأهل بعد 6 شهور. هناك يعني حالة قلق في المجتمع العربي وفي منطقة النقب وأيضا عند العائلة، يعني أنا أريد أن يكون هناك تحرك إنساني، هذا ما نطلب بالدرجة الأولى.
0: إلى هنا في هذه الجولة الإخبارية، عرجنا فيها على معظم الأخبار الواردة في الساعات الأخيرة بقدر الإمكان، طبعا كل ما يجري في جبهة إيران والحوثيين وكل هذه الأمور، إلى جانب أنه يرد في بعض المواقع أنه هناك كان في حادثي سير منفصلين في منطقة القدس، قتل شاب بان في من المنطقة نتيجة هذين الحادثين. طبعا في هذه الحالة لا يوجد بيانات رسمية وحول كل ما يجري، ولكن هذه هي الأنباء الواردة عبر الزملاء في مجموعات إخبارية مختلفة. سنخرج الآن إلى فاصل، بعده نعود، ابقوا معنا.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9 خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمام بناتنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04 999 4.

0: 8888.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.
2: إيران تؤكد أن الولايات المتحدة اتخذت قراراً بتجديد الحرب عليها بمشاركة إسرائيل، وترامب يعلن أنه بصدد اتخاذ قرارات حاسمة. بعد تشييع جثمانه بحضور غفير، عائلة المرحوم علاء محميد تطالب بتشكيل تحقيق عادل لمحاسبة قتلة ابنها برصاص الشرطة. ويوم الغفران يصادف وسط انقسامات سياسية حادة واستحضار للحرب التي فاجأت إسرائيل قبل 5 عقود على غرار 7 أكتوبر. أهلا ومرحبا بكم من جديد، 16 دقيقة بعد 7، نحن برنامج هذا النهار تستمعون إلينا عبر أثير راديو الناس. طبعا في هذا الوقت اليوم لا تصدر الصحف الإسرائيلية بسبب يوم الغفران، ونحن سنواصل متابعة الأخبار عبر المواقع والتطبيقات المختلفة قبل أن نكون مع زميلنا وديع عواودي. تطبيق ناس طبعا الخبر المركزي: بسبب ملاحقة نتنياهو، واشنطن تستعد لفرض عقوبات شاملة على محكمة الجنايات الدولية. بن غفير يطالب بإعدام منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله. من الملاجئ إلى المستشفيات، أوروبا ترفع جاهزيتها خشية التصعيد الروسي. أيضا هناك حديث عن احتمال اندلاع هذه المواجهة بين دول أوروبية وروسيا. طيب، في سوريا انفجار لمستودع للذخيرة في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي هذا الصباح. الخارجية الفرنسية تقول إنها ستستدعي السفير الإيراني وتتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق مركز اللغات في طهران. في غزة مصاب برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الصناعة شمالي مدينة خان يونس جنوبي القطاع. أكسيوس ينقل عن مصدر مطلع قوله إن ترامب طلب مرارا من زيلنسكي الرئيس الأوكراني وقف مهاجمة مصاف النفط الروسية لأنها ترفع أسعار الديزل عالميا. وول ستريت جورنال تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة ترامب تستعد لفرض عقوبات شاملة على محكمة الجنايات الدولية. فيما يتعلق بحالة الطقس اليوم، أجواء مستقرة وانخفاض على درجات الحرارة يأتي فقط يوم الأربعاء، بمعنى الارتفاع الذي شاهدناه ولاحظناه يوم أمس يرافقنا إلى حد ما اليوم، يوم الغد والأربعاء يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة. إلى موقع العربي الجديد، مسيرات في سماء صنعاء، نقل المعركة إلى مناطق نفوذ الحوثيين، هكذا يتساءل الموقع في صفحته الرئيسة عما يجري في اليمن. طبعا التحديات التي تواجه منظومات الدفاع الحوثية وكل ما يجري هناك في ظل هذا التصعيد. أيضا مسألة العقوبات التي تنوي إدارة ترامب يعني الإعلان عنها حيال محكمة أو فرضها على محكمة الجنايات الدولية، هذا خبر ضمن الأخبار والصفحة الرئيسة في العربي الجديد. وفي السودان ضغوط أمريكية لفرض هدنة تزامنا مع تصعيد عسكري. إيران تتمسك بشروطها وترامب يحدد 3 خيارات. في يوم الغفران السلطات الإسرائيلية تغلق شوارع وحواجز بين القدس والضفة بهذا اليوم، وهذا الحدث بات اعتياديا وهذا الخبر سنويا بما انه كل يعني في يوم الغفران خشية الاحتكاكات، وجود يعني حركة في الشوارع اليهودية شكل من اشكال الاغلاق الى جانب اغلاق الضفة الغربية الحواجز وكل ما يجري. بعد لحظات سيكون معنا زميلنا وديع عواودي للحديث في آخر التطورات. هناك يعني كثيرون يسألون عن الحرب في ظل كل هذه التصريحات، هل ستكون هناك حرب؟ هل ستندلع الحرب من جديد؟ في أي جبهة ستكون؟ وكيف ستتطور الأمور؟ إلى جانب ما سيختار لنا زميلنا وديع عواودي. سعد صباحك وديع.
3: بخير يا شيرين، انت وكل المستمعين.
2: يعني قبل المختارات بدنا نسال عن، بما انه هيك في النشره كان كثير اخبار تتعلق بايران بتصريحات ترامب بالتوقعات التاهب، لوين رايحه الامور بتقديرك وديع؟
3: بعثوا لي ناس تليفونات على البيت
2: شيرين، في حرب ولا فيش حرب؟ الراصد الراصد الحربي
3: ترامب، انا كان اللي برجع لك، انا مشغول هسه قاعد بلعب جولف.
2: عشان هيك
3: يلعب بمصائر الناس والبشرية كلها وليس فقط بأسعار النفط والطاقة، وهذا أمر متوقع. أنا أعتقد بنظر ثاقب وبالتجربة إلى الخلف كل الإمكانيات مفتوحة. من يقول أن الحرب مجرد تهديد وهذا غير ممكن، وهناك انتخابات أمريكية نصفية، ومن غير المعقول أن يغامر ويعبث حتى بمصيره ومصير حزبه، هذا لا ينطبق على ترامب، لأن المنطق والمعايير العقلية المنطقية معايير الجدوى لا تنطبق على هذه الشخصية. وكذلك الأمر العكس صحيح، من يقول عكس هذا الكلام، من يقول أن هناك حربا في خلف عتبة الباب أو لن تكون حرب، أعتقد أنه لا يستطيع أن يتمكن من معرفة ماذا يريد وماذا يخطط ترامب. ولكن المؤكد شيرين أن الرجل نزق غير صبور عجول متقلب المزاج، ولذلك ينبغي أن يؤخذ دائما على محمل الجد حتى وإن بدأ مهرجا، يتكلم بالكثير من العفوية والارتجالية والغرور. الرجل يبدو كم يعاني من حالة تضخم
2: النرجسية،
3: فلذلك مش أنا الطبيب لهذا الموضوع. أنا أعتقد أنه إيران ربما بسبب هذا الحصار الاقتصادي الخانق تبادر إلى التصعيد بطريقة أو أخرى من في محاولة الإفلات من هذا الحصار، إذا تأكدت فعلا التقارير التي تقول أنه هناك أزمة اقتصادية خانقة وباتت تطال حتى حبة الدواء بالنسبة.
2: ولكن لا تضاعف هذه الأزمة إذا بادرت بالفعل طهران إلى تجديد بشكل أو بآخر لهذه الجبهة أو لهذه الحرب؟
3: إذا ما تيقن الإيرانيون أن ترامب يهدد فقط وأن خيار الحرب الآن غير ليس في صالحه، ربما هذا يدفع الإيرانيين إلى استقدام الحرب أو محاولة التصعيد على الأقل. وإذا كان العكس ربما يكون العكس أيضا في الجانب الإيراني، لا أحد يستطيع. الواضح المؤكد أن الحرب بدأت بشكل واضح الآن نسخة طبعة جديدة من حرب روسيا أوكرانيا، للأسف سترافقنا أكثر من شهور. وكل هذا الحديث أننا على حافة الاتفاق، سمعنا مثل هذا الكلام في السابق على لسان ترامب للأسف، ولكن دون جدوى. وهكذا هو الحال حينما تقدم حتى لو كانت الدولة العظمى وليس الأفراد أو الدول الاعتيادية على فعل دون تأمل وتروي وخطة ورؤية متبصرة ثاقبة، تتورط الدول حتى وإن كانت كبرى، حتى وإن كانت بقى للتعريف الدولة الأعظم الدولة الكبرى. وهذا ما حصل الآن، كل هيبة أمريكا وهيبة الإدارة الأمريكية هيبة الرئيس على الميزان، لأنه ببساطة العالم يراقب ويكاد لا يصدق ما يسمع هذا النزيف أيضا لا يطال فقط الاقتصاد الإيراني، إنما يطال هيبة الولايات المتحدة الأمريكية. وكان أيضا قد ورط عدد كبير من الدول، انظري ما يحدث للسعودية، السعودية مقابل الحوثيين، أزمة كبيرة ورطة بكل ما تعني الكلمة.

0: تستعين بالبيت الأبيض من أجل التدخل في اليمن وترفض وينظر صحيح. التاريخ يسمع تاريخ له عيون وأذان شيرين لكلك بيني وبينك ينظر التاريخ من شرفته وإيديه ورا ظهره هيك بابتسامة ساخرة على السعودية واليمن. في زمن عبد الناصر الرئيس المصري الراحل هب لنجدة اليمن حينما كان هناك صراع داخلي بين الملكيين وبين الثوريين وكانت السعودية في الطرف الآخر من الضفة ضد عبد الناصر وملأت الدنيا صراخا في تلك الفترة لماذا تتدخل مصر في الشؤون اليمنية. الآن السعودية تطلب من مصر أن تتدخل في اليمن وكذلك الأمن الولايات المتحدة الأمريكية ولكن سمعان المصري مشون وسمعان الأمريكي مشون وهذا ربما فيه استبطان فيه جواب مستبطن لسؤالك الأول لماذا لما لا يسارع ترامب إلى تلبية طلب السعودية لغمرته غركته بالملايين والهدايا والعطايا حينما يقول أنه لا أريد أن أتدخل هذا يقول أنه حذر في قرار
1: مش معنى يفتح كمان جبهة إضافية
0: فلذلك لن يخوض الآن في جبهة ضد إيران. طبعا هذا الكلام مثل ما قلت لك ممكن يكون صحيح ممكن يكون عكسه
1: محدود الضمان بحالة ترامب
0: مش حدا يعاتبني يقول لي أنه صار حرب وانت قلت لنا بتطرش
1: إحنا حسب الحالة الحالية يعني هاي التوقعات لأنه مع ترامب بالفعل صعب
0: يعني لعبة الفوتبول صعبة شيرين بحطوا الناس في لعبة التوتو مرات صح. في إمكانية يحطوا يعني نتيجتين ومرات بحطوا ثلاث نتائج بسمول مشولاش عشان تقدر تمسك النتيجة وترامب لا أحد يستطيع أن يتنبأ به لأنه كذب المحللون ولو صدقوا
1: في حالة ترامب صحيح. طيب وديع شو اخترت لنا اليوم هيك على أي موضوع
0: على مدرستك أنا للي ما بعرف شيرين يونس خلصت بالفرنسيسكان
1: على مدرستي بس على الفرع الناصري يعني إذا بدك ولا على كفر كنا كمان هي مدرستك كنا. طيب يلا هات
0: مؤسسة الفرنسيسكان تاريخيا وعالميا هي يعني ذراع غصن من هذه الشجرة الكبيرة المباركة اللي اسمها الرهبنة الفرنسيسكانية الكاثوليكية تأسست في بداية القرن الثالث عشر أسسها حسب الرواية والتقاليد المسيحية القديس فرانسيس الأسيزي لكن مش هذا المهم أنه الدير في كفر كنا بني في العام 1912 ليش في كفر كنا مش في طرعان مثلا ما يزعلوش مني أهل طرعان أو في محل ثاني لأن كفر كنا كان وردت في العهد الجديد في الإنجيل وفيها حصلت الفيرست ميركل العجيب الأولى حينما حول سيد المسيح الماء إلى خمر في قضية العرس وصارت كنائس هناك مبنية وتسمى كنائس العرس في للأرثوذكس وفي كمان لللاتين اللي على اسم أو ترتبط تتكاتب مع هذه العجيبة. مديرة الدير في كفر كنا أو المدرسة رئيسة الدير الأخت رينية موسى من الناصر الأصيل من صبحها بالخير ومكلها الله يعطيك ألف عافية عندها مدرسة جميلة وناجحة وانت بتعرفيها ويمكن بتعرفي
1: كانت مديرة مدرستي لسني قبل ما تيجي سيستر فيليبا بالفعل من وجههم
0: المهم بالمختصر المفيد أنا زرتها يوم السبت اللي فات وكان عندي نية أني أفحص معها أكثر من موضوع أحد هذه المواضيع كانت هناك راهبة تليانية اسمها مادري جوفينا ميسي وهي كان لها قصة طويلة رح نتوقف عندها بالمختصر المفيد. أنا زرتها يوم السبت وكانت تنتظرني في مدخل الدير على الدرج الأخير من الدرج. أنا بدأت أصعد الدرج الأولى الثانية الثالثة توقفت حسيت شيء أمرني كان لي وقف بدأ شريط الذكريات تدخل. كانت أمي البنت الكبر البكر في ضربوها وأبوها دللها وكان أبوها مختار أهل كفر كنا اللي بسمعوني بيعرفوا القصة تعلمت في مدرسة الفرنسيسكان في ذيك الفترة كان نادر أنه البنات تتعلموا نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية وإلى آخره فلما أجا دوري أخذتني هناك أتعلم التمهيدي أنا قبل البستان وإذا بالمفاجأة الكبرى هناك بلبسوا الأولاد زي البنات مريول ما يشبه التنورة أخضر أبيض بعني متذكره لحد اليوم. أنا أتحدث الآن عن أكثر من 50 سنة فأنا بكيت ورفضت أن أفوت على الصف وقامت القيامة بالنسبة لي بديش ألبس مريول. أخذتني عند رئيسة الدير حتى تحاول ترضيني تغريني بإيش ما كان يكون أني أقبل وتروح وتنتهي من القصة فأنا وقفت على الدرجة الثالثة في حينه ومسكت بإيد الدرابزين الحديد وأقبلت لا أطلع ولا أنزل درجة
1: فقلت لها
0: للأخت رينية موسى تعالي انزل بدي أحكي لك شو صار معي فحكت لها قصة أمي وقصة أني أنا كمان تعلمت هناك طبعا ابني كمان عاد وتعلم هناك في لهن امتيازات وأتعاب علينا كثير يعني هذا الدير لفرانسيس كان في كفر كنا رحت هناك أنا على قصة الطبيبة أو الممرضة التليانية اللي كان اسمها مادري جوفينا بدي أنصفها لأني سمعت من أهل كفر كنا والمنطقة ما يشبه الخيال عن هذه القديسة الراهبة ولدت شيرين بالمختصر في 29/5/28 في إيطاليا

0: هي كانت في السنة الأخيرة من دراسة الطب، هذا بعد النبش أنا التحقيق اللي عملت عنها، لأنه في أرشيف هائل في
1: يحتاج لوقت طبعاً أكيد،
0: ربما تنعمل فيه 10 دكتورات عن هذا الدير وعن أهميته. وأنا بحكي عن دير فراس كان في كفر كنا. ولدت في إيطاليا 28، في السنة الأخيرة طلبت من أبوها ينطيها إذن تروح على دير تتربان. قالت له أنا أجاني هاجس إن أروح لخدمة سيد المسيح وخدمة الناس. أبوها رفض، قال له أنت طالب الطب إلى آخره، كالعادة مثل قصص كل كمان في الغرب وفي الشرق، الأب بحب يشوف بنته طبيبة وإلى آخره. فتركت وهاجرت وجاءت إلى فلسطين إلى الديار المقدسة، وكان هذا الكلام في سنة 28، وعملت في بيت لحم وفي الناصرة، ثم جاءت إلى كفر كنا وعملت في العيادة كممرضة وفي سائر البلدات، لكنها استقرت في كفر كنا شيرين 40 سنة بالتمام والكمال
1: في كفر كنا، في الدير اللي في كفر كنا،
0: في دير اللي فرانسيسكان، حتى توفيت في 24 آب 78. وكانت قد مرضت في ذاك العام وتوفيت في المستشفى التلياني في حيفا. كانوا أهل كفر كنا حسب شهادات كثيرة، عشرات من شهادات سمعتها أنا، يصلوا ويستدعوا من أجل شفائها في الكنائس والمساجد على حد سواء، لأنه قدمت خدمات عظيمة، عالجت المرضى هناك مجانا، وكانت الأدوية كمان على حسابها وعلى نفقة العيادة. العيادة بعدها موجودة في الدير اليوم، ممرضة المدرسة موجودة في غرفتها لليوم. وكانت أيضا حسب الأرشيف وشهادات الناس عالجت جرحى الثورة الفلسطينية الكبرى في 38 للـ40، لأنه هي كانت ثورة 36 بس هي وصلت 38 في كفر كنا. وكانت تداوي أيضا الشباب اللي في كفر كنا اللي الاستعمار، جنود الاستعمار البريطاني عاقبون وخلون يمشوا على ألواح الصبر الشوكية، وكانت تتسلل مع الكنديل في الليل لمعالجتهم وتخفيف الأوجاع عنهم، لأنه كانت تتسلل بالليل، لأنه البريطانيين لو عرفوا فيها بتهموها أنها بتتأمر مع الثورة والثوار. وكانت بعد النكبة تستدعي أحيانا متخصصين لمعالجة بعض الحالات المستعصية. علاجها الأساسي كان كما فهمت من بعض الأطباء من كفر كنا اللي عايشوها البنسلين وبعض أنواع الاسترويد وما إلى آخره. قصتها المشهورة اللي فعلا قصة سينمائية بالمعنى الحديث الكلمة، سيدة من عين الماهل اسمها الحجة وردي حبيب الله، تزوجت عند عائلة لافي حمدان أمارة من كفر كنا، وكانت هذه الحاجة وردة حبيب الله ام فخري قد يعني في العام 56، وانا استذكر الحادثة على لسان كريمتها بنتها ام احمد، وانا سمعت منها مباشرة الحاجة وردة ما حصل ايضا قبل رحيلها في عام 56 في ظل الحرب الثلاثية للعدوان على مصر. مرضت نقلوها على المستشفى الانجليزي الحاجة وردة حبيب الله، وهناك خضعت عملية جراحية في بطنها، والأطباء رفعوا أيديهم، اتصلوا بولادها بكفر كنا قالوا لهم تعالوا، اتصلوا في والدها حسب شهادة أم أحمد كريمتها أنه السيدة توفت، تعالوا خذوها. فعلا سافروا للناصر، أحضروا الجثمان الجثة بين قوسين بعدما أكد الأطباء أنه توفت في العملية الجراحية. نساء الحي في كفر كنا بدأوا يعملوا يعني جهزوا لمراسيم الدفن، الرجال حفروا القبر في المقبرة الإسلامية القديمة اللي في الجهة العليا من البلد، وأحضروا التابوت من المسجد. وكانت سيدة هناك جارة لهذه العائلة من عائلة حمدان، سيدة ابن نمر الريحاني أهل كفر كنا برضو بيعرفوها، راحت هناك عست إيدها، لقت إنه إيدها بعد فيها نبض، فاستدعت يعني أهلها وصار في لغط إنه طيبة ميتة إلى آخره. فذهبت إلى زوجها حياة أبو نمر الريحاني، قالت له روح جيب طبيب من الناصري مشهور، وأجا وقال لهم أنه هي في النزع الأخير وستتوفى وما في احتمال أنه تعيش، لكن أهلها أولادها أقاربها رفضوا التسليم بالأمر، راحوا يرقدوا، بعثوا ورا الست الراهبة مدري جوفينا، حقنتها بالملح وبأمصال ومضاد حيوية، ظلت تداويها لثلاث أيام بعدما نظفت جراحها، أغلقت بطنها، الأطباء في المستشفى الإنجليزي خلوا بطنها مفتوح، قالوا خلص ما هي توفت فما في حاجة نكتب بالقطب، إلى أن بدأت الحياة تدوب فيها وتتحسن حتى أفاقت من هذا الموت بين قوسين. تستذكر أم أحمد في هاي الشهادة اللي كمان كلها الله صبحك بالخير، أعادوا الأولاد التابوت للمسجد، وقام أعمامها وأخوالها طبعا من كفر كنا ومن عين ماهل بإغلاق القبر المخصص، ونذروا نذر شقيق أم أحمد فخري ابنها البكر كان يستعد للزواج. نظر نذر إذا هذا الكلام بصح وبترجع أمه للحياة أني بدي ألبسها بدلة بيضة زي ما بدت عروسي بدها تلبس بدلة بيضة يوم العرس. وأكدت أم أحمد أنه الأمنية تحققت.

0: بذرة تحقيقه لبست
1: والدتها
0: الحجة وردة اللباس الأبيض يوم عرس كنتها إلى جانب العروس في يوم زفافها. وفي عام 2026 احتفلت بعيد ميلادها المئة، أنا ميلت عليه وحضرت هذا الأمر، وكانت قد احتفلت في عيد ميلادها يعني محاطة بأولادها وبأحفادها مرتين العيد، مرة بعيد ميلادها ومرة بعيد ميلادها الثاني بعدما انعدت من الحياة. وكانت صاحبة نكتة، وبذلك ننهي، قالت على مسامعي وهي بتضحك طبعا، الله يسامحه، دكتور برنارد، دكتور برنارد دكتور مشهور في المستشفى الإنجليزي، أنا بطني وجعني وكان إشي خفيف، كيف موتني ما بعرف. على كل حال المسامح كريم، كانت أم فخرة حتى وفاتها تتمتع بصحة جيدة وتهتم بمشاهدة التلفزيون، كانت تسميه صندوق العجب، وكانت تخشى من ركب السيارة، تقول الأوتومبيل إشي خطير. توفيت أم فخري في العام 2009، انتبه منيح شيرين، 53 سنة
1: من 56 لل 2009، يعني من الحادث اللي صارت معها لل 2009
0: أعلن وفاتها، حفر القبر، وأعلن في كفر كنا أن الحجة وردة قد توفت بعد ذلك 53 سنة. إلك تأخذ العبر من هون لعندك، صحيح. ما تشائين من هذه القصة الإنسانية التي تفوق فيها الواقع على الخيال، وأنا جبت هاي كل القصة
1: لاستذكار المادري جوفينا،
0: ولمن يسمعنا الآن في المجلس المحلي واللجنة الشعبية، كل الأوادم والمحترمين من أهل كفر كنا، يمكن سمي شارع جانب على اسمها، أنا أعتقد أنه جاء الوقت لتكريم هاي السيدة التليانية القديسة بتسمية مدرسة على اسمها، مؤسسة كبيرة، شارع مركزي على اسمها، قدمت خدمات طبية علاجية جليلة لكفر كنا والمنطقة، الله يرحمه وسهل عليه ويرحمنا برحمته.
1: وهي ذكريات كمان جميلة من كفر كنا ومن دير الفرنسيسكان ومن الرهبات اللي بنوصلهن سلاماتنا من جديد. شكرا جزيلا لك زميلنا وديع عواودي. شكرا وديع،
0: الله يصبحك بالخير.
1: شكرا. يعني بلشنا مع وديع هيك بالشؤون السياسية وبالحرب، وشوفوا ما أحلى النهاية وما أحلى دايما هاي القصص اللي هي بتعكس كمان واقعنا، جزء من واقعنا اللي عاشته بلداتنا لسنوات، ودور المؤسسات بغض النظر عن شو طبيعة هذه المؤسسات، إنه مش ضرورة تكون مؤسسات سياسية، دير الرهبات الفرنسيسكانيات في كفر كنا وأثره الطيب في هاي البلدة وفي كل مجتمعنا. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.

0: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين
3: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38 يلا نعد. أقل الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
5: نظاراتك أوبتينايز.
4: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
0: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: مصطلح الخوارزميات في البرمجة والحاسوب والهواتف الذكية. فما هي الخوارزميات؟ الخوارزميات هي نوع من الإرشادات والتعليمات المتبعة لحل مسألة أو مشكلة ما في مجال البرمجة والحاسوب. وقد سميت الخوارزميات بهذا الاسم نسبة إلى من ابتكرها، وهو العالم محمد بن موسى الخوارزمي. ويعتبر الخوارزمي واحداً من العلماء المسلمين الذين ساهموا في تقدم العلوم المختلفة، وكانت مساهماته تصب في مجال الرياضيات والجغرافيا وعلم الفلك، وكان أبرزها في مجال الجبر وعلم المثلثات.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفه قويه،
3: الموجه قديش علوها؟
2: يعني الموجه بتيجي من اول الباخره تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخره.
3: ولو
1: خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: الباخره صارت تطج بالبحر، طج والموجه غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
3: الكو قصص مع الكراسني مثلا،
2: قصه الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساه وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحريه، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخره، ولا بقول لي مفيد بيطلع، شوف طلع هذول كراسنا، طول خبش فيش كراسنا هنا، قال بلا كراسنا. خليته يكربوا، نزلت ركض انا على البويلر تبع الماجن، حبيت وسط المي سخنة تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي السخنة، والله هو بطج بالبحر هداك، أخذوه ونهزمه
3: بس هياهم من العاصفة.
0: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم 2 الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
4: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
5: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي،
6: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
7: يا صباح الورد كله،
8: صباح الفل والياسمين عموه،
9: أحلى صباح
1: لكل الشغيلي والعمال، صباح الخير.
0: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. هذا النهار مع شيرين يونس.
10: حذرت إيران من تصعيد غير محدود قد يستهدف القواعد الأمريكية في منطقة الخليج بعد ورود معلومات استخباراتية. قالت طهران إنها أظهرت نية الولايات المتحدة تجديد الحرب بموافقة عدد من دول المنطقة. وأعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلبية شروط إيران بالكامل. الزميل محمد القاسم مختص الشأن الأمريكي، صباح الخير محمد.
11: صباح الخير شيرين لك ولجميع المستمعين.
10: أولا محمد، آخر التطورات وقراءتك لتصريحات ترامب اللي يعني يقول ويعد لا يزال يتحدث عن عدد من الخيارات، وبالنسبة لإيران تفهم كل التصريحات والمعلومات الاستخباراتية بأنه هناك نية ربما لتجديد الحرب.
11: بالتأكيد، ولكن أنا بعتقد أنه التوقيت مهم جدا. إحنا نتحدث عن تهديدات اللي بدأت تتغير فيها لهجة الرئيس ترامب في الأيام القليلة الماضية، قبل حوالي أسبوع أو شيء من هذا القبيل، وهذا بسبب الأوضاع السياسية في الولايات المتحدة والضغط الجمهوري، حزب الجمهوري على الرئيس ترامب بأنه يجب أن يكون هناك أي تغير. هناك يعني حالة من الفوضى داخل الحزب الجمهوري، وحتى الرئيس ترامب يعني بناء على كل المعطيات السياسية والتقارير الصحفية بأنه يعني سلم بأمر أنه الحزب الجمهوري سيخسر. هذا أحد الأمور التي أدت إلى كل هذه التصريحات التصعيدية والتهديدات في محاولة لزحزحة الأمور، إعطاء الانطباع للداخل الأمريكي بأنه هناك خطوات يتخذها الرئيس لتغيير الوضع، خصوصا بعد آخر يعني آخر الأخبار اللي منها ازدياد أسعار السولار في الولايات المتحدة. شيرين، أنت مش متخيلة تبعيات أنه سعر السولار بحسب آخر أخبار وصل إلى $6.50 في أمريكا. كل الولايات المتحدة تعتمد على الشاحنات الكبيرة في توصيل البضائع في الولايات المتحدة، وهذه الشاحنات

0: تستعمل السولار. السبب الآخر أنا أعتقد هو الاجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة. يحاول الرئيس ترامب بفكره، يعني في عنده راس داخله مخ بيفكر بطريقة معينة، لا يعني لا تشبه أي تفكير آخر
1: مختلف عن كل المنطق.
0: بالتأكيد يعني هو بيعتقد أنه الآن إذا ضغط على الإيرانيين، وبالصدفة قبل يومين تحدثنا يعني عن المفارقة شيرين ما بين إعطاء الوفد الإيراني فيزا لدخول الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العمومية، بينما لم يعطى السبب الوفد الفلسطيني. ويعني فكرنا في الحديث وزميلنا عبد القادر وأنا كنا نتحدث بالأمس، وكان الحديث يدور عن ربما يكون هناك اجتماع يمكن مفاجئ، خصوصا أنه في حديث على
1: هل من الممكن الاجتماع. لأنه قال أنه ممكن يلتقن.
0: أنا أعتقد أنه ممكن يصير، لأنه شخصية ترامب تعتمد بشكل كبير على الفلاش، على التخيلية، يعني بتخيل كل شيء كحلبة مصارعة. كيف بيدخل المصارعة وسط كاميرات وهيجان الجمهور وفي حلبة في النص وكل الأضواء تتركز عليها، بتعطي الصورة اللي بده إياها أو الفيديو اللي بده إياها اللي تستعملها الصحافة الأمريكية، وكأنه يقول أنا جبته عندي هون يترجاني، بده أنه يكون في اتفاق. هلأ شو بيصير بعدها؟ يمكن تهدئة سريعة لأسواق النفط، برضو توقيتها يعني يمكن يكون محدد، ولكن إحنا على بعد أقل من 100 يوم من الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، ووضع مرة أخرى إذا تنظر إلى كل الاستطلاعات الرأي في الأسابيع القليلة الماضية هناك تقدم، وإن لم يكن تقدم هائل، ولكن يبدو بأن الجمهوريين والناخب الجمهوري وداعمي ترامب حكولك أنه فعلا خيب أمالهم. بدي أحكي لك شغلة أخرى، إحدى أكبر داعمات ترامب في ولاية فلوريدا، وهي من أصول لاتينية يعني من كوبا أعتقد، ودعمته بشكل كبير، خرجت بفيديو قبل فترة بسيطة تقول بأنه الناخب اللاتيني الهسبانيك في أمريكا اللي دعم ترامب وأوصله لهذه المرحلة، جزء من القاعدة اللي أوصلته لهذه القاعدة، لما يعني لن تكون موجودة لا يستطيع أن يعتمد عليها في نوفمبر الثالث، فقدها. فكل هذه الأمور إذا بنضعها يعني في في في في مكانها بتفسر بشكل منطقي ليش ترامب بيتصرف بهذا التصرف. ولا ننسى أيضا يعني هناك هجوم الآن على المحكمة الجنائية،
1: سأسألك أيضا عن هذا الموضوع محمد، لكن حتى نستكمل فكرة إيران، إذا كمان يعني في الجانب الآخر كان في تصريحات، مش بس تصريحات ترامب اللي هي إلى حد ما تصعيدية وفيها لهجة تحذير من جانب إيران، إذا فتحت هذه الجبهة من جانب طهران إنه في هذه الحالة رد الولايات المتحدة سيكون اضطراري،
0: سيكون اضطراري. يعني ما هو إيش اللي أوصلنا للمرحلة هاي؟ إيران الآن تتكلم بثقة أكثر أو أكبر بسبب أيضا ما يحدث في اليمن، الفشل السعودي اللي بدأ المعركة الأخيرة أو الجولة الأخيرة في اليمن، ردة فعل الحوثيين. وقبل يعني قبل ما تكلمنا أنا وأنت قبل قليل كنت أقرأ في تقرير في الوول ستريت جورنال بيتحدث على إنه الرئيس ترامب رفض، وللمرة الثالثة على أعتقد للمرة الثالثة رفض تلفون أو طلب من ولي العهد محمد بن سلمان بأن تدخل الولايات المتحدة. كان هناك حديث يوم الخميس أعتقد بين ترامب وبين محمد بن سلمان، وطلب منه ولي العهد السعودي بأن يتدخل. كان هناك نية تغير بسيط وتحول في موقف ترامب بأن يتدخل، حتى طلب من البنتاغون بأن يحضر الطائرات لضربات محدودة، ولكن مع يوم الأحد، لأنه أنت بتتعامل مع شخص يعني كل دقيقة في رأي، مع يوم الأحد ألغى الموضوع كلياته. هذا الموقف أعطى يعني الموقف الحوثيين والآن سيطرتهم على باب المندب، أصبحوا يتحكموا بأكثر من 30-35% بين 30-35% من النفط والطاقة وأيضا حتى البضائع في العالم وتحركها في البحار. هذا موقف قوة لا يستطيع ترامب يعني الآن فقط في الحرب

0: بأنه ينزع هاي السيطرة من قبل الإيرانيين والحوثيين.
1: طيب محمد، قبل أن ننهي، أيضا قضية محكمة الجنايات الدولية بسبب مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وجالنت، جدية من جانب الولايات المتحدة؟ ما الذي يدفعها؟ التوقيت أيضا من جانب ترامب
0: عملي؟ جدية جدية جدا، ويظهر النفاق الأمريكي ونفاق ماركو روبيو اللي صوت لصالح قبل عدة سنوات، صوت لصالح أنه المحكمة الجنائية تتدخل في موضوع أوكرانيا وروسيا. يعني طالما أنه الموضوع لصالحهم فيجب أن تكون هناك محكمة جنائية لتعتقل أعداء الولايات المتحدة، وأيضا لتعتقل الرؤساء الإفريقيين كما كان يقال،
1: وليس للحلفاء.
0: طبعا لا، وليس لنتنياهو ولا غيره، جالنت ولا غيره من المسؤولين الإسرائيليين. يبدو أن الولايات المتحدة ستحظر وتمنع التحويلات المالية بالدولار. ماذا يعني إذا صدقت اليابان والدول الأوروبية في أنها لن تتعامل مع هذا القرار؟ هذا ربما يعني يساعد المحكمة الجنائية، ولكن مبدئيا ربما نسمع عن قرارات الولايات المتحدة تعتبر المحكمة الجنائية ضد أو تؤثر على سيادتها في خلال هذا الأسبوع أو في الأشهر القريبة القادمة.
1: أشكرك جزيل الشكر زميلنا محمد القاسم، مختص الشأن الأمريكي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: نحاول التواصل مع دكتور سالم اليامي، الكاتب الصحفي والمستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، في حال كان هناك رد طبعا سنتحدث إليه أيضا فيما يخص الموقف السعودي، ولكن حتى الآن لا نفلح بهذا الاتصال. طيب، بكل الأحوال يبدو أنه هناك إشكالية في الاتصالات مع الدكتور سالم اليامي، ربما يكون معنا لاحقا. يعني وصلنا إلى ختام هذه الساعة الأولى من برنامج هذا النهار، تحدثنا فيها على آخر التطورات، بالأحرى كان يعني هناك تركيز على الشأن الإقليمي وما يجري أيضا في جبهة إيران، في الموقف السعودي وكل هذه الأمور. سنخرج الآن إلى فاصل، على رأس الساعة نلتقي مع ملفات ساعة ثانية من برنامج هذا النهار، ابقوا معنا من فضلكم.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24

0: شيكل 90، زيت كانولا شوك حتى 3 لتر 1 ب 19 شيكل 90، سداسية كوكا كولا او 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل 90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل 90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.

0: إيران تؤكد أن الولايات المتحدة اتخذت قراراً بتجديد الحرب عليها بمشاركة إسرائيل، وترامب يعلن أنه بصدد اتخاذ قرارات حاسمة. بعد تشييع جثمانه بحضور غفير، عائلة المرحوم علاء محميد تطالب بتشكيل تحقيق عادل لمحاسبة قتلة ابنها برصاص الشرطة. يوم الغفران يصادف وسط انقسامات سياسية حادة استحضار للحرب التي فاجأت إسرائيل قبل 5 عقود على غرار 7 أكتوبر. ساعة ثانية من برنامج هذا النهار، أهلا ومرحبا بكم، أنتم تستمعون إلينا عبر أثير راديو الناس. شيعت جماهير غفيرة في أم الفحم أمس جثمان علاء محميد الذي قتل برصاص الشرطة الأسبوع الماضي وسط أجواء من الحزن والغضب في المدينة، وطالب المشاركون وعائلة محميد بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات مقتله ومحاسبة المسؤولين بعد احتجاجات شهدتها المدينة خلال الأيام الماضية. السيد فتحي محميد شقيق المرحوم علاء، أهلا بك سيد فتحي، طبعا تعازينا الحارة نجددها للعائلة.
1: أهلا بك.
0: شيعتم أمس الجثمان المرحوم علاء، الأجواء كانت مشحونة، مشاركة واسعة من أهالي المنطقة والمدينة، هل يعني الآن انتهت هذه مراسم التشييع، انتهت الآن تبدأ ربما قضية محاولة البحث عن الحقيقة عن محاكمة الشرطي؟
1: صحيح مزبوط. أول شيء صباح الخير للجميع،
0: أهلا بك،
1: تحية لكم جميعا، شكرا على اتصالكم وكبيرا للموضوع. امبارح بقت تشييع جثمان في الساعة 4 على ملعب بجانب ملعب السلام اللي عشاس المكان السياسي، والبوليس منعنا نصلي عليه في المسجد. ليش؟ شنو المسجد محاذر لطحنات الشرطة بدون مش سير مهموت أو أي شيء، أساس أنه نختصر هذا الإشي. أقصنا في الملعب، وطبعا أجوا جماعة، أجوا بسير ناس الحمد لله رب العالمين، لازم بقى يجي أخرى أكثر، بس ولكن بكت الموضوع مختصر شوي. شيعنا الجنازة صلينا عليه ودنا على المقبرة طوال إن شاء الله، واندفن أخوي الحمد لله، وطريحنا شوي بس تعبنا كثير.

0: بعدها احنا ان شاء الله سمنحة قانونية نشوف بقى اعضاء كنيسة بقى الطيبي وبقى كم واحد من الناس اللي الموجودين ذات
1: أضعوا. شو الإجراءات الآن؟ شو اللي سمعتوا من المحامين من أعضاء الكنيسة على أساس تبدأوا تتحركوا كعائلة باتجاه موضوع التحقيق والتوجه لماحش ووحدة التحقيق مع أفراد الشرطة؟
0: صحيح، هذا بني آدم، البني آدم هذا لازم يأخذ جزاءه، أهم شيء عندنا جزاءه، يأخذ يقعد بالسجن 20-30 سنة قد ما يقدر، يقعد حسب القانون لازم يقعد. بني آدم هذا كتل روح، مش بس كتل روح، كتل عائلة بحالها، كتل عائلة، كتل بنت وآخر بنت له، احكي معها بنفسيتها تعبانة، بدك تحكي معها موضوع بجوته موضوع ثاني، يعني شتته، دمر العائلة ودمرنا وتعبنا. شو ساوى هالبني آدم؟ ليش تقتلوه؟ شو السبب؟ ولكن لازم يأخذ عقاب بأي طريقة، بأي حل لازم نأخذ عقاب. لازم نأخذ عقاب، وهذا ما تنزلش ولا ممكن. يعني احنا عندنا محامين ان شاء الله، وعندنا ناس اللي توقف هذا الموضوع، اهم شيء عندنا العقاب. شو يفلت من العقاب ان شاء الله؟ البلدية تدخلت واعضاء الكنيسة تدخلوا، ولازم نمشي في هذا الموضوع. احنا موقفين على يعني حتى النهاية، حتى يأخذ العقاب زي ما صار مع العمري رحمة الله عليه،
1: ديار العمري،
0: صحيح. دير العمري الله يرحمه ورحمة الله عليه، هذا البنادم اللي كسره في دبال الظلم أخذ لك جزاءه، ولو أنه بكاس لازم يأخذ أكثر من هيك، ولكن الحمد لله احنا مظلومين العرب، ما انت عارفي للأسف الشديد الظلم عنا عام مطامم، مظلومين. شو نساوي؟ احنا درجة ثالثة بقولونا، درجة ثانية. طب انه يهودي بصير الشيشة، مستحيل. لو انه يهودي صار هيك ولا ممكن يعني يصير طوال، يا العرب انقتل يا الله أعلم شو صار فيه، بخاف عن الدنيا. بس الحمد لله نحمد الله ونشكر على كل حال.
1: طب أخ فتحي بتقول لي كمان مع هيك يعني مع المتابعة هاي اللي ممكن تأخذ وقت، العائلة عندها نفس طويل للموضوع، الوضع صعب كمان، بنات المرحوم، زوجته، والدتك كمان، مش سهل أصلا اللي مريتوا فيه أنتوا بالسنوات الأخيرة. كمان أنت فقدت مش بس أخوك علاء، كمان أخوي
0: طلع مزبوط. صحيح، احنا فقدنا اللي الله يرحمه، احنا بالكبداية يعني كبداية المصايب اللي اجت علينا، ابوي توفى بكى عنده مرض سرطان، امي بكت بوقتها في المستشفى تعمل عملية وعملية صعبة، ابوي طلع من هين ثاني يوم ابوي صار عنده حم عالي وخلنا على المستشفى، ثاني يوم توفى، امي بكى ثاني يوم المستشفى تعمل عملية بعدها، أمي بتعرفش إن أبوي توفى بعدها. اللي أخو وكي ضربة في المشي باب عمار،
1: حادث عمل
0: نايم، وباقي أخو تيرلاك كل سنة ونص الحمد لله بنضحي بواحد، برضه أخوي ثاني من السرطان وثالث السرطان، وذكر في واحد صار عنده دوم ليف بالبيت، هذا طبعا تعب عشان أخوي اللي مات في الجسم العمار. وبعد هذا وهذا أخوي انكتل، هذا اللي ساعد برضو علينا، لكن المرض الله يرحمه مرض شو نسوي من رب العالمين. ولكن اللي بعز عليه شو واحد مقتول من دون أي سبب، عشان هش الناس من جنة ومش متنازلين يعني، ولا ممكن نتنازل على حقه، نفس طويل تقعد ثانية تقعد 10 سنين في مكمل، في ناس بتكمل هذا الشيء إن شاء الله.
1: يعني بدنا بكل الأحوال نتابع معكم كل ما يجري، وهاي المتابعة واللي بتقول النفس الطويل وكل ما يعني متابعة كل ما يجري في هذه القضية، للأسف هاي النهاية المأساوية، وكل ما مريتوا فيه يعني بهاي السنوات. تعزينا من جديد أستاذ فتحي محميد شقيق المرحوم علاء، الله يصبركم. شكرا كثير.
0: شكرا.
1: تحدث السيد فتحي عن قضية المرحوم ديار العمري والنفس الطويل والعائلة والاستمرار، وهذا بالفعل ما قالته عائلة ديار بعد انتهاء المحاكمة، أنه يجب الاستمرار ويجب أنه متابعة المسار القضائي، لأنه في نهاية المطاف في نهاية معينة وفي محاكمة وحكم قضائي يصدر بهذه القضايا.

0: بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة، رئيس مجمع اللغة العربية. صباح الخير بروفيسور. نتحدث في هذه المقارنة دائما بعد أحداث 7 أكتوبر، كمان أكتوبر وكمان نفس العنصر المفاجأة والصدمة والمباغتة، هل شو القاسم المشترك بين الحربين عمليا، بين الهجمات في حين ومكان؟
1: يعني دائما الدول تبني حساباتها الاستراتيجية حول مجموعة من المصادر وبناء عليه تتصرف، وفي الحالتين كان هناك إخفاقات في الحسابات الاستراتيجية. في 73 طبعا شكلت لجنة أجرانات وبحثت الإخفاق، وفي النهاية كان هناك عملية استقالة من رئيس الحكومة الإسرائيلية به. وفي هذه المرة لم تشكل هذه اللجنة لنعرف حجم الإخفاق ومسؤولية من كان على رأس الهرم في كل ما يتعلق بالحسابات الاستراتيجية وتسيير أمور الدولة حسبها.
0: صحيح. الفرق انه في تلك يعني انتهت او طويت صفحة الخلاصات في تلك الحرب، بينما هذه الحرب لم تفتح فيها او تشكل فيها لجنة تحقيق رسمية. بروفيسور، في القراءة العامة على الاقل في اسرائيل تقول انه فوجئت في الحالتين، ولكن في دراسات اللي بعد الحرب، حرب 73 اكتوبر 73، وكذلك بعد 7 اكتوبر، تقول انه لا، في كان مؤشرات اللي إسرائيل تجاهلتها. شو كان السبب التجاهل برأيك؟ العقلية ما تغيرت، سياسية ولا العسكرية بالحالتين؟
1: لا، يعني القصد هو أنه كما قلت هناك مسؤولية حول أجهزة مختلفة تتبادل المعلومات وتقدمها يعني عمليا
0: المسؤولين السياسيين،
1: الصف السياسي. وفي الحالتين كان هناك يعني هذه الشبكة لم تعمل كما يجب، توقفت بعض الإنذارات والمعلومات في أماكن معينة، بعضها وصل وبعضها تم الاستهانة به، يعني لم يعطوا السياسيون لم يعطوا السياسيون الحق الكافي من الانتباه. ولكن كما قلت لك، يعني الفرق انه كل من كان مسؤولا ووجد مسؤولا واشير اليه بالمسؤوليه يعني انهى حياته السياسيه بشكل او باخر، وحتى فيما يتعلق بالمنظومات العسكريه، بعض الضباط الكبار، رئيس شعبة المخابرات والعسكريه وما الى ذلك. الان الاجواء تحت يعني المقارنه التاريخيه هي جيدة في بعض الحالات ولا تنفع في حالات أخرى. دائما السياقات تختلف
0: طبعا.
1: هناك بعض التشابه، وهناك يعني في 73 كان هناك دولتان نسقتا بينهما العمل، سوريا ومصر. كان هناك إشارات، حتى كان هناك تبليغات من بعض الأطراف العربية. الآن في ادعاءات وفي تبليغات من بعض الأطراف العربية لم تثبت صحة هذه الأمور حتى الآن. وهناك أيضا الشعور العام وما يسمى نشوة القوة. نشوة القوة عادة تعطي الإنسان شيء من الاسترخاء، حالة من الاسترخاء، وتقلل من فاعلية أدوات الاستشعار، وهذا ما حصل في الحالتين عمليا.
0: بروفيسور، هل هذا تقول هذا ما حصل في الحالتين، نشوة القوة، هل هذه يعني هذا ما منع عمليا إسرائيل من إنه أو خلاها تلاقي صعوبة في تصديق إنه تحديدا في أكتوبر 73 إنه مصر وسوريا بالفعل ستقوم بهذه بالهجوم عمليا المباغت؟
1: يعني ما حصل عام 73 في الموازين العسكرية هو شيء يعني يشار إليه، وخاصة إلى عملية عبور القناة، بأنه من أهم العمليات العسكرية في العالم في القرن 20. يعني إسرائيل بنت خط تحصينات رهيب اسمه خط

0: باب ليف.
1: باب ليف.
0: وقناة السويس كان بالإمكان إشعال طبقة من النيران على السطح تمنع مرور أي شيء من القناة. وقام المصريون بإبطال هذه المنظومة يوم قبل، يعني في 5 أكتوبر 1973. وطبعا كان التنسيق بين مصر وسوريا لم يكن أحد يتوقع بهذه الدرجة التوقيت والتنسيق وكل هذه الأمور. ولكن أيضا هناك كانت حرب جيش مقابل جيش. أيضا هذا الشيء ميز 73 واختلف في 2023
1: طبعا
0: و20. الآن أيضا يعني حرب 73 مر عليها أكثر من نصف قرن، وكان هناك إمكانية لإجراء البحث والإفراج عن وثائق. الآن يعني في بعد تاريخي يمكن المؤرخ أن يقيم الحدث بشكل أفضل بكثير مما هو متوفر حتى الآن بالنسبة ل
1: 7 أكتوبر يعني. نعم. 3 سنوات فقط نتحدث.
0: لا نترك البعد التاريخي لكي نستطيع أن نقارن هذا الحدث بهذا الحدث، وإنما يعني يجتهد الإنسان ليفعل ذلك، ولكن هذا الأمر ليس بالسهولة، وخاصة بسبب عدم توفر البعد التاريخي للسبع من أكتوبر. يعني كل مؤرخ بحاجة إلى بعد تاريخي كي يقيم الحدث من كافة أبعاده، وطبعا يساعد في ذلك تحرير الكثير من الوثائق التي تكون ممنوعة أو تكون يعني مصنفة في درجة عالية من السرية.
1: طب في هذه المرحلة من الوقت بعد 3 أعوام من هجمات 7 أكتوبر، يعني كمؤرخ هل بإمكانك الفصل في مسألة أو الحسم إذا كانت حرب أكتوبر 73 ستبقى أو بقيت نقطة التحول الكبرى في مفهوم الأمن الإسرائيلي؟ أم الآن يعني دخلت الأمور في بعضها وتحتاج لمزيد من الوقت؟
0: يعني كما قلت أيضا هنا هذه النقطة من الصعب علينا أن نقرر مدى انعكاسات وارتجاجات الحدث إلى هذه المدة. لا شك بأن حرب 73 قادت إلى تغييرات جوهرية في الصراع. يعني إذا تأملنا ما حصل بعد 73، كان هناك اتفاقيات فصل قوات، مصر ذهبت على طريق السلام والحل والتسوية. بالمقابل كان هناك بعد ذلك سنة مؤتمر الرباط، تم الاعتراف بمنظمة التحرير كمنظمة كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. يعني تراجع دور الأردن بالصراع إلى حد كبير، هذا هو المقصود. العالم تغير، وجه الصراع تغير، موازين القوى تغير. يعني الجيش المصري وصل إلى حالة من التعادل الاستراتيجي مع الجيش الإسرائيلي، ولكن هذه الأمور تغيرت بعد ذلك كثيرا بعد اتفاقيات السلام واتفاقيات كامب ديفيد وما إلى ذلك. صحيح بأن السلام بقي باردا، ولكن يعني اتفاقيات كامب ديفيد عزلت مصر من أن تكون العامل العسكري الأساسي في الصراع
1: مواجهة إسرائيل،
0: وبذلك يعني أبعدت إمكانيات الحسم العسكري من الصراع. هذا يعني من وجهة النظر العربية. بعد ذلك طبعا سوريا ومصر تبادلت الاتهامات. يعني سوريا اتهمت مصر بأنها أسرعت لقبول وقف إطلاق النار ولم تنبئها بذلك، وهذا أدى إلى تراجع الجيش السوري في جبهة الجولان ويعني فقدانه للإنجازات التي تحققها في بداية الحرب. يعني الجيش السوري في بداية الحرب وصل إلى حافة بحيرة طبرية. فكل هذه الأمور يعني تمت خلال الآن في كثير نقاشات داخل الطرف الواحد، يعني ليس فقط بين الطرفين. فمصر مثلا نقاش عن الأساطير التي بنيت والرموز التي بنيت. يعني السادات استطاع أن يبني رمز بأنه بطل العبور وبطل التحرير، هل بالفعل هو الذي قاد حرب أكتوبر أو هو الذي بنى عملية العبور أم سعد الدين الشاذلي؟
1: هذا النقاش الداخلي على الرواية المصرية.
0: أيضا كان نقاش داخلي داخل إسرائيل، دور ديان في حالة يعني

0: العامية التي حصلت الاستخباراتية والعلاقة بين ديان وجولدا مير، العلاقة بين ديان والرئيس الأركان داوود بن العزان، فكل هذه الأمور يعني ما زالت قائمة في قضية الرمزية، قضية التسميات التي تطلق على الحرب، أي حرب هي، كل هذه الأمور
1: اختلاف التسميات.
0: لم نرى حتى الآن فيما يتعلق، يعني حتى الآن نرى بأنه في هناك عملية تجند كبير وعملية حتى يمكن أن نستطيع، يعني إذا كان الناس يتحدثون في السابق عن مغنطة ديان للجماهير قبل حرب 73 على أثر حرب 67، هذه الحالة يمكن أن نعطيها لهذه الحالة، التنويم المغناطيسي للجماهير من قبل نتنياهو
1: الآن. هذا هو السؤال بروفيسور، لو نجري المقارنة السياسية، يعني ملف أكتوبر 73 انتهى في إسرائيل بطريقة واضحة كما قلت، هذا الملف لا يزال مفتوح، ملف 7 أكتوبر والانتخابات على الأبواب، سيكون بتقديرك حسم بناء على ما جرى في 7 أكتوبر؟ لأنه مش واضح لحد الآن.
0: هذا سؤال مهم، يعني انتخابات 74 فازت فيها جولدا مير ولكنها اضطرت للاستقالة بعد فترة قصيرة، يعني التي كانت رئيس الحكومة. الآن هل هذا ما سيحصل في انتخابات 26؟ الآن يعني هل يستطيع نستطيع أن نكون أمام حالة بأن نتنياهو يفوز ولكنه لا ينجح في تركيب حكومة، أو يعني يصل إلى صفقة يتنازل فيها عن دفة القيادة؟ وهذا ممكن أن يكون. طبعا وارد، نحن نتحدث في الأيام الأخيرة بأن هناك، يعني نحن نرى تحليلات ونرى يعني إشارات بأن هذا ممكن أن يحدث، صفقة مقابل العفو، هيك هذا الحديث. ولكن هذا مرتبط أكثر في محاكمة نتنياهو من ما حصل في 7 أكتوبر،
1: بملفه يعني الشخصي أكثر من الملف العام الذي يقلق،
0: وملفه الشخصي أثر كثيرا على أداء الحكومة وعلى ذهابها إلى اليمين والتحالف مع أطراف اليمين المتطرف بسبب وضعه الشخصي ووجوده في سلسلة من المحاكمات والقضايا.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر، دائما الحديث مفيد معك بروفيسور مصطفى كبهة، رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة ورئيس مجمع اللغة العربية. يسعد صباحك، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: النافذة وإطلالة مهمة فيها شيء من المقارنة بين حدثين مركزيين في تاريخ إسرائيل، حرب يوم الغفران، حرب أكتوبر 73 وهجمات 7 أكتوبر والحرب على قطاع غزة وما تلاها. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا من فضلكم.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9 خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: كورونا بالاعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رملله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهط. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
3: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
5: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رملله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رملله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: عالم التكنولوجيا عالم متسارع، خاصة إذا أضفنا له مجال التسويق. في برنامج صوت التك يطلعكم أنس أبو دعابس على أبرز المستجدات التقنية وأبرز حكايات نجاح الشركات الناشئة.
11: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة 2 بعد الظهر ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
12: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.

0: أهلا ومرحبا بكم من جديد. أطلقت المحكمة سراح شاب من قلنسوي بشروط مقيدة. كان قد اعتقل بشبهة تهديد النائب منصور عباس والتحريض عليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وكان عباس قد رفض الانضمام إلى الإجراءات القضائية ضد الشاب وطالب الشرطة بالإفراج عنه وفق تصريحاته لراديو الناس. المحامي أستاذ فادي حمدان المترافع عن الشاب، أهلا بك أستاذ فادي.
1: صباح الخير إليك وللمستمعين.
0: يعني تفاصيل للإفراج عنه لو تشرح لنا قرار المحكمة كمان.
1: المحكمة قررت الإفراج، طبعا الشرطة طلبت تمديد اعتقال أشرف لسبع أيام إضافية لإكمال التحقيق، والقاضي ما اقتنع في رواية الشرطة وتم الإفراج عن قرر الإفراج عن أشرف تحت قيود، حبس منزلي 5 أيام، الإبعاد عن الإنترنت 60 يوم، الإبعاد عن التواصل الاجتماعي فيسبوك وكل هاي الأشياء مدة 60 يوم. بس قبل ما تم الإفراج عنه كمان الشرطة طلبت تمديد اعتقاله بعد أول مرة حكيت معكم، يعني بالمرة الثانية، وكمان وقتها القاضي قرر الإفراج عنه، والشرطة قدمت استئناف للمحكمة المركزية بالليد، والمحكمة المركزية بالليد أتاحت للشرطة كمان 2 يوم تعمل فحص إضافي، هم هيك طلبوا فحص إضافي على الفيسبوك تبع أشرف مش هديه يفحصوا إذا في كمان تهديدات أو كتابات معينة
0: اللي تدينه
1: بالضبط مس بمنصور عباس أو بأي عضو كنيسة عربية ثاني أو أي إنسان ثاني طبعا. وبعد ما رجعت الشرطة بعد 2 يوم الحاكم فحص الأدلة اللي جابتها وقرر الإفراج عن أشرف كما ذكرت.
0: طب الشبهات الأساسية كانت من خلال صفحته في الفيسبوك ولا من خلال تعقيبات على صفحات لناس آخرين؟ شو بالضبط اللي يعني

0: التوجهات اللي وجهتها الشرطة عمليا واللي وفق كلامك لم تقتنع بها المحكمة؟
1: صحيح. أشرح لك بشكل دقيق. أشرف كتب بوست على الفيسبوك. البوست اللي كتبه فيش فيه أي إشي مسيء لمنصور عباس أو لأي إنسان آخر، هو بإطار حرية التعبير عن الرأي. وبهذا السياق في ناس عقبوا على هذا البوست وصاروا يحكوا حكي غير لائق لأشرف. تعقيبا على التعقيبات تبعت هاي الناس، أشرف كتب كتابات غير لائقة المضبوط ضد عضو التجسس غير لائقة وتحريضية ضد منصور عباس، ولكن هي موجهة لهذول الأشخاص، زي صارت مناكسات فيسبوكية أو فكروا حالهم قاعدين بالكهوة وبيحكوا مع بعض وصاروا يكتبوا لبعض،
0: يعني بين أشرف وأنصار عمليا النائب دكتور منصور عباس،
1: أنصار أو ناس اللي محبوش اللي كتبوا أو مؤيدين وما إلى ذلك، ولكن هي يعني تعقيب التعقيب مش بوست اللي انكتب بشكل واضح، تعقيب على التعقيب. يعني إذا بدك تشوفيه لازم تفوتي على التعقيبات وتفحصي تعقيب تعقيب مشان تفحصي. كان على البوست حوالي 250 تعقيب يعني. فالإشي مش يعني مشهور بالعلن إلا بالتعقيبات الموجودة على البوست.
0: وهي بالنسبة للقاضي ما كانت يعني دليل كافي أو بينة اللي يتم بناء عليها تطوير المسار القانوني، ولا أنه كمان النائب منصور عباس ما تعاطى مع الموضوع فهذا سهل؟
1: أشرح لك. الموضوع هو كالآتي. إحنا بشكل أنا كمحامي أو المحكمة أو النيابة العامة أو بالقضاء بشكل عام، إحنا بنتعامل مع الأمور بالسياق تبعتها، مش ككلمة واحدة. شو يعني؟ يعني مشان يكون في جريمة أو مشان تكون في جريمة اللي انعملت بهذا الموضوع، جريمة الهستالي اللي موت، لازم يكون عند الإنسان الرغبة إنه يعمل الإشي، الرغبة الداخلية إن نسميها، أو بلغة القانون لازم يكون عنده منس ريع، يعني يسود نفسي، لازم يكون هو بده يعمل هاي الإشي وفاهم إنه بيعمل الإشي بالعلن. بما إنه سياق الأمور بموضوع أشرف ما كانش بهذا على هذا الأساس، يعني هو ما كتب بوست واضح أنا بدي أقتل أو أنا بدي أضرب أو أنا بدي أعمل لمنصور عباس ونشره على الفيسبوك، إلا كانت مناكفات فيسبوكية، فإحنا قانونيا بصير في عنا شك بالنسبة للمنس ريع، يعني لليسود النفسي، يعني للرغبة الداخلية عند الشخص،
0: النية الأساسية. النية
1: بالضبط، النية هي هاي الكلمة، النية عنده أنه يعمل هذا العمل. فلهذا السبب إحنا شرحنا الموضوع للمحكمة وأثبتنا بالمحكمة أنه ما فيش عنده النية أنه يسيء لمنصور عباس، بل بالعكس.
0: يعني في مقابلة تفضل
1: هاي كانت أهم شغلة اللي خلت القاضي يحرر أشرف. بالإضافة إلى ذلك، لما فحصوا الفيسبوك تبعه ما وجدوا بالفيسبوك تبعه أو بأي مكان آخر هو بكتب فيه أي دليل آخر اللي هو فيه إساءة لمنصور عباس. هذا أكد روايتنا إحنا وقرر الإفراج عنه.
0: طيب أستاذ فادي، في مقابلة معنا، المقابلة السابقة، حضرتك يعني وجهت بشكل أو بآخر نداء للنائب منصور عباس بأنه يعني كما تفضلت لم يكن مقصود ولم تكن هناك أنية وما إلى ذلك، وعدم التعاطي أنه يعني ما يقدم هو عمليا الشكوى أو يؤكدها بالتالي. وكان هناك أكثر من مناشدة من أصدقاء على الفيسبوك، وكان في أكثر من يعني حديث بهذا الاتجاه. ما حدث أثر؟ كان في تواصل بينك وبين النائب منصور عباس؟ لأنه بالأخير كمان هو يعني أعلن موقف أنه لا ينوي التقدم بشكل رسمي ضد أشرف يعني بمواصلة هاي الإجراءات القانونية ضده.
1: أول إشي أنا بشكر الدكتور منصور على موقفه، ولكن ما حدا تواصل معي، ومنيح أنه ما حدا تواصل معي، لأنه قانونيا أنا ممنوع أكون طرف.

0: بموضوع من هالنوع، ولكن أنا خصصت الموضوع بالجلسة نفسها، يعني بعد مضبوط بعد اللقاء معكم براديو الناس، وبعد ما سألتوني بشكل مباشر مين كان
1: اللي تقدم الشكوى،
0: تقديم الشكوى، المضبوط أنه فحصت الموضوع بالجلسة نفسها وسألت الشرطي، وهذا الإشي موجود بالبروتوكول، قلت له يعني تدسين الكنيسة اللي هو ضابط الكنيسة مش قاعد على الفيسبوك وبيفحص الفيسبوك تبع العرب، وأكيد بحكيش عربي، وبيفحص مين كتب ومين بكتبش، وبيقدم ضده شكوى وبيروح بيعطيك له.
1: شو كانت الإجابة؟
0: بشكوى لتدسين الكنيسة، وكان الجواب نعم ولكن مش قطعي، فبديش أنا يعني أطلع ضد حدا، فأكيد في حدا توجه لكثير الكنيسة. ولكن من وقتها لليوم، من وقت المقابلة معكم لليوم، إلي شخصيا ما حدا توجه، وما فهمتش من الشرطة إنه حدا من الموحد يتوجه للشرطة، ولكن هذا مش قطعيا، يعني بجوز يتوجه هو الشرطة.
1: الشرطة توجهت وسألت، هذا يعني هكذا كان الموضوع في الموحد على الأقل ما نشر، والموحد رفضت، أو نائب منصور عباس قالت إنه نحن لا نريد أن نواصل في هذه، أو يعني يكون لنا دور في هذه الإجراءات أصلا.
0: أنا على كل الأحوال أحترم الموقف، أحترم موقف الموحد، وأحترم الموقف دكتور منصور عباس، فيش عندي أي معلومات إضافية بالموضوع.
1: نعم. إذن يعني انتهى كما قلت، شروط مقيدة 60 يوم بعيدا عن الإنترنت وعن الحواسيب وما إلى ذلك، وسائل التواصل الاجتماعي بالأحرى، وحبس منزلي 5 أيام، وهكذا انتهت هذه المسألة. المحامي أستاذ فادي حمدان، شكرا جزيلا لك. شكرا، يسعد صباحك.
0: شكرا.
1: إلى هنا في هذا الملف طبعا، وسنخرج الآن إلى فاصل، نواصل بعده في ملفنا التالي من تركيا هذه المرة، والاعتقالات التي أعلنتها السلطات التركية في إطار التحقيق بشبكة احتيال استثماري دولية هناك. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
2: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
6: كنت بحالة ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسألت ناس،
3: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، وقررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: منظم،
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنة على ابني كتير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
12: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
13: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب24.90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19.90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44.90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10.90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14.90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
14: مجموعة المشهداوي.
15: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-98.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. هذا النهار مع شيرين يونس.
4: أربعون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعلنت السلطات التركية اعتقال 200 شخص في إطار التحقيق بشبكة احتيال استثماري دولية، بينهم أشخاص قالت إنهم إسرائيليون، فيما لا تزال السلطات الإسرائيلية تنتظر توضيحات رسمية بشأن عدد وهويات المواطنين المعتقلين. وتتهم السلطات التركية الشبكة بالاستيلاء على ما يزيد على 3 مليارات دولار من ضحايا في دول مختلفة عبر إعلانات ومنصات تداول وهمية للعملات. الزميل عبد القادر عبد الحليم، صباح الخير.
5: صباح الخير لك شيرين ولكل المستمعين.
4: زميلنا في راديو الناس ومراسل التلفزيون العربي عبد القادر، تفاصيل هذه القضية اللي يعني الكل يتحدث فيها ولكن ما في كثير وضوح في التفاصيل.
5: يعني شيرين، هذه القضية تعود إلى أشهر من التحقيق، وليس تحقيقا على مستوى اسطنبول لوحدها، إنما على مستوى ولايتين، نتحدث عن اسطنبول ونتحدث عن ولاية مولا التركية كذلك، وبمشاركة من جهاز الاستخبارات التركي حاولت أن تكشف عن شبكة واسعة جدا تدار من داخل الأراضي التركية، كان من خلالها يتعرض مواطنون أوروبيون بالدرجة الأولى من دول أوروبية إضافة إلى دول شرق أوسطية، لكن العمل الأساس كان يتركز على الدول الأوروبية وفق البيان الصادر عن المدعي العام في تركيا. وكانت يعني من خلال إعلانات وهمية تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، تواصل مباشر مع يعني مع أشخاص من المحتمل أن يتم أو أن يتعرضوا للنصب، أيضا كان يتم سرقة أموالهم بطريقة أو بأخرى من خلال موافقة الطرف الآخر على نقل الأموال إلى حسابات موجودة في بنوك أوروبية وفي بنوك كذلك تركية أو بعملات رقمية، يعني عملات رقمية كانت أيضا جزءا من هذا الأمر. بالتالي ما يسمى بالفوركس أو الإيهام بأن هناك عمليات تداول تجري، كان يتم إبلاغ الطرف الآخر بوجود خسائر كبيرة وبالتالي خسارة المبلغ بعد أن يتم الحديث معهم عن أرباح وهمية حققوها في الفترة الأولى. اعتدنا ربما على هذا النوع من يعني عمليات النصب في فترة سابقة، ويبدو صحيح. أنها عادت إلى الواجهة، هذه المرة ليس من بوابة الدول الخليجية إنما من بوابة الدول الأوروبية ورجال الأعمال في دول أوروبية. بالتالي على مدار أشهر تقول السلطات التركية إن هذه الشبكة الواسعة جدا التي تضم عشرات الشركات، تضم أكثر من 248 مشتبها، تم اعتقال نحو 200 منهم أو 200 وشخص منهم، أضيف إليهم شخصين مؤخرا أمس في عمليات مداهمة إضافية لا تزال مستمرة.
4: يبدو التحقيقات يعني بتؤدي لمزيد من الاعتقالات.
5: صحيح، يعني يبدو أن التحقيقات تؤدي إلى مزيد من الاعتقالات، ولكن حجم الأموال الذي تحدث عنه بيان الدعاء العام كان خياليا، يتحدث عن أكثر من 2 ملياري دولار من الأموال التي نهبت على مدار عامين من هذه الشركات التي كانت تعمل في تركيا تحت مسمى شركات اتصال أو مكاتب اتصال، مكاتب خدماتية للاتصالات، على أنها توفر دعما تقنيا لشركات أخرى حول العالم، كانت من هذه البوابة تعمل في مراكز اتصال، ولكن كانت هذه واجهة للعمل الحقيقي الذي كان محاولة سلب أموال أشخاص يحملون جنسيات أوروبية. أفيد أن يعني وهذا ربما كان العنوان الرئيس في وسائل الإعلام التركية، ليس شبكة الاحتيال بحد ذاتها لوحدها، إنما أن المسؤولين عن هذه الشبكة بدرجة أولى هم من حملة الجنسية الإسرائيلية، والحديث عن 9 إسرائيليين
4: هم المسؤولين، مش

0: أشخاص عاديين ضمن المتين يعني وثلاث أشخاص وإنما اللي بيقودوا كل هاي المجموعة؟
1: يعني تم الحديث على الأقل عن أحدهم بكونه أحد القياديين الأساسيين أو حتى القيادي الأساسي لإحدى الشبكات الرئيسية ضمن هذه الشبكة. حتى اللحظة الروابط غير واضحة، هل نتحدث عن شبكة واحدة؟ لأن عملية القبض على يعني اقتحام مقار الشبكات تمت في ولايتين بصورة متزامنة، في ولاية مغلة وفي ولاية إسطنبول، وكانت تعمل تحت كما ذكرنا مسمى شركات اتصال. عشرات الشركات، أكثر من 20 مكتبا اقتحم في وقت متزامن. فهل كل هذه المكاتب مترابطة بين بعضها البعض أم أن بعضها يعني يعمل بشكل منفصل عن آخر؟ هذا التفصيل غير واضح، لكن من بين القياديين في بعض هذه المكاتب أو بعض هذه الشركات كانت شخصيات إسرائيلية. كان هناك بعض التضارب، يعني بيان أحد البيانات التركية الأولية تحدث عن شخصية إسرائيلية تحمل أيضا الجنسية البرتغالية، لاحقا تحدثت وكالات الأنباء التركية عن كونه يحمل جنسية تركية وجنسية إسرائيلية، أي أنه من اليهود الأتراك، بل ووضعت اسما يعني وهو روبرت حسون، بهذا الاسم تحدثت عنه لكونه أحد القياديين الأساسيين، وتحدثت أيضا عن 8 أسماء أخرى جلها هي من أسماء اليهود الأتراك من حملة الجنسية الإسرائيلية.
0: المسار الآن عمليا هو المسار القانوني بعد الاعتقال، محاكمة، كيف بما أننا نتحدث عن يعني أشخاص المتعين ومن جنسيات مختلفة، فالمسألة القانونية أيضا فيها شيء من الدقة والتعقيد.
1: صحيح، يعني أيضا كان لافت تنوع الجنسيات. نعرف أن إسطنبول على سبيل المثال تضم جنسيات كثيرة، ويتم استقطاب يعني ناس من مختلف الجنسيات للعمل. هناك من هم من حملة الجنسية الأذربيجانية، السورية، الأردنية، الأوكرانية، المغربية، وحتى من حملة الجنسية الفلسطينية، ويعني دول أخرى حول العالم كثيرة. من المعتقلين 200 بالمناسبة نحو 45 هم من الأجانب، بينهم 9 الإسرائيليون، إضافة إلى نحو 155 من حملة الجنسية التركية من الأتراك العاملين في هذه المراكز.
0: لأنه بطبيعة الحال
1: ما يحصل حاليا شيرين هو تمديد الاعتقال، يتم التحقيق طبعا كما ذكرنا ما قامت به يعني وكالة الاستخبارات التركية أنها خصصت زبائن وهميين على مدار أشهر تابعوا عمليات تضمنت حتى إرسال أموال بصورة شبه كاملة إلى هذه الشركة، وبالتالي انخراطها بصورة
0: أرباح وخسائر وكل ما إلى ذلك.
1: تماما، ومن هنا كان الإيقاع بهذه الشركات يعني بدلائل ملموسة. الآن ربما يتم محاولة التحقيق بين من هم أصحاب القرار ومن هم من كانوا يعملون بدرجة انخراط أقل، من انخرط لمدة أطول، من انخرط لمدة ولفترة زمنية أقل. هناك تحقيقات تجري، يتم تمديد الاعتقال بناء على طلبات مقدمة من النيابة العامة في إسطنبول، ثم لاحقا يعني تخضع لجلسات محاكمة. صحيح. أحيانا ملفات بصورة جماعية وأحيانا ملفات منفصلة، هذا يعود إلى طبيعة الملف، ولكن هذا أكبر ملف احتيال ونصب تعرضه النيابة العامة في إسطنبول. هناك مصادرة لأصول بأكثر من مئات ملايين دولارات وفق البيان الصادر عن يعني وسائل إعلام تركية. مسمى الأسماء التي صدرت بالمناسبة، وهذه نقطة مهمة شيرين، الأسماء التي صدرت بما في ذلك أسماء حملة الجنسية الإسرائيلية هي تعود بالأساس إلى وسائل إعلام تركية ولوكالة أنباء يعني ديها وهي وكالة أنباء معروفة لكنها من القطاع الخاص وليست من القطاع الحكومي العام. بالتالي قد تكون قابلة يعني للخطأ لأنها لم تنشر بصورة رسمية.
0: وفي إسرائيل يعني أيضا بحذر يتعاملون مع هذه الأسماء والقضية. أشكرك جزيل الشكر زميلنا عبد القادر عبد الحليم، زميل في راديو الناس، مراسل التلفزيون العربي، شكرا جزيلا لك. شكرا.
1: شكرا لك.
0: صباح الخير زميلنا أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس، مقدم بودكاست صوت التك. صباح الخير أنس.
2: صباح الخير شيرين والمستمعين.
0: يعني الوهلة الأولى الشعور إنه هون هدية الأمور والفوركس وكل هاي الشبكات، ولكن الآن يعني شبكة كبيرة

0: اللي يبدو أنها دولية، لا نفهم مدى ضلوع إسرائيل أيضا أو يعني ناس إسرائيليين فيها موجودة في تركيا. شو هاي الشبكات بالضبط؟
1: فعلا يعني هذا الأمر كان على مدار سنوات طويلة، يعني لربما كان هنا في إسرائيل هو العنوان الأبرز يمكن لربما حول العالم لكل ما يتعلق بالفوركس. لتبسيط الأمور للمستمعين، هذا سوق يعني يعرف أكثر بسوق تداول، تداول العملات أجنبية، تداول لعمليا العملات الرقمية. وطبعا الآن مع كل التطور التكنولوجي فهذه الشبكات تتطور كمان هي الأخرى بشكل أكبر. مثل ما ذكر زميلنا عبد القادر الحديث، عادة في الوقوع في هذه المصيدة يكون من خلال يعني بوست عادي على شبكات التواصل، شخصيات أحيانا حقيقية أحيانا وهمية تحاول أنها يعني تستدرجنا لكل ما يتعلق بالاستثمار في العملات الرقمية، ونسمع كلمات لربما الجمهور لا يعرفها كثيرا ولكنها يعني تبدو مغرية، تتحدث عن أرباح، تتحدث عن تداول، تتحدث عن عمولة وتأمين وضريبة وما إلى ذلك، فالأمور تبدو وكأنها
0: آمنة
1: يعني رسمية صحيح. ولكن فعليا إحنا نتحدث على شبكة كثير من الأحيان هي مدربة بشكل مغري جدا لإسقاط الأشخاص. كثير من الأحيان نتحدث على أشخاص هم كبيرين بالسن، اللي في عندهم من جهة أموال ممكن أنه يستثمروها، وبالمقابل في نوع من الطمأنة إذا تحدثوا مع شاب أو صبية بيتحدثوا بلغتهم بلهجتهم. كثير أحيان يعني اليوم مع قدرات الذكاء الاصطناعي في إمكانية لاحتراف هذه اللهجات بشكل أكبر. والحقيقة أنه يعني في السنوات الأخيرة حتى الإعلام يعني في الخليج والإعلام في الولايات المتحدة كان وراء كثير من كشف هذه الشبكات، وكثير من الأحيان يعني كان هناك شيرين إرسال للمندوبين إلى هذه الدول لامتهان اللهجة المحلية، يعني حتى لما كانوا
0: زي على مستوى الاستخبارات يعني الشغل
1: فعلا
0: فيها
1: فعلا. يعني كان الحديث يعني عن يعني وإحنا طبعا سمعنا من عبد القادر موضوع الأرقام المهولة وهذه المبالغ اللي تصل إلى مليارات فقط في شبكة واحدة، فتخيلي حجم هذا السوق وحجم الاستثمار الموجود فيه. إحنا بنحكي على يعني هذه الشبكة اللي تم الكشف عنها في تركيا لربما هي يعني خارج عن نطاق العادة في حجم هذه الشبكة، بنحكي على 250 شخص يعني تم اعتقال جزء منهم، الجزء الآخر ما زال طليق. فتخيل أنه كثير من الأحيان يتم وضع هذه الشبكات بشكل أصغر، وبالتالي يعني إمكانية التتبع خلفهم بتكون صعبة، وما بعد ذلك وعمليا إخفاء هذه الأموال بيتم إخفائها يعني إما من خلال العملات الرقمية. بنسمع عن كثير من الأحيان صعوبة تعقب الأموال في منصات الكريبتو أو منصات العملات الرقمية، فبالتالي يعني مثل هذه الشبكات يعني ممكن تكون موجودة حوالينا وإحنا موجودين في.
0: طب أنس، شو اللي بيخلي الناس توقع طالما في أشياء اللي هي قانونية واضحة وأشياء اللي أقل عليها علامات استفهام حتى لو كانت بهذا الحجم وبتبين إنه كل شيء فيها مرتب وقانوني، لهالدرجة الإشي سهل إنه البني آدم يوقع بهيك مصيدي؟
1: يعني مثل ما هو موجود في العالم الحقيقي كذلك هو موجود في العالم الرقمي. الثقة تبنى يعني شيئا فشيئا. هذه الشبكات لا تبدأ من مبالغ كبيرة ولا تبدأ من مخاسر، هي تبدأ عادة من طعم يكون عمليا من خلال أرقام صغيرة بيحكوا لك استثمري ب $250، يعني مبلغ اللي هو مش
0: مبلغ كبير
1: صحيح، ومن ناحيتك لربما متاح أنه نخسر هذا المبلغ. هذا المبلغ عادة يعني يتم كسب أموال من خلاله، يعني أنت عمليا بتشوفي الربح الأولى، يعني هذا عمليا تحقيق زيادة الأرباح في المرات الأولى هو نوع من بناء الثقة عند الأشخاص. وشيئا فشيئا ال 250 بيتحولوا إلى 5000، وال 5000 إلى 20000، وهناك الضربة الكبيرة لمثل هذه المجموعات. وبطبيعة الحال يعني إحنا بنشوف تطوير لمثل

0: هذه الأمور. يعني من جهة أولا هناك دخول للذكاء الاصطناعي على الموضوع
1: كمان.
0: الذكاء الاصطناعي بإمكانه أنه يحول كثير من الحملات اللي موجودة على شبكات التواصل إلى حملات مخصصة، يعني حملات نسميها كوستمايز، يعني عمليا تعطيك الرسالة المناسبة لمرحلة تعاملك مع هذا الكامبين أو مع هذا الإعلان، وبالتالي الأمر بتحول إلى احترافي أكثر. فعناصر الذكاء الاصطناعي اليوم فيها إمكانية للرد السريع، فيها إمكانية إلى استماع الأشخاص إلى صوت مألوف، إلى صوت لربما بيعطيهم نوع من الثقة، وبالتالي للأسف الشديد بنشوف أكثر وأكثر أشخاص
1: ضحايا
0: يوقعوا فعلا، وضحايا اللي كثير من الأحيان أصلا يعني ما بي يعني بيشتكوا على هذه العملية الفخ، وبالتالي يعني قلة وجود أدلة حتى عند السلطات وحتى عند الشرطة في تعقب هذه الشركات
1: يصعب طبعا. أشكرك جزيل الشكر وسعد صباحك زميلنا أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك. شكرا جزيلا لك أنس.
0: شكرا.
1: يعني الخلاصة، احذروا دائما من التعاطي في هذه الأمور ومع هذه الشبكات. بهذا ننهي هذا النهار في عدده الثاني لهذا الأسبوع. استمعتم إلينا عبر أثير راديو الناس، وبقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، في التنسيق والإنتاج ميسى عساف، هندسة الصوت محمد علي أبو ليل، الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد وأدانة أبو بكر، وعلى التطبيق ناس موسى بصول. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه.

0: نايس 37 فرع يا زلمة.
1: لا 38. يلا نعد. أقل الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: انفجعت أمهاتنا وتيتموا أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: أحلى صباح من مدينة عربة البطوف.
7: نشف عمر بنصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
4: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلنت لجنة أولياء الأمور في مدرسة الحوارني في كفر قرع الإضراب اليوم وعدم إرسال الطلاب إلى المدرسة احتجاجا على استمرار مشكلة النظافة وعدم معالجتها رغم التوجهات المتكررة إلى البلدية. وقالت اللجنة أنه لا يتواجد في المدرسة عمال للنظافة خلال ساعات الدوام وفق الاتفاق، مؤكدة استمرار الإضراب حتى معالجة المشكلة وضمان بيئة تعليمية نظيفة وآمنة للطلاب. شيعت مدينة أم الفحم أمس جثمان المرحوم علاء محمد موسى محميد الذي قتل برصاص شرطي يوم الخميس الماضي، وطالب مشاركون وأفراد من عائلته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات مقتله ومحاسبة المسؤولين. في حديثه لراديو الناس قال شقيق المرحوم فتحي محميد إن العائلة ستتابع القضية للمطالبة بفتح تحقيق مستقل وملاحقة الشرطي قضائيا لينال عقابه.
5: هذا لازم يأخذ جزاءه. أهم شيء عندنا يقعد بالسجن 20-30 سنة حسب القانون، لازم يقعد. بني آدم هذا كتر روح، مش بس كتر روح، كتر العائلة بحالها، كتر البنت وهي آخر بنت له، احكي معها نفسيتها تعبانة، احكي معها موضوع بجاوته موضوع ثاني، شتته دمر العائلة ودمرنا وتعبنا. شو ساوى هالبني آدم؟ ليش تقتلوه؟ شو السبب؟ ولكن لازم يأخذ عقاب أي طريقة بأي حال، لازم يأخذ عقاب. احنا عندنا محامية إن شاء الله، وعندنا ناس اللي توقف هذا الموضوع، البلدية تدخلت وأعضاء الكنيسة تدخلوا، ولازم نمشي في هذا الموضوع، احنا موقفين على حتى النهاية.
4: لقي توفيق قيس البالغ من العمر 53 عاما من مدينة طمرة مصرعه متأثرا بجروح حرجة أصيب بها إثر سقوطه من ارتفاع، وكان قيس قد نقل إلى مستشفى رمبم في حيفا عقب إجراء عمليات إنعاش له قبل إقرار وفاته لاحقا. أطلقت المحكمة سراح شاب من قلنسوة بشروط مقيدة، كان قد اعتقل بشبهة تهديد النائب منصور عباس والتحريض عليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكان عباس قد رفض الانضمام إلى الإجراءات القضائية ضد الشاب وطالب الشرطة بالإفراج عنه وفق تصريحاته لراديو الناس. في حديثه لراديو الناس قال المحامي فادي حمدان إن المحكمة لم تقتنع بادعاءات النيابة التي طالبت بتمديد الاعتقال.
6: طلبت تمديد اعتقال أشرف لسبع أيام إضافية لإكمال التحقيق، والقاضي ما اقتنع في رواية الشرطة وقرر الإفراج عن أشرف تحت قيود حبس منزلي 5 أيام، الإبعاد عن الإنترنت 60 يوم، تواصل الاجتماعي فيسبوك وكل هاي الأشياء. الشرطة قدمت استئناف للمحكمة المركزية بالليد، والمحكمة المركزية بالليد أتاحت للشرطة كمان يومين تعمل فحص إضافي، هم هيك طلبوا فحص إضافي على الفيسبوك تبع أشرف مشان يفحصوا إذا في كمان تهديدات أو كتابات معينة بالضبط تمس بمنصور عباس أو بأي عضو كنيسة عربية ثاني أو أي إنسان ثاني طبعا. وبعد ما رجعت الشرطة بعد يومين الحاكم فحص الأدلة اللي جابتها وقرر الإفراج عن أشرف.
4: أفادت وزارة الصحة في غزة بمقتل 3 فلسطينيين وإصابة 21 آخرين خلال الساعات 24 الماضية جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع، وأضافت أن الحصيلة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 من تشرين الأول عام 2025 ارتفعت إلى 1393 قتيلا و 4822 مصابا. قتل مستوطن أمس في عملية إطلاق نار شمال غربية رام الله، واعتقلت القوات الإسرائيلية المشتبه بتنفيذها، وأمر نتنياهو بتعزيز القوات وهدم منزل المشتبه به، فيما طالب بن غفير بإعدامه ودعا ليبرمان إلى تسوية بلدته بالأرض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرارات بشأن إيران وإن تطورات كبيرة جدا قد تحدث قريبا، موضحا أن خياراته تشمل مواصلة الضغط الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق أو اتخاذ خطوات عسكرية تصل إلى القضاء على إيران تماما. وأضاف ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه اعتبر أن العثور على مسؤولين إيرانيين قادرين على إبرام اتفاق أصبح أكثر صعوبة. من جهتها قالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية إن طهران تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عمليات عسكرية ضد إيران بدعم من بعض دول المنطقة، وحذرت القيادة من أن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، مضيفة أن الدول التي تساند الهجوم ستعامل باعتبارها طرفا في المواجهة. إلى ذلك قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضا إن الاتصالات مع الوسطين القطري والباكستاني لخفض التصعيد مع الولايات المتحدة لا تزال مستمرة، مضيفا أن خفض التصعيد يتطلب وقف القتال على جميع الجبهات ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة. وأكد رضا أن إيران مستعدة لمواجهة عسكرية وهدد باستهداف القواعد الأمريكية في حال تعرض بلاده للهجوم. أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن وزير الخارجية عباس عيرقجي غادر أمس متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على أن يتوقف في قطر خلال الرحلة وسط تصاعد التهديدات المتبادلة بين طهران وواشنطن. وفي السياق ذكرت وكالة تسنيم أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان سيتوجه إلى نيويورك خلال الأيام المقبلة للمشاركة في الاجتماعات. حذرت جماعة أنصار الله الحوثية الدول من الانضمام إلى السعودية في المواجهة المتصاعدة في اليمن، مؤكدة أنها لا تعتزم استهداف السفن الأمريكية ما لم تشارك واشنطن في القتال. وقال القيادي الحوثي محمد البخيتي إن الجماعة لا تزال ملتزمة بالتفاهم الذي توسطت فيه سلطنة عمان لوقف الهجمات المتبادلة مع الولايات المتحدة، مشترطا إنهاء القيود السعودية قبل الدخول في المفاوضات. وفي السياق أفاد موقع ولا نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل رفعت جاهزية سلاح الجو والدفاعات الجوية خشية شن الحوثيين هجمات عليها واتساع المواجهة إقليميا. وأضاف الموقع أن إسرائيل وافقت بوساطة أمريكية على تزويد السعودية بمعلومات عن تحركات الحوثيين دون تأكيد رسمي. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات شاملة على المحكمة الجنائية الدولية قد تمنع معظم تعاملاتها المالية بالدولار وتقيد وصولها إلى النظام المالي العالمي. وتأتي الخطوة على خلفية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت. تتوقف اليوم معظم المواصلات والخدمات في إسرائيل بمناسبة يوم الغفران، فيما تخلو غالبية الشوارع من المركبات حتى انتهاء الصوم نحو الساعة 7 مساء. وبالتزامن يفرض الجيش الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية ومنع الخروج إلا في الحالات الاستثنائية وبموافقة مسبقة. وإلى أحوال الطقس. يا ترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلها السنوي العام ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف. ختام النشرة، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فرات نصر. كونوا بخير، إلى اللقاء.
7: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و 107.8 اف

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: انقطاع الأخبار عن 3 شبان من النقب في شرم الشيخ منذ 6 أشهر ومناشدة للكشف عن مصيرهم. يوم الكيبور يشل الحركة التجارية في القدس والضفة وتراجع في المتسوقين والعمال والبضائع. حملة مرورية في وادي عارة قبيل يوم الكيبور أكثر من 70 مخالفة وسحب 10 مركبات من الشارع.

0: وفي الرياضة، ضياء السبع ابن بلدة مجد الكروم يحلق في الدوري التركي.
1: ثلاث مباريات على أرض وادي تسديد، الله الله على هذه التسديدة، هدف ثاني.
0: وفي الدربي المدريدي يصبغ باللون الأحمر.
2: قائمة لجوليان سيميوني، العرضية تحضر، الله نعم نعم نعم نعم نعم.
0: إذن هذه بعض العناوين وبعض الملفات التي سنفتحها لهذا الساعة ولساعتين عبر غرفة الأخبار اليوم الاثنين. ودائما نذكر بتطبيق ناس، حملوا التطبيق، استمعوا إلى هذا البث، وأيضا شاهدوا الفيديوهات والتصريحات وكل ما يتعلق براديو الناس. على سبيل المثال، يخبرنا فراس خطيب في غرفة المراسلين، الحرس الثوري الإيراني يعلن عن إسقاط مسيرة أمريكية. شيرين يونس تقول سوريا انفجار مستودع للذخيرة في منطقة العيس بريف حلب الجنوبي. ورجاء كنعني تقول الطقس أجواء مستقرة اليوم، انخفاض على درجات الحرارة يوم حتى يوم الأربعاء. والخارجية الفرنسية كما يقول عبد القادر عبد الحليم، تقول الخارجية الفرنسية سنستدعي السفير الإيراني ونتخذ الإجراءات المناسبة ردا على إغلاق مركز اللغات في طهران. أنس غنايم يقول غزة إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الصناعة شمالي مدينة خان يونس. وفي العناوين المركزية، إيران تعلن إسقاط مسيرة أمريكية، هذا في العناوين المركزية. وأيضا قرارات بشأن إيران، كما يصرح دونالد ترامب، وبن غفير يطالب بإعدام منفذ عملية إطلاق النار قرب رام الله أمس. ومن الملاجئ إلى المستشفيات، أوروبا ترفع جاهزيتها خشية التصعيد من مين؟ من روسيا. إذن كل هذا وأكثر عبر تطبيق ناس، وأنتم يمكن أيضا أن تكونوا من الذين يتمتعون بالإبحار في التطبيق من خلال أنه تنزلوا التطبيق وتستمعوا وتشاهدوا وتتابعوا. البداية تكون مع انقطاع أثار أو الأخبار عن ثلاثة شبان من النقب منذ نحو ستة أشهر خلال وجود هؤلاء في شرم الشيخ، وهم بلال حسن مسعودين الوليدي وبلال سلام الأفشق وأحمد عود الدوجي، الذي انقطع التواصل معهم منذ 20 آذار الماضي. في حديث لراديو الناس، ناشد عضو الكنيسة وليد الهواش للسلطات المصرية التدخل العاجل للكشف عن مصير هؤلاء.
3: يعني طلعوا، كان أيامها أيام عيد، طلعوا لشرم الشيخ. ما حدث هناك، ما عندنا معلومات بالضبط شو صار بشرم الشيخ وما حيثيات القضية. هناك يعني انعدام لأي معلومة من الإخوة في جمهورية مصر العربية. وبما يتعلق بحيثيات القضية وأسباب الاعتقال، نحن نثق في المسار القضائي للجمهورية العربية المصرية، ولكن احنا مناشدتنا يعني للأشقاء والإخوة في جمهورية مصر العربية انه على الأقل يكون في طمأنة للأهل بعد 6 شهور. هناك يعني حالة قلق في المجتمع العربي وفي منطقة النقب وأيضا عند العائلة. يعني أنا أريد أن يكون هناك تحرك إنساني، هذا ما نطلب بالدرجة الأولى.
0: ينضم إلينا سليم الدنفيري، رئيس اللجنة المحلية في قرية بئر هداج. أهلا بك أخ سليم.
4: أهلا وسهلا، حيا الله.
0: يعني تحدث عن ثلاثة شبان انقطعت الأخبار وقطعت الأثار عن هؤلاء منذ أشهر، 6 أشهر، نصف عام، وما فيش خبر؟
4: يا أخي والله ما معنا خبر إحنا.

0: الأهالي ما توجه للناس، ولكن إحنا برضو زي ما حكوا كلهم بتوجه للأخوة في مصر اللي هم زعلانين من الإعلام. يعني البارح جاني خبر من السفير المصري قال أنهم زعلانين من الإعلام، ليش إحنا حكينا في الإعلام؟ ولكن إذا عندنا اشتراك شبان مفقودين في مصر، مصر العزيزة، مصر أخوتنا يا زلمة، مصر أهلنا يا زلمة، مصر أم الدنيا، كيف
1: الحديث عن الإعلام؟ يعني أنا قبل 3 أيام نشرت وتم التوجه من العائلة أنه ما تنشر. العائلة كمان كان في لديها تخوف أنه ما ينشر إعلاميا. شو السبب أنه الآن يعني بدكوا تنشروا؟
0: يا أخي احنا توجهنا للكل، واحنا ما بدنا ننشر، بس احنا نحكي لأن أنا أول مرة بسمع بقضية وأنا موجود بالنقب وابن النقب بسؤول في النقب، أسمع بقضية الشباب المفقودين. كيف في 3 شباب في مصر العزيزة، مصر أم الدنيا، مصر أخوتنا، كيف شبابنا عندهم 6 أشهر أهليهم معهم خبر؟ كيف مثلا السفير المصري يزعل مني لشني بسأل؟ أنا سألت السفير وسألت يعني القنصلية.
1: شو بقول السفير؟ شو بقول السفير عني؟ طب من فاتوا مصر وين؟
0: بقول إحنا بنفحص الأمور وفي حاجات لما نتأكد منها. أنت عارف مصر كيف يعني؟ مصر عندها مشكلة كبيرة، عندها أمة كثيرة، على الشباب والله ودهم مراعاة. حتى المحامي المصري قال لو سمحت برجع لك وما رجع لي لحد الحين. أنا بتمنى من الله من المحامي المصري اللي موجود في مصر، بتمنى من الأخوة في مصر المسؤولين في مصر يروح الشباب لأهليهم، وإذا في تهمة معينة ومثبت عليهم على الأقل ينبه على أهليهم ووريه وطلعهم على الموضوع كله. هذا هو.
1: هني من أي بلدات في النقب؟
0: من بلدات عزازمة.
1: من عزازمة؟
0: لا من عزازمة 40.
1: وهن يعني السفر إلى منتجع شرم الشيخ كان بهدف السياحة والاستجمام؟
0: هدف السياحة والاستجمام، بعدها ما بنعرف شو السيرة، بس على الأقل لازم أهليهم يعرفوا، لازم المحامي يعرف، لازم نطمن أهليهم، لازم نعرف شو مصيرهم، إيش صار معهم، كيف نايمين، كيف عايشين، مظلومين، مش مظلومين، لازم نعرف، توجه الحقيقة، أحنا ودنا الحق يظهر يا زلمة، عشان الكل يطمن، أهليهم يطمنوا على الأقل، أحنا نطمن على شو مصيرنا. مش كل شاب ما عندنا يبي تعدوي شو مش عدوى العربية نفقده ودنا 6-7 أشهر ما نعرف قصته. هي المصيبة، بتكون مصيبة كبرى حتى ولا دولة أوروبية بتسوي حاجة زي هذي. على طول بيحكوا لك كذا صار وصار والسلامات. هنا إحنا بدولنا في أخوتنا العرب، يعني ما بن إحنا بنتهم ولا واحد لا مصر ولا غيرها، ولكن من الأصول إن نعرف ولا هل يعرفوا إيش مصير الشباب، إيش مصير أولادهم.
1: شيء غريب أخ سليم، يعني بعرفش مر عليك قبل الماضي، كان يكون هناك اختفاء لمواطنين عرب هون وهناك، ولكن يعني أن يختفي هؤلاء وأن يعني السلطات المصرية تطلب عدم النشر، فهناك أسئلة واستفهامات تدور وتلوح بالأفق.
0: المشكلة لو أن مثلا أسبوع أسبوعين أنا بحترم رأي المصريين أخوتنا بحترم رأيهم، ولكن 6 شهور ويزعلوا مني عشان حكيت في الإعلام، حكيت مع السفير وحكيت مع المحامي، ما بيصير الكلام هذا. لازم يوجهوا، لازم يطمنوا أهليهم على الأقل شو مشكلتهم، إيش قصتهم، إيش قضيتهم. الواحد يطمن على الأقل ما عرف قضية. هذا الشباب الصغار ما بيعرفوا إيش صار معهم، إيش صار معهم، حد ضحك عليهم، هم مظلومين، إيش صار معهم. لازم على الأقل نطمن ونطمن أهليهم، والأخوة في مصر لازم يطمنونا برضو. مش لازم 6 شهور 3 شباب مختفين ولا بنعرف عن حاجة. هذا حرام وظلم لأهليهم على الأقل.
1: طيب، على أمل أن يكون يعني كل نشر إعلام يكون مفيد ما يضر بحدا، وأنه بالفعل يكون في ضغط على السلطات المصرية على الأقل ينعرف ما هو مصير هؤلاء الشبان. سليم الدنفيري رئيس اللجنة المحلية في قرية بيرهداج، شكرا لك على هذه المداخلة. من جديد نريد أن نستمع إلى ما قاله في حديث راديو ناس عضو الكنيسة وليد الهواشلي قبل قليل.
2: الشباب موجودين يعني طلعوا، كان أيامها أيام عيد، طلعوا لشرم الشيخ. ما حدث هناك، ما عندنا معلومات بالضبط شو صار بشرم الشيخ وما حيثيات القضية هناك. يعني انعدام لأي معلومة من الإخوة في جمهورية مصر العربية، وبما يتعلق بحيثيات القضية وأسباب الاعتقال نحن نثق في المسار القضائي للجمهورية العربية المصرية، ولكن احنا مناشدتنا يعني للأشقاء والإخوة في جمهورية مصر العربية انه على الأقل يكون في طمأنة للأهل. بعد 6 شهور هناك يعني حالة قلق في المجتمع العربي وفي منطقة النقب وأيضا عند العائلة. يعني أنا أريد أن يكون هناك تحرك إنساني، هذا ما نطلب بالدرجة الأولى.
1: إذن كل من ينضم إلينا الآن عبر أثير راديو الناس 103.3، 107.8، والأهم من ذلك تطبيق ناس. خلال التطبيق يمكن الاستماع إلى هذا البث بشكل واضح في كل مكان أينما كنتم، وأيضا يمكن مشاهدة متابعة والاستماع كما ذكرنا إلى البث وفي التطبيق من الأخبار المحلية. كفر قرع، لجنة الأهالي مدرسة الحوارنة تعلن الإضراب، وأيضا استعدادا لسيناريوهات طارئة رفع

0: هو بالعسكري والأمني في طبعا البلاد يوم كيبوريم، طمرة مصرع توفيق قيس إثر سقوطه من ارتفاع، والأجواء الغاضبة خلال تشييع جثمان على محاميد في مدينة أم الفحم. بالفعل كانت الأجواء غاضبة أمس لكل من تابع هذه الجنازة بعد أيام شهدت حالة من الحزن والغضب في أم الفحم في عقاب مقتل المرحوم على محاميد طبعا بيد الشرطة. حرس الحدود والتوثيق كان واضح، وهذا التوثيق وضع شرطة بن غفير وضع الناطق بلسان حرس الحدود في الركن في الزاوية، كيف تعامل مع الملف قبل نشر التوثيق والصمت بعد نشر التوثيق. وطبعا الآن دور ماحش الذي لا تعول عليه العائلة على هذه المنظمة الوحدة للتحقيق مع أفراد الشرطة، وأيضا بكل ما يتعلق بتعامل شرطة إسرائيل مع المواطنين العرب. هناك من يقول تنفيذ سياسة بن غفير، وهناك من يقول تنفيذ لسياسات مؤسسة وليس لوزير هذا أو ذاك. لنستمع إلى ما قاله هذا الصباح شقيق المرحوم في حديثه لشيرين يونس.
1: البني آدم هذا لازم يأخذ جزاءه، أهم شيء عندنا يقعد بالسجن 20-30 سنة حسب القانون، لازم يقعد. البني آدم هذا كتر روح، مش بس كتر روح، كتر العائلة بحالها، كتل بنته، هاي اخر بنت له، احكي معها نفسيتها تعبانه، بدك تحكي معها موضوع بجوزه موضوع ثاني، شتته دمر العائله ودمرنا وتعبنا. شو ساوى هالبني ادم؟ ليش تقتلوه؟ شو السبب؟ ولكن لازم ياخذ عقاب، اي طريقه باي حل لازم ياخذ عقاب. احنا عندنا محاميين ان شاء الله، وعندنا ناس اللي توقف هذا الموضوع، البلديه تدخلت واعضاء الكنيسه تدخلوا، ولازم نمشي في هذا الموضوع، احنا موقفين على حتى النهايه.
0: اذا الحديث يدور فتحي محميد شقيق المرحوم علاء محميد متحدثا لراديو الناس حول طبعا مطلب العائلة، حول الغضب في الشارع الفحماوي في الشارع العربي على هذا النهج لشرطة بن غفير. أطلقت المحكمة سراح شاب من قلنسوة بشروط مقيدة، كان قد اعتقل بشبهة تهديد عضو الكنيسة منصور عباس والتحريض عليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وكان عباس قد رفض الانضمام إلى الإجراءات القضائية ضد هذا الشاب، وطالب الشرطة بالإفراج عنه وفق تصريحاته لراديو الناس. في حديثه لراديو الناس قال المحامي فادي حمدان إن المحكمة لم تقتنع بإدعاءات النيابة التي طالبت بتمديد الاعتقال.
2: الشرطة طلبت تمديد اعتقال لأشرف لسبع أيام إضافية لإكمال التحقيق، والقاضي ما اقتنع في رواية الشرطة وقرر الإفراج عن أشرف تحت قيود حبس منزلي 5 أيام، الإبعاد عن الإنترنت 60 يوم، تواصل الاجتماعي فيسبوك وكل هاي الأشياء. الشرطة قدمت استئناف للمحكمة المركزية بالليد، والمحكمة المركزية بالليد أتاحت للشرطة كمان يومين تعمل فحص إضافي، هم هيك طلبوا فحص إضافي على الفيسبوك تبع أشرف، مش هاد يفحصوا إذا في كمان تهديدات أو كتابات معينة بالضبط تمس بمنصور عباس أو بأي عضو كنيسة عربية ثاني أو أي إنسان ثاني طبعا. وبعد ما رجعت الشرطة بعد يومين الحاكم فحص الأدلة اللي جابتها وقرر الإفراج عن أشرف.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026.

0: 20. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: صباح الخير من أعالي الجليل من قرية نحف.
4: صباح الخير من مرج بن عامر قرية صندلة.

0: الله يصبحكم بالخير من فريتني.
1: أهلا صباحا من هذه الشارع.
2: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: عدنا إليكم من جديد لكل من ينضم إلينا الآن في العناوين لهذه الساعة. انقطاع الأخبار عن 3 شبان من النقب في شرم الشيخ منذ 6 أشهر ومناشدة للكشف عن مصيرهم.
1: الشباب موجودين يعني طلعوا، كان أيامها أيام عيد، طلعوا لشرم الشيخ. ما حدث هناك، ما عندنا معلومات بالضبط شو صار بشرم الشيخ وما حيثيات القضية. هناك يعني انعدام لأي معلومة من الإخوة في جمهورية مصر العربية، وبما يتعلق بحيثيات القضية وأسباب الاعتقال نحن نثق في المسار القضائي للجمهورية العربية المصرية، ولكن احنا مناشدتنا يعني للأشقاء والإخوة في جمهورية مصر العربية انه على الأقل يكون في طمأنة للأهل بعد 6 شهور. هناك يعني حالة قلق في المجتمع العربي وفي منطقة النقب وأيضا عند العائلة. يعني أنا أريد أن يكون هناك تحرك إنساني، هذا ما نطلب بالدرجة الأولى.
0: ويوم الكيبور يشل الحركة التجارية في القدس والضفة وأيضا في بلادنا، وحول هذا الموضوع، حول يوم الكيبور، حول التداعيات، وحول طبعا ما يحصل في بلدات العربية، ونتحدث عن 4 إصابات، 4 أشخاص، 4 مواطنين نقلوا خلال ساعات لتلقي العلاج جراء تعرضهم لإطلاق نار أمس إلى المركز الطبي رمبام في مدينة حيفا. نتحدث عن 3 شبان من مدينة طمرة بفرقية ساعتين، إضافة إلى شاب آخر أيضا نقل لتلقي العلاج إثر تعرضه لإطلاق نار من منطقة الجليل. حول هذه التداعيات واستفحال الجريمة وجرائم إطلاق النار في المجتمع العربي ينضم إلينا الزميل ضياء حاجحي. أهلا ضياء. نعود ربما للتواصل مع ضياء حاجحية حول هذا الموضوع. وضياء طبعا يغطي ويقوم بالتغطية ويقوم طبعا بإعداد التقارير حول هذا الموضوع، الإجرام، حول الجريمة وكل ما يتعلق بالقضايا الجنائية خاصة التي تضرب في المجتمع العربي في الآونة الأخيرة. وكما أنفنا الذكر، نتحدث عن إصابة 3 شبان خلال أقل من ساعتين جراء تعرضهم لإطلاق نار في مدينة طمرة. أهلا ضياء حاجحية.
2: أعمال بكفرات
0: وبكل
2: المستمعين.
0: ضياء، بموجب معطيات من مشفى رمبام، وفقط نتحدث عن الساعات الأخيرة من ليلة أمس، 4 شبان من المجتمع العربي نقلوا لتلقي العلاج إلى رمبام بجراء تعرضهم لإطلاق نار، 3 من هؤلاء من مدينة طمرة. ضياء.
2: نعم فرات، يعني بالفعل يعني حالة من القلق والتوتر.

0: والخوف أيضا يعني في مدينة طمرة حيال ارتفاع في جرائم إطلاق الرصاص في الأسبوعين الأخيرين. فرات نتحدث عن 9 إصابات يعني على الأقل في الأسبوعين الأخيرين. أيضا قبل نهاية الأسبوع كان أيضا مصاب بإطلاق نار بحالة بين الحرجة والخطيرة جدا، وحتى هذه اللحظات يعني يخضع في مستشفى رمبم لتلقي العلاج وهو بحالة خطرة. حالة من الفلتان يعني بالفعل حالات إطلاق الرصاص مرتفعة نسبتها في مدينة طمرة بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، وأيضا يعني حالات إطلاق الرصاص الكثير من السكان أيضا يعني يبلغون عن تقريبا عن سماع ذوي إطلاق رصاص في الأحياء تقريبا بشكل شبه يومي. الشرطة اعتقلت فقط في ملف واحد مشتبه بهم، طبعا حتى هذه اللحظات لا نعلم إذا ما كان قد حرروا أو لا، ولكن في غالبية الملفات لم تتوصل الشرطة إلى اعتقالات. الاشتباه أيضا فرات بأن تكون هذه الجرائم التي وقعت يعني تحديدا يوم أمس مرتبطة في في في في بعضها، وتحاول الشرطة يعني ربط ما حصل يوم أمس بكافة الجرائم. طبعا الترجيحات الأولية وفق مصادر في الشرطة أن تكون هذه الجرائم أي نعم بالفعل مرتبطة فيما بعضها، وجزء منها هو حالات انتقام أو ما يسمى يعني رد على إطلاق رصاص أو على إصابة أشخاص. طبعا هذه الحالة أيضا يعني تأتي رغم أنه في مدينة طمرة قبل أسابيع كان يعني دوريات كثيرة ومكثفة لوحدة حرس الحدود ووحدة الحرس القومي، ولكن على الرغم من ذلك يعني ارتفاع ملحوظ في حالات إطلاق الرصاص في طمرة. وفي المجتمع العربي يعني نلاحظ أيضا أن الجريمة بدأت ترتفع، ولكن بالفعل إذا تحدثنا عن الإصابات يعني وهي أيضا يعني ظاهرة لا نلقي لها كثيرا فرات انتباها، ولكن إذا تحدثنا عن الأرقام يعني في العام 2025 وفق تقرير لمركز البحث في الكنيست أكثر من 1450 مصابا في المجتمع العربي جراء العنف والجريمة سواء
1: بأي أي أي في أي فترات ضياء؟
0: نعم نتحدث فقط عن العام 2025
1: فقط.
0: يعني أكثر من فقط عن 2025 بينما يعني المصابين في المجتمع العربي يشكلون 70% تقريبا 68% من مجمل المصابين الذين وصلوا إلى المشافي بسبب العنف والجريمة سواء كان ذلك بإطلاق رصاص أو دهس أو حالات أخرى، ولكن 80% من الذين وصلوا إلى المشافي جراء العنف والجريمة كانوا بسبب إطلاق الرصاص. 50% ممن وصلوا إلى المشافي هم من البلدات العربية من المجتمع العربي، طبعا جزء آخر من البلدات 50% من البلدات المختلطة وأيضا البلدات اليهودية، ولكن هذه المعطيات يعني كثيرة جدا. نحن نشكل 70% من المصابين الذين يصلون إلى المشافي بسبب العنف والجريمة. طبعا الفئة الأكثر في هذا البحث قالت أنهم من 19 عاما حتى 45 عاما، وهم أيضا يعني هم أكثر الإصابات في هذه الشريحة، وأيضا إذا نظرنا إلى جرائم القتل هم أيضا أكثر شريحة تقتل هي بين 19 عاما إلى 45 عاما.
1: ضياء هل توافق من يدعي، نحن نتحدث الآن ونتلقى يعني من الناس تعقيبات ورسائل حول هذا الموضوع، هناك من يقول يعني ربما وجود بن غفير أثر على الارتفاع في الجريمة، تجميد الأموال التي كانت أو الميزانيات والموازنات التي كان المفترض أن تصل إلى الشرطة، ولكن هناك من يقول بأن هذه شرطة إسرائيل هكذا تتعامل مع العرب، هكذا تتعامل مع الأقلية العربية وبدون أي علاقة من يقف على رأس الهرم. من خلال متابعتك ومن خلال المعطيات التي تقولها، هل بالفعل يمكن أن نقول بأن هذه شرطة إسرائيل؟
0: بالفعل يعني فرات لا يمكن، الأرقام لا يمكن أن تخطئ والوقائع على أرض الواقع لا يمكن أن تخطئ. ليس صدفة أن نسب الجريمة ليس فقط ارتفعت، نحن نشهد الارتفاع في الجريمة في المجتمع العربي قد نقول الارتفاع الطبيعي منذ 15 عاما، ولكن يعني إذا نظرنا إلى منذ دخول هذه الحكومة نحن نتحدث عن تضاعف أكثر، يعني تضاعفت أرقام الجريمة مرتين وليست يعني مرة واحدة، قفزنا من 116 جريمة إلى 244 جريمة في العام 2023، وليس من فراغ أن

0: هكذا أرقام الجريمة تضاعفت، وليس فقط أرقام الجريمة، لا نتحدث هنا فقط أرقام، إنما مظاهر الجريمة وحالات القتل واستخدام الأدوات والوسائل القتالية المتطورة ودخول مظاهر كثيرة للجريمة في المجتمع العربي والخاوة، وكل هذه الأمور تضاعفت وتفاقمت في وسط هذه الحكومة، والأرقام تشير إلى ذلك. هذا يعني هذه ليست أقوالي وهذا ليس رأيي، إنما إذا بالفعل أنا رأيي أن هذه الحكومة كانت سيئة جدا، يعني أكثر أولا أن الحكومة يعني رأينا التقارير التي نشرت وكنا قد نشرنا أيضا قبل ذلك كيف لم تستغل هذه الحكومة الأموال التي في نهاية المطاف سوف تعود إلى الحكومة ولم تستغلها في مكافحة الجريمة. بالإضافة إلى ذلك يعني حتى يعني قضية العنف والجريمة على الرغم من أنها تفاقمت وتضاعفت لم تشكل وزارة الأمن القومي أي لجنة في العام 2024 و25 ضد الجريمة للجريمة في المجتمع العربي، وهذا يعني وهذا يعطينا مؤشرا كيف ترى وزارة الأمن القومي الجريمة في المجتمع العربي، وكأنها يعني ليست هي المسؤولة عن هذا الملف. بطبيعة الحال حين لا توفر الموارد لمكافحة الجريمة، هذا هو الواقع. يعني حين تنسحب الشرطة انسحابا كبيرا، لا نتحدث هنا عن الانسحاب المادي، الانسحاب أن يتواجدوا في البلدات أو لا، الانسحاب من مكافحة الجريمة وإدارة هذا الملف.
1: ضياء الحاج يحيى، شكرا جزيلا لك على هذا السرد وعلى المعطيات المهمة التي تتابعها وتقوم بذكرها دائما، شكرا جزيلا لك. إذن تحدث ضياء عن أكثر من 1400 إصابة من المجتمع العربي، لا تحدث عن الضحايا، عن جرائم القتل، فقط عن جرائم إطلاق النار وعن المصابين، أكثر من 1400 مصاب في العام 25. ويعني ليش نستغرب، حكى كمان معطى خطير، 9 أشخاص 9 مواطنين، 9 إصابات خلال فترة وجيزة خلال أيام، وفقط أمس 4 مصابين 4 أشخاص 4 إصابات من منطقة الجليل، 3 من هؤلاء من طمرة نقلوا لتلقي العلاج في المركز الطبي رمبام في مدينة حيفا. وعلى فكرة كان في معطى قبل فترة يتعلق بالإصابات في مشفى رمبام، وهذا المعطى داخلي بأنه غالبية إصابات جراء إطلاق النار تصل من طمرة. كان هناك غضب من بعض المستمعين على هذا المعطى الذي ذكرته، ولكن نعم غالبية الإصابات تصل للأسف من مدينة طمرة. ومن يريد أن يناقش فليناقش المعطيات، 3 أشخاص في إصابات مختلفة، لا نتحدث عن نفس المكان، نتحدث عن جريمة إطلاق نار، 3 جريمة أخرى، 3 الثالثة، وبالتالي 3 إصابات و3 أشخاص. للأسف هذا هو الواقع، ولا نريد أن يكون واقع، يجب أن يتغير ويمكن أن نغيره. والحديث عن التغيير، حديث عن بقع الضوء في مجتمعنا العربي، ضياء 7 مع فريق الصاعد في الدوري التركي ابن بلدة مجد الكروم يحلق في الدوري التركي ويسجل أحرف من ذهب باسم المجتمع العربي في الدوري التركي. يعني الجميع انبهر بمحمد صلاح، ويمكن أيضا نحن أن ننبهر بما تصنعه الكرة المحلية العربية أيضا في الملاعب الأوروبية، الملاعب التركية وفي كل مكان. كل هذا بعد قليل.
2: وقعت على الأرض، وهذه تسديد، الله الله على هذه التسديدة، هدف ثاني يأتي.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شوك

0: 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكا كولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
13: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا، ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
14: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. يؤثر يوم الكيبور في إسرائيل على الحركة التجارية في القدس وفي منطقة الضفة الغربية، إذ يؤدي توقف الحركة وإغلاق المعابر والقيود على التنقل إلى تراجع أعداد المتسوقين وحركة العمال والبضائع تقريبا غير موجودة وغير ملموسة أيضا في الأيام الاعتيادية في ظل التصعيد الحاصل. ينضم إلينا بداية حول هذا الموضوع فرج وزوز من تجار البلدة القديمة في مدينة القدس. أهلا بك أخ فرج. بداية نتمنى أنه تفرج عليك وعلى الجميع، ولكن الوضع في الكيبور يزيد الطين بلة ويزيد الأوضاع صعوبة بكل ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في القدس.
2: 100% حكي صحيح، ولكن حقيقة شلل الاقتصادي ما قبل الكبور، لأنه الاقتصاد منهار جدا وسموه التجار معدومة تحتية.
1: أخ فرج، لو تحسن من مكان وقوفك أو مكان وجودك، هناك مشكلة بالإرسال وبالكاد نسمعك، إذا في مجال بعد إذنك.
2: هيك منيح؟
1: منحاول، تفضل.
2: بنقول لك انه في ركود اقتصادي ما قبل احتفالات اليهود، ما قبل الكبور الاقتصاد منهار، فيش بنية تحتية لمقاومة هذه الشلل الاقتصادي، فيش اقتصاد من منافش حركة تجارية، واللي زاد الطين بلة الاحتفالات هاي. هذه الاحتفالات بتسوي شلل كامل التصور بعملية انه الشارع الاقتصاد، وبنفس الشيء كوان سارقة والدكتين مزكين.
1: أخفرج كمان مرة، في عنا مشكلة في الإرسال، عم نسمعك، إحنا بدنا صوتك يطلع واضح وصريح، لو تحسن من مكان وقوفك مكان وجودك، أو إذا في تلفون أرضي طبعا بالإنتاج رح يتواصل معك من جديد بيكون أفضل، لأنه مش عم بصل الصوت زي ما لازم. يتحدث فرج وزوز عن الركود الحاصل، ويقول هذا الركود موجود أصلا بدون علاقة ليوم الكيبوريم، وهذا ما نقوله وهذا ما نتابعه منذ سنوات بكل ما يتعلق في القدس وفي الضفة الغربية، وخاصة ما بعد الحرب، ومع استمرارية الحرب ومع استمرارية الأوضاع والخنق الاقتصادي على الجميع. بحاول التواصل من جديد مع فرج وزوز ومن تجار البلدة القديمة في مدينة

0: القدس، وكما استمعتم كان هناك رداءة في الإرسال، وبالتالي كان من المفضل أن نحاول أن نجدد الاتصال من أجل أن يسمع هذا الصوت بشكل أوضح وأفضل. ينضم إلينا أيضا ثائر الأنيس، وهو عضو فرج، عدنا لفرج، وبعد قليل سيكون معنا أيضا ثائر نفس الموضوع. فرج وزوز، عدنا إليك لنحاول الآن.
1: أهلا وسهلا عمي.
0: أهلا وسهلا من جديد، تفضل.
1: الصوت واضح؟
0: واضح وإن شاء الله بيضل واضح.
1: الله يسعد صباحك.
0: يا هلا.
1: أول شيء بنشكركم على هذا الاهتمام.
0: شكرا لك.
1: ثاني شيء ندخل في الموضوع، هناك الشلل الاقتصادي تام وعام في القدس في البلدة القديمة ما قبل الاحتفالات وما قبل الكبور، لكن اللي زاد الطين بلة هذا الاحتفال. هذا الاحتفال بحطوا مكعبات اسمنتية على كل الأحياء القدس إنها ما تتحركش، في شلل حركة كامل، فيش بازات، فيش في الشوارع، فيش حدا. البلدة القديمة شلل كامل، الدكاكين مسكرة خوف الاحتكاك، لأنه بنزلوا بيعتدوا وبيستفزوا وبيغلطوا على الناس وعلى التجار وعلى المالي الطريق، فمن هون خوفا من الاحتكاك الناس. إخواننا الفلسطينيين في البلدة القديمة بنضبوا لأنه بدهم مشاكل، لأنه إذا صارت مشكلة أول شيء بيجينا قرار إبعاد عن القدس، ثاني شيء قرار تسكير المحلات، وثالث شيء إنه الضريبة والبلدية بتحط محطيتنا أكثر، فبالتالي إحنا خوفا من عواقب هذه المشكلة بنضب، أو كل الحركة التجارية وسكان البلد القديمة بنضبوا خوفا من الاحتكاك مع هذول الناس اللي بنزلوا يستفزونا ويغلطوا علينا ويغلطوا عديننا وعلى سيدنا محمد، وهذه الاستفزازات قوية جدا وإحنا يعني بغنى عنها بهذا اليوم. فبالتالي فيش حركة تجارية ولا اقتصاد ولا حتى شلل كامل في البلد القديم، رغم أنه هذا الركود الاقتصادي ما قبل الاحتفالات موجود في القدس. متسمح لي من خلالك ومن نعم. خلال هذه الإذاعة أني أهيب بإخواننا في 48 في كل قراها، من شفا عمل للناصرة لطلعان لمجد كروم لدير الأسد، أنه إحنا أنتوا شرايين الحياة في القدس، ربنا سخركم وأكفأكم إنه أنتوا اللي تكونوا مصدر رزق البلدة القديمة في القدس، وأنتوا اللي تجوا وتعبوا الأقصى وقبة الصخرة وتتعبدوا وتصلوا. فبالتالي نرجو من إخواننا في 48 أن لا تتركوا القدس وحيدة ولا تتركوا الأقصى وحيد، نهيب بكم أن تشدوا الرحال للبلدة القديمة في القدس، وهذا ثوابها كبير عند الله، وإن شاء الله بميزان حسناتكم. إحنا بحاجة لهذا الأكسجين النقي وهذه الدعم المعنوي والمادي من إخواننا 48 لتعزيز صمود الناس، لتعزيز صمود فتح محلاتنا، وإنه ما يكونش في شلل اقتصادي. شريان الحياة تبع البلدة القديمة بالقدس هم إخواننا في 48، نشكرهم جزيل الشكر ومنقول لهم شكرا لهم، لأنهم مهتمين في القدس ومهتمين في الأقصى ومهتمين في قبة الصخرة ومهتمين في الحركة التجارية، وبيجوا بيدعمونا وبيشتروا منا وبيأكلوا بمطاعمنا وبناموا في هوتيلاتنا. هذا إذا بتصير هذا الكلام هذا بيكون فيه مصدر دخل إلنا، وهذا بيعزز صمودنا وبيعزز ثباتنا في القدس.
0: وضحت.
1: ونحن نهيب بهم ونشكرهم على هذا الاهتمام اللي بيهتموا فيه في البلدة القديمة في القدس.
0: فرج وزوز من تجار بلدة القديمة في القدس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وهناك كان إصرار أنه نسمع صوتك، وسمعنا صوت ثائر الأنيس عضو المجلس الإدارة في غرفة تجارية جنين. أهلا بك أخ ثائر.
2: يسعد صباحك أخ فرات، ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: جنين يعني تنتعش بين الحين ونقول بين تارة وأخرى، ولكن هذا غير كاف أبدا، يعني أيام السبت فقط ومش دائما،
2: بين طارة وأخرى في فترات متباعدة جدا. والله أخ فرات
0: حدثنا يعني عن الوضع في جنين.
2: الصحيح.

0: أنا أول شيء بحيي الأخ اللي كان يحكي قبل شوي،
1: فرج وزوز، نعم، من القدس.
0: فرج وزوز، كل الاحترام لفرج ولأهل القدس ولأخواننا في 48 جميعا إن شاء الله بالعالمين. والله يا أخ فرات، جنين جنين، والشمال فلسطين وبالذات جنين في حالة صعبة جدا جدا جدا اقتصاديا، لأنه كل المقومات اللي حكينا معها اللي حكينا عنها سابقا واللي راح نحكي لك إياها، إنه عمال يفوتوا على 48 فش، معابر مسكرة، رواتب تقريبا 40-50% من الراتب، لا تغني ولا تسمي من جوع. فشو نعمل؟ ثلاث أيام في الشهر بسمحوا لإخواننا بال 48 يفوتوا عنا هون على جنين، ولما بيجوا بيجوا بصعوبة، ولما بروحوا بروحوا بصعوبة، وكل الاحترام إلهم على المعاناة اللي بتكبدوها وعلى الوقت اللي بيهدروه مشان يفوتوا على جنين. ولكن احنا بنقول الحمد لله رب العالمين. شو نعمل
1: يعني استاذ ثائر؟ يعني ايضا هناك من يقول جميل، نريد بالفعل هذا التواصل ان يستمر بين ابناء الشعب الواحد، ولكن السؤال الذي يطرح يعني لماذا لا تكون هناك برامج ان كان في القدس او حتى في جنين وفي نابلس وفي الضفه، يعني تجتذب وتاتي بالعائلات العربيه من الداخل وبناء برنامج ومشاريع تجذب هؤلاء بدل ان يسافر او تسافر العائلات العربيه الى قبرص، الى اليونان، الى تركيا، الى مصر، بل تذهب قريبا وباسعار ارخص.
0: سيدي احنا هذا ما نتمناه، هذا ما نتمناه، وكل بيوتنا مش فنادقنا، بيوتنا كلها مفتوحه لاخواننا في 48 يجوا عنا هون. مثل ما تفضلت حضرتك، عنا الاوتيلات رخيصه، التسوق رخيص، بتنبسط، امن موجود، امان موجود، كل المقومات اللي بيطلبها اي زائر لاي مدينه بتلاقيه موجود في مدن الضفه الغربيه قاطبه، ما بنحكي عن جنين لحالها، بتلاقي اهم شيء، اهم شيء الامن والامان، والامن والامان موجود الحمد لله رب العالمين. فميت أهلا وسهلا في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان،
1: الأمن موجود كيف بتقول، فقط بقي أن نعزز الجانب الاقتصادي للأهل في الضفة وفي جنين وفي القدس.
0: صحيح صحيح، بتعزز بوجودنا هون وبزيارتكم أنتو والتلاحم الموجود بين الشعب الواحد إن شاء الله رح يستمر ورح يتقوى، وإن شاء الله غمة وبتزيل عن جميع الأطراف.
1: وبالفعل هناك تخطيط ربما لمشاريع سياحية لكي تجتذب أكثر المواطن العربي في الداخل إلى جنين وإلى المنطقة.
0: أكيد أكيد أخ فرات، أكيد، لأنه إحنا في الغرفة التجارية طالبنا من وزارة السياحة الفلسطينية إنه يكون لهم دور مهم ودور فعال في جذب إخواننا في 48 وتسهيل معاملاتهم إنهم يفوتوا هون، حتى للإقامة هون يوم يومين ثلاث قدر استطاعة أي زائر يكون موجود هون. فإحنا وأي مشكلة بتواجه أي واحد، باب الغرفة التجارية مفتوح، أرقام تلفوناتنا إحنا كأعضاء ورئيس غرفة تجارية موجودة مع أي واحد بيقدر يتواصل معنا، وإن شاء الله أصلاً ما في مشاكل، بس إذا لا سمح الله صارت إحنا موجودين وحلها سريع. وكل الأجهزة الموجودة في جنين، شرطة مش شرطة، غرفة تجارية، المؤسسات، السلطة الفلسطينية، كلها تحت خدمة إخواننا في 48 ومئة أهلا وسهلا فيهم.
1: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، بالفعل على أمل أن يكون هناك تحرك. ثائر الأنيس، عضو مجلس إدارة في الغرفة التجارية جنين، شكرا لك من جديد.
0: مئة أهلا وسهلا، شكرا أخوان، حياك الله.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: صباح الخير جارنا.
5: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
4: صباح الخير ام خليل.
6: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
7: يسعد صباحك يا حلو.
4: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: 103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. أعلنت لجنة أولياء الأمور في مدرسة الحوارني في مدينة كفر قرع الإضراب اليوم وعدم إرسال الطلاب إلى المدرسة احتجاجا على استمرار مشكلة النظافة وعدم معالجتها رغم التوجهات المتكررة إلى البلدية. وقالت اللجنة أنه لا يتواجد في المدرسة عمال للنظافة خلال ساعات الدوام وفق الاتفاق، مؤكدة استمرار الإضراب حتى معالجة المشكلة وضمان بيئة تعليمية نظيفة وآمنة للطلاب. شيعت مدينة أم الفحم أمس جثمان علاء محمد موسى محميد الذي قتل برصاص شرطي يوم الخميس الماضي، وطالب مشاركون وأفراد من عائلته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لكشف ملابسات مقتله ومحاسبة المسؤولين. في حديثه لراديو الناس قال شقيق المرحوم فتحي محميد إن العائلة ستتابع القضية للمطالبة بفتح تحقيق مستقل وملاحقة الشرطي قضائيا لينال عقابه.
1: بني آدم هذا لازم يأخذ جزاؤه. أهم شيء عندنا يقعد بالسجن 20-30 سنة حسب القانون، لازم يقعد. بني آدم هذا كتر روح، مش بس كتر روح، كتر العائلة بحالها، كتر بنت وهي آخر بنت له، احكي معها نفسيتها تعبانة، احكي معها موضوع بجاوته موضوع ثاني، شتته دمر العائلة ودمرنا وتعبنا. شو ساوى هالبني آدم؟ ليش تقتلوه؟ شو السبب؟ ولكن لازم يأخذ عقاب بأي طريقة بأي حل، لازم يأخذ عقاب.
0: أطلقت المحكمة سراح شاب من قلنسوة بشروط مقيدة، كان قد اعتقل بشبهة تهديد النائب منصور عباس والتحريض عليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وكان عباس قد رفض الانضمام إلى الإجراءات القضائية ضد الشاب وطالب الشرطة بالإفراج عنه وفق تصريحاته لراديو ناس. في حديث لراديو ناس قال المحامي فادي حمدان إن المحكمة لم تقتنع بادعاءات النيابة التي طالبت بتمديد الاعتقال.
2: الشرطة طلبت تمديد اعتقال لأشرف لسبع أيام إضافية لإكمال التحقيق، والقاضي ما اقتنع في رواية الشرطة وقرر الإفراج عن أشرف تحت قيود حبس منزلي 5 أيام، الإبعاد عن الإنترنت 60 يوم، التواصل الاجتماعي فيسبوك وكل هاي الأشياء. الشرطة قدمت استئناف للمحكمة المركزية بالليد، والمحكمة المركزية بالليد أتاحت للشرطة كمان يومين تعمل فحص إضافي، هم هيك طلبوا فحص إضافي على الفيسبوك تبع أشرف، مش هدي يفحصوا إذا في كمان تهديدات أو كتابات معينة بالضبط تمس بمنصور عباس أو بأي عضو كنيسة عربية ثاني أو أي إنسان ثاني طبعا. وبعد ما رجعت الشرطة بعد يومين الحاكم فحص الأدلة اللي جابتها وقرر الإفراج عن أشرف.
0: قتل مستوطن أمس في عملية إطلاق نار قرب مستوطنة حلمي الشمال غربية رام الله، واعتقلت القوات الإسرائيلية المشتبه بتنفيذها. هذا وأمر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتعزيز القوات وهدم منزل المشتبه به، فيما طالب بن غفير بإعدامه ودعا ليبرمان إلى تسوية بلدته بالأرض. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرارات بشأن إيران وإن تطورات كبيرة جدا قد تحدث قريبا، موضحا أن خياراته تشمل مواصلة الضغط الاقتصادي والتوصل إلى اتفاق أو اتخاذ خطوات عسكرية تصل إلى القضاء على إيران تماما. وأضاف ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه اعتبر أن العثور على مسؤولين إيرانيين قادرين على إبرام اتفاق أصبح أكثر صعوبة. من جهتها قالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عمليات عسكرية ضد إيران بدعم من بعض دول المنطقة، وحذرت القيادة من أن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، مضيفة أن الدول التي تساند الهجوم ستعامل باعتبارها طرفا في المواجهة. في السياق، فدا موقع والله نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل رفعت جاهزية سلاح الجو والدفاعات الجوية خشية شن الحوثيين هجمات عليها واتساع المواجهة إقليميا. وأضاف الموقع أن إسرائيل وافقت بوساطة أمريكية على تزويد السعودية بمعلومات عن تحركات الحوثيين دون

تأكيد رسمي. وإلى أحوال الطقس، يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فرات نصار. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: نجمل أحداث النهار ونتعمق في الملفات الحارقة، نتجول بين مراسلين ومحللين، نطرق الملفات المحلية السياسية والإقليمية، نكون معكم ونوافيكم بآخر المستجدات. تابعوني أنا شيرين يونس من الأحد حتى الثلاثاء عند الساعة 5 على راديو الناس.
2: صوت المساء مع شيرين يونس.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله قال لي
7: ده.
8: الله
7: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
5: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: انقطاع الأخبار عن ثلاثة شبان من النقب في شرم الشيخ منذ 6 أشهر.
2: يعني طلعوا كان أيامها أيام عيد وطلعوا لشرم الشيخ، ما حدث هناك، ما عندنا معلومات بالضبط شو صار بشرم الشيخ وما حيثيات القضية هناك، يعني انعدام لأي معلومة من الإخوة في جمهورية مصر العربية.
1: وحملة مرورية في البلدات العربية وتحديدا في وادي عارة قبل يوم الكيبور، وأكثر من 70 مخالفة وسحب 10 مركبات من الشارع.

وبالفعل حول هذه الحملة، حملة الشرطة التي تقوم بها وتحرير وما قامت به من تحرير 70 مخالفة مرورية وإنزال 10 مركبات عن الشارع في منطقة وادي عارة فقط ضمن حملة مرورية واسعة قبل يوم الكيبور، وركزت الشرطة خلال هذا اليوم على تطبيق قوانين السير كما تقول بشكل مشدد داخل البلدات العربية، ما يدفع إلى توخي الحذر بشكل مضاعف كما تقول الشرطة. نستمع إلى الأصوات هذه وهي من مطاردة في إحدى البلدات في منطقة الجليل لسائق ومعه طبعا طفل بدون خوذة.

0: يد الحذرة خاصة في هذا اليوم. صحيح أن الشوارع فارغة ولكن الحذر ثم الحذر ثم الحذر. هناك من راكبي الدراجات الهوائية وهناك من يستغل هذا اليوم من أجل الخروج للركوب على دراجات الهوائية. ربما يكون لنا طبعا أيضا نافذة على هذا الموضوع بما يتعلق بحملة الشرطة المتواصلة. تواصل المستشفيات والطواقم الطبية العمل خلال يوم الكيبور كالمعتاد في الحالات الطارئة مع إبقاء أقسام الطوارئ والاستشفاء والولادة والعناية المكثفة في حالة عمل متواصل على مدار الساعة. يبرز دور الأطقم الطبية العربية في مثل هذه الأيام من السنة بتقديم الخدمات الطبية فضلا عن تقديم ساعات طويلة من العمل. دكتور هاني بحوث مدير قسم الجراحة الطارئة في المركز الطبي رمبام، صباح الخير.
1: صباح النور
0: دكتور هاني. قبل أن نذهب إلى هذا الموضوع نريد أن نذهب إلى 4 أشخاص أصيبوا بعيارات نارية نقلوا أمس إلى المركز الطبي رمبام. 3 من هؤلاء من مدينة طمرة، لو يعني اطمننا على حالتهم الصحية.
1: صباح الخير. صحيح أنه وصلوا 4 أشخاص نتيجة إصابات بعيارات نارية. الحمد لله مفيش ما في خطر على حياتهم، عولجوا كلهم طبعا خلال ساعات المساء وساعات الليل، ومثل طبعا ما ذكرت أنه ما الإصابات ما بتشكل خطر على حياتهم.
0: وهناك ارتفاع دكتور هاني كمان تتابع في عدد الأشخاص الذين يتعرضوا لإطلاق نار والعيارات نارية ووصولهم إلى المركز الطبي رمبام في الآونة الأخيرة؟
1: ارتفاع على الأقل يعني من ما عندي أرقام في الوقت الحاضر، يعني اللي هي بلحد آخر شهرين تقريبا بقدر أقول لك أنه كان في انخفاض بعدد الأشخاص اللي وصلوا لمستشفى رمبام نتيجة إصابات في عيارات نارية. امبارح طبعا كان يوم اللي هو شوي استثنائي بالموضوع هذا، لأنه كمان بالفترة اللي كان فيها إصابات عديدة كان يوصل بين شخص لأشخاص 2 خلال 24 ساعة، ولكن امبارح كان الوضع غير عادي إذا في إمكانية أنه نقول هيك، وتقريبا وصلوا 4 أشخاص أغلبهم صحيح مثل ما فكرت من مدينة طمرة.
0: ونذهب الآن بالفعل إلى كل ما يتعلق بالعمل، عمل الطواقم الطبية في المركز الطبي رمبام وتحديدا الأطقم الطبية العربية وخاصة في هذه الحالة من يوم الكيبور.
1: في الأطقم طبعا الطواقم الطبية موجودة أكيد، هذا عيد الغفران، وطبعا المساعدة واجبة في هذه الحالات، مثل ما طبعا الطواقم اليهودية بتكون متواجدة أكثر بالأعياد الإسلامية والمسيحية، ولكن مش فقط الطواقم الطبية ما بتقدر إنها تغطي كل 24 ساعة واليوم ونص اللي موجودين، فطبعا كمان في طواقم طبية يهودية اللي موجودة في المستشفى.
0: والطواقم الطبية العربية في الحديث عنها هل هي بارتفاع من حيث وجودها في المركز الطبي رمبام كما عودنا؟
1: بارتفاع؟
0: نعم،
1: من ناحية الأعداد يعني
0: من ناحية الوجود العربي كطاقم طبي. نعم صحيح.
1: لا ما بفكر أنه في ارتفاع لشيء مستقر، يعني حسب على الأقل يعني مش الشيء الجوابي مش مبني على أرقام دقيقة في الموضوع، ولكن على الأقل من الأشياء اللي الواحد بحسها وبيشوفها والطواقم اللي بتعامل معها بفكر أنه الشيء الأعداد هي نفس الأعداد. نعم. خلال آخر سنين ما في ارتفاع.
0: دكتور هاني إذا تحدثنا أيضا عن حالة الطوارئ وأقسام الطوارئ، هو ليس فقط ما يحصل في يوم الكيبور، هل هناك أيضا علاقة للتوتر الحاصل في منطقتنا وربما الساعات الأخيرة تصريحات ترامب، هل هذا أيضا يؤدي إلى استيقاظ نوعا ما بأنه يجب أن نكون على جاهزية لكل طارئ؟
1: الجاهزية هذه موجودة كل الوقت بكل مستوياتها طبعا بكل المستشفيات الموجودة في البلاد. هل صار في يعني بالأيام الأخيرة نتيجة تصريحات ترامب أو غيره بالنسبة للوضع الإقليمي؟ ما لا، لحد السنة ما في أي تغيير بعمل المستشفى ولا بأقسام الطارئة يعني بالمستشفى. في الوقت الحاضر المستشفى بجاهزية تامة دائما، ولكن بدون أي حالة تاني اللي فيها رفعنا جاهزية ل

0: نتيجة أي شيء خارجي سياسي أو إقليمي أو شيء تحذير لحرب أو أكيد لا.
1: وكان دائما حديث دكتور هاني عن نقص في عدد الأسرة في رمبام وفي مستشفيات أخرى، ما هي الوضعية اليوم؟
0: النقص في موضوع النقص في الأسرة بكل، أول شيء هذا شيء يعني في طبعا مقاييس اللي هي مقاييس عالمية بالنسبة لموضوع الأسرة. موضوع الأسرة مش ما أفتكرش أنه تعال نحكي بالنسبة لموضوع مستشفى رمبام، أنا ما أعتقد اليوم مستشفى رمبام فيه 1100 سرير في الوقت الحاضر. هل هناك نقص يعني محسوس في موضوع الأسرة؟ أنا بفكر إنه لا، يعني ما الإشي هذا مش واضح، والإشي هذا مش موضوع مركزي اليوم بالنسبة لمستشفى رمبام، لمركز رمبام الطبي في موضوع الأسرة. لا،
1: إنه عمليا الحديث يدور ربما يعني عن استقرار، لأنه كان في فترة كان في نضال من أجل الأسرة ليس فقط في رمبام إنما في كل صحيح مستشفيات صحيح الشمال.
0: هذا صحيح، ولكن بفكر انه كان في يعني امدادات ومساعدات في فتره الحرب اللي اعطت طبعا عدد اسره اكبر، طواقم ازدادت من بالنسبه للاعداد، اذا كانت طواقم طبيه وطواقم طبيه طبعا وغير طبيه. ففكر اليوم انه الوضع المستقر هذا هو بحاله جيده.
1: ونحن نريد أن نشكرك على هذه المداخلة، وبالفعل نتحدث في ظل الوضع العام والوضع الخاص الذي تمر فيه هذه المنطقة. دكتور هاني بحوث، مدير قسم الجراحة الطارئة في المركز الطبي رمبام في مدينة حيفا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم ونهاركم سعيد.
1: إذن دكتور هاني يقول وصل 4 أشخاص أمس جراء تعرضهم لإطلاق نار، الوضع أفضل، إصابات طفيفة متوسطة، ويقول هناك هبوط من حيث الانخفاض أو عدد الإصابات جراء إطلاق النار الذين يصلوا إلى المركز الطبي رمبام في الشهرين الأخيرين، وما حصل بالأمس يعتبر استثنائي نسبيا ومقارنة بالشهرين الأخيرين. نخرج الآن إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل.
2: سجلت لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
5: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
3: ببني شو؟
5: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
3: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
5: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
3: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
5: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: عدنا إليكم من جديد. حررت الشرطة أكثر من 70 مخالفة مرورية وانزلت 10 مركبات عن الشارع في منطقة وادي عارة ضمن حملة مرورية واسعة قبيل يوم الغفران. وتركز هذا العمل للشرطة خلال اليوم على تطبيق القوانين من أجل التشديد على توخي الحظر كما تدعي الشرطة. حول هذا الموضوع انضم إلينا المختص في قضايا السير والمرور المحامي رأفت أسدي. أهلا بك.
1: يعطيك العافية أخ فرات، صباح الخير.
0: يعني مثل هذه الحملة مهمة، ولكن السؤال الذي يطرح كيف تؤثر على حوادث الطرق؟
1: طلع بديش أقول إنه بما إنه الحملة كانت بوادي عارة إنه الشرطة بتعمل بطريقة غير مساوية مع المجتمع العربي ومع المجتمع اليهودي، ولكن بقول إنه دائما أنا كنت أقول تغلي الحملات هاي مبارك فيها أخ فرات، تعزيز تواجد الشرطة مبارك فيه وبأثر أكتر بكتير من المخالفات الإلكترونية، المخالفات اللي منشوفها عن طريق الكاميرات ومش عن طريق يعني مقابلة الشرطي مع الـ مع الـ مع السائق نفسه وتحذيره بشكل مباشر ويوقفوا عند غلطه بشكل مباشر ويفرجيه إنه غلط ويفرجيه إنه عن جد يعني ارتكب مخالفة اللي هي كانت تؤدي إلى حدوث حادث طرق. فهذا أنا حسب رأيي كمحامي، يعني حسب رأيي هذا الإشي راح يأثر بشكل كبير إذا بتضل الشرطة تعمل هاي الحملات.
0: وعمليا من خلال متابعتك وخلال الملفات التي تصل إلى المحاكم، هي ملفات تأتي في عقاب هذا الجهد الذي تقوم به شرطة السير وشرطة المرور؟
1: 100%. وفي هناك كمان العشرات إذا مش من المئات المخالفات اللي ترصد أو توثق عن طريق الكاميرات. اليوم أخفرات كتير بأروقة المحاكم نشوف بشكل يومي عن جد المئات من هاي المخالفات. بس بدي أقول لك كمان معلومة فات على حيز التنفيذ بالشهر السابق ب88 قانون اسمه قانون المخالفات الإدارية. فأغلب المخالفات اليوم صارت المخالفات البسيطة، مخالفات التليفون، مخالفات السرعة، مخالفات الحزام الأمان، التجاوز خط أبيض متوسط، في مخالفات تيري اللي صارت بمسار إداري، يعني محكمة السير بطلت تعالج فيها هاي المخالفات. للأسف الشديد راح يكون كتير اليوم يعني ناس اللي هي تدعي انه هي أبرياء وما ارتكبت المخالفة، فعلى أرض الواقع ما بتقدر تعمل مع المخالفة ولا أي إشي.
0: الكثيرة هي الكاميرات على شوارع البلاد، إن كان على الأيالون موجود بشكل مش طبيعي الكاميرات، أيضا في منطقة الناصر على سبيل المثال من شمشيت ووصولا إلى الناصر يوجد هناك أكثر من كاميرا وهي موجودة على أعمدة الكهرباء، وهذه الكاميرات شبيهة بكاميرات المراقبة. ما هي هذه الكاميرات رأفت؟
1: كاميرات أخفرات توثق السائقين بيستعملوا التليفون، توثق السرعة. في كاميرات جديدة إسه هاي الكاميرات الصفراء إذا أنت بتشوفها اللي هي غيرت الكاميرات المشمشية البرتقالية اللي كنا نشوفها بالشوارع، هاي مخالفات سرعة. المخالفات السوداء هي مخالفات كمان بترصد أو توثق السائقين إن يجتازوا بمفترق طرق بإشارة ضوء حمراء، بخط أبيض متواصل، عدم إعطاء حق الأولوية لعابري السبيل. هاي المخالفات هي مخالفات تكاد أن يعني إيش أقول لك تقلص كتير بشكل كبير شغل الشرطة اللي إحنا منشوفه على أرض الواقع. هاي المخالفات بتوصل لإلك بعد شهرين، بعد ثلاثة، بعد أربعة. أنت ما بتعرف إنه أنت غلطت بنفس اليوم، انت بتعرف انه انت غلطت بعد 4 أشهر، بعد نص سنة. وفي ناس ما بتوصل هاي المخالفات، فعشان هيك انا بقول لك انا دايما بردد القول وبقول انه هاي المخالفات ما يعني مش بشأنها انه تمنع حوادث الطرق.
0: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة المحامي رأفت أسدي المختص في قضايا السير والمرور، شكرا جزيلا لك.
1: يعطيك ألف عافية أخ فرات.
0: نذكر بتطبيق ناس، حملوا التطبيق للمتابعة للاستماع إلى هذا البث والعناوين المركزية والرئيسية. الحرس الثوري الإيراني يقول مواجهة مع إيران كشفت عجز التكنولوجيا الأمريكية، وأيضا وفاة بطل الفنون القتالية الروسي غريغوري بونماريف. أظهرت معطيات جديدة أن تكلفة الحروب منذ 7 أكتوبر بلغت نحو 230 مليار شيكل وفق بيانات وزارة المالية، أي أكثر من 10% من الناتج المحلي السنوي بمعدل نحو 79 ألف شيكل لكل أسرة. دكتور رمزي حلبي الخبير في الشؤون الاقتصادية، صباح الخير. لنبسط للمستمعين، يعني ما يقارب 80,000 شيكل كل أسرة بتدفع ثمن هاي الحرب؟
2: نعم، يعني إذا ترجمنا هذه المعطيات التي تحدثت عنها لتأثيرها على اقتصاد الأسرة، نقول بأن حوالي 80,000 شيكل لكل أسرة، يعني تكلفة يعني تقريبا حوالي 23,000 لكل فرد بما في ذلك الأطفال.
0: 80,000 شيكل سنوي المقصود،
2: لأن القضية ليس فقط ما كلفت الحرب الآن، إنما إسقاطات ذلك على المستقبل. وإذا قلنا يعني المشكلة أيضا هي تكلفة الحرب، ولكن من سيدفع ثمنها في السنوات القادمة، خاصة إن كما تعلم المجتمع العربي يخسر ليس فقط ميزانيات، بل نخسر أيضا جزء من النمو الاقتصادي في السنوات القادمة. وتكاليف الحرب يعني تتوزع بين الحرب المباشرة 155 مليار، صندوق التعويضات كان فيه التصور 40 مليار شيكل، دفع منهم 37 مليار، ترميم غلاف غزة أخذ 17 مليار، وطبعا المواجهة مع إيران كلفت 13 مليار، وكل هذه الأمور التعويضات حوالي 8 مليار للمتضررين. كل هذه الأمور تثقل كاهل الاقتصاد الإسرائيلي.
0: لما تحدث عن 80,000 شيكل لكل أسرة، بمعنى 80,000 شيكل سنويا؟
2: نعم، يعني اعمل حساب انه هاي ستكلف حوالي 6 معاشات للأسرة، يعني كان ممكن أن تكون وكانت ممكن أن ترفع من مستوى المعيشة، ولكن المواطن يدفع ثمن، لأن هناك تصور في على حساب الاستثمار بالشوارع، المستشفيات، غرف الدراسة، يعني كل هذه الأمور، لأن في حالة تحويل كمية يعني هذه الميزانيات إلى الحرب وإلى الأمن، فمعنى ذلك أن تقريبا مصروفات مثل تأتي على حساب يعني مصروفات للمستقبل ونمو اقتصادي واستثمارات خارجية وخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، كل هذه الأمور. ولكن يعني الملفت للنظر أنه إذا قارنا ذلك في العام 2022، يعني ما قبل الحرب، ميزانية وزارة الأمن كانت 75 مليار، يعني حوالي 4.3%، والآن كما ذكرت 166 مليار، وهذا معناه أنه للسنة، فمعنى ذلك أنه حوالي 8% من الناتج في إسرائيل يعني يسير إلى الميزانية، ميزانية الأمن. ولكن والمشكلة الأساسية أن هذه الأحوال ما زالت مستمرة، يعني لو قلنا أنه انتهت الحرب كان بيكون في برنامج لإعادة النمو الاقتصادي وعلى وإعطاء مزيات أكثر للرفاه الاجتماعي وأمور أخرى، ولكن الحرب ما زالت مستمرة.
0: الحرب ما زالت مستمرة، ويعني يأتي وزير مالية يتشدق ويبدأ يطلق حملة بتهويد الجليل وبناء مستوطنات، ولكن لا نسمع ولم نسمع عن أي خطة للعائلات المستورة في داخل إسرائيل من العرب واليهود، لم نسمع عن أي مخطط ربما لمشاريع إسكانية تتعلق أيضا بضائقة الإسكان التي موجودة ليس فقط في المجتمع العربي. فبالتالي يعني المواطن ألا يلاحظ بأن هذا الوزير من أفشل وزراء، وليس بشهادة فرات ورمزي أو دكتور رمزي، إنما بشهادة الإعلام العبري، أيضا الصحف العبرية كانت تتحدث عن أفشل وزارة مواصلات، 18 مليار يعني استثمار في وزارة المواصلات، شوارع مختنقة، شوارع مكتظة، وحوادث بدون توقف.
2: نعم، يعني أنت تقول كلام مهم جدا، يعني

0: صلة ما بين الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي ونمو الاقتصادي رفع مستوى المعيشة، هذا شيء لا يهتم به وزير المالية بتسالير سموتريتش. فهو إذا يعني انتبهت هو يعني حصل على حقيبة أخرى تتعلق بوزارة الأمن في الضفة الغربية وأماكن أخرى، لذلك كل هذه الأمور هي تأتي على حساب نمو الاقتصادي، على حساب هو لا يعمل أيضا. يعني لا أعتبر بتسالير سموتريتش وزيرا للمالية. تصور أيضا التقليص الكبير الذي حصل في ميزانية الخطة لتطوير المجتمع العربي، يعني نحن بنحكي اليوم على 20% فقط صرف من هذه الخطة، وتحدثنا عن 50 مليار وعن أمور أخرى وصرف منها فقط 20%. أضف إلى ذلك يعني حسب بنك إسرائيل تكاليف الحرب ليست فقط 230 مليار، محافظ بنك إسرائيل يتحدث عن 350 مليار مقارنة بين العام 2023 حتى العام 2026. لذلك المجتمع الاقتصاد الإسرائيلي يدفع ثمن باهظ جدا، ولكن على الطريق يدفع المجتمع العربي أكثر بكثير.
1: وبالفعل يمكن تسمية سموتريتش بأنه أفشل وزير مالية؟
0: طبعا، لأنه هو يعني خلينا نقول هو من الأساس 50% وزير مالية، 50% وزير الاستيطان وتطوير يعني المستوطنات في الضفة الغربية، ولكن في الأساس لكي يحفظ مكانته السياسية تم توزيع ميزانيات كبيرة جدا للأحزاب الدينية في الائتلاف وللمستوطنات، وهذا لا يجدي نفعا بالاقتصاد الإسرائيلي. يعني لو عندما يصرف وزير المالية ميزانيات كبيرة لتطوير البنية التحتية ومناطق صناعية وأمور أخرى، فهذا يعود بالفائدة على الاقتصاد الإسرائيلي، ولكن عندما تستثمر هذه الأموال في الضفة الغربية، في مستوطنات، في أمور تتعلق بالأحزاب الدينية و بالمؤسسات الدينية، فمعنى ذلك هذا لا يعود على الاقتصاد بأي جدوى وبأي نمو اقتصادي.
1: ونحن سنتابع. نريد أن نشكرك كما دائما دكتور رمزي حلبي الخبير في الشؤون الاقتصادية، شكرا جزيلا لك.
0: أهلا بك، يعطيك العافية.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
2: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: ساعة وحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل 3 من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
6: طلعنا من اليابان، أجتنا عاصفة قوية قوية.

0: قداش علوها؟
1: يعني الموجة تيجي من أول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
0: ولو
2: خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: الباخرة صارت الطج بالبحر طج، والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
0: الكوكس أسمع الكراسني مثلا؟
1: وسط الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد تعال شوف طلع هدول كراسنة. قلت له خبش فيش كراسنة هنا. قال بلا كراسنة. خليتني كربوا يكربوا يكربوا، ونزلت ركاض أنا على البويلر تبع الماجن، حبيت وسط المي سخنة تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخنة، ولا هو بطج بالبحر. هداك أخذوه ونهزمه
0: بس هياهم من العاصفة.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم 2 الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

0: عدنا إليكم من جديد مع ثلاث فارزة ثلاث مع 107 فارزة 8. أيضا نذكر بتطبيق ناس. في التطبيق الآن في غرفة المراسلين، كندا تقول إصابة ضابط شرطة وشخص آخر بإطلاق نار خارج كنيس خلال إحياء الكيبور. رئيس بلدية بادو بمحافظة القدس يقول الجيش الإسرائيلي حول منازل في البلدة إلى مراكز توقيف ويحقق مع عشرات الشبان. و13 ناقلة محملة ب34 مليون برميل نفط خام غادرت مضيق هرمز خلال الأسبوع. تستعد سلطة المياه لاحتمال استمرار أزمة منشآت التحلية لعدة أسابيع إضافية وربما حتى نهاية العام بسبب انتشار الطحالب في البحر المتوسط، ولا تزال 5 من أصل 6 منشآت تعمل بقدرة محدودة وتنتج نحو نصف الكمية المعتادة. وتعوض السلطة هذا النقص من وين؟ بحيرة طبرية ومن المياه الجوفية. كيف يؤثر ذلك على الزراعة، على الحياة الاقتصادية، على المياه، على جودة المياه، على النقص في بحيرة طبرية، وعلى ربما نتمنى أن يكون بالفعل موسم الشتاء يحمل معه الكثير الكثير من الأمطار والثلوج. عبد نمر المختص بشؤون البيئة، أهلا بك.
1: أهلا بك وبجميع المستمعين أخي فراس.
0: سيد عبد، يمكن أن نسميها أزمة ما يحصل الآن مع هذه المنشآت، منشآت التحلية، وبالتالي السحب فائض وفوق قدرة بحيرة طبرية؟
1: بداية، خلينا نقول مش أزمة، بداية أزمة، زي اللي ما شاهدنا وشفنا ولاحظنا خلال الأيام الأخيرة أنه بداية مشو أزمة مياه عندنا في البلاد. أعتقد أنه مهم جدا نعرف كيف بدها تتفاقم هاي الأزمة بقضية تحلية المنشآت اللي هي تحلية مية، مصانع تحلية مية البحر. وأعتقد أنه هاي الشغلة مهمة جداً نفهمها، أنه 80% من المياه المستهلكة في البلاد عنا هي من تحلية مياه البحر، خاصة أنه هناك 6 منشآت وقيمت وتعمل وتزود البلاد بحوالي 80% من الاستهلاك المنزلي. أعتقد من هاي المياه اللي وقفت 5 منشآت.

0: المنشآت كما ذكرت خلال الأيام الأخيرة. وأعتقد أنه هي بداية أزمة للمياه، لاستهلاك المياه، للتوجيه، لترشيد لاستهلاك المياه في البلاد عندنا.
1: وعمليا هذا سيؤثر أيضا على جيب المواطن، أنه أسعار المياه راح ترتفع أكيد.
0: طبيعي، مهم جدا. وانت بتقل المياه طبيعي ترتفع سعر المياه، ويتم عملية ترشيد أيضا في قضية استهلاك المي للمواطنين، للمزارعين، للصناعة. وهذا أمر مهم أنه نبدأ بعملية ترشيد وعملية تزويد قيم جديدة في حياتنا نحن كمواطنين في قضية استهلاك المي المياه، خاصة أنه في السنوات الأخيرة طبعا أيضا سعر المياه غالي إذا منشوفه، وممكن أيضا يزيد أكثر إذا استمرت هاي الأزمة ولم تحل. أعتقد أنه هذا أمر مهم أنه هنالك متابعة مهنية لحل هاي المشكلة، اللي سلطة المياه بتأكد أنه خلال الأيام الأخيرة تعود بعض المنشآت الخمس اللي وقفت على تفعيل وتنشيط العمل فيها.
1: يعني ممكن أن نقول أنه كثير منا من محبي البيئة والطبيعة والأرض، أمنا الأرض طبعا وبكل ما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن من ناحية ثانية هناك من يقول هذه الدولة لا توفر لنا أي شيء، الضرائب كل وقت بارتفاع، سحب الأموال بشكل متواصل، يتحدثون عن نقص هنا ونقص هناك، بالتالي ماذا تقدم هذه الدولة، ماذا تقدم السلطات لكي نقوم نحن بالتجاوب مع مطلب الدولة ومطلب السلطات؟ أيضا هذا توجه أستاذ عبد.
0: أنا أعتقد بالأساس ومهم جدا أنه نعرف نحن كمواطنين بالأساس بدون هذه الأزمة اللي إحنا بنشوفها، ليس اتجاه الدولة لكن من ناحية كمواطنين، ومن ناحية الأزمة المناخية والأمور اللي بتصير فيها البلاد والكرة الأرضية، هنالك عملية ترشيد في استهلاك المي كمواطن كإنسان. أنا أعتقد أنه مهم جدا أنه نستعمل ما بالقليل، وهذا أمر مهم أيضا أنه نبدأ بتزويد قيم بيئية، قيم إنسانية في استهلاكنا للأمور وخاصة المياه، لأنه المياه والترشيد في استهلاك المي في نحن كمواطنين هي جزء من الحل الأزمة المناخية اللي بتعاني منها بلادنا كثير من الدول العالم بقضية الجفاف وقلة المي، وهذا أمر مهم على مستوى الحياة اليومية اللي إحنا بنعيشها ومنشوفها أيضا.
1: والحل إذا نقول حل الفترة القريبة، ما في حل زي ما نقول نطلعه من الجيبة أو من القبعة سحري؟
0: لا نعم، بلادنا نعتقد وهذا أمر مهم، هي بلاد مش غنية بالمياه، في بدائل كثير. يعني بالأزمة اللي حصلت بالأمس تم إعطاء البدائل لتزويد الناس بالمياه من قضية بحيرة طبري اللي أكبر خزان للمياه العذبة في البلاد، وأعتقد مهم جدا نعرف هذه الخزان نحافظ عليه، لأنه على المحل أعطت سلطة المياه البديل للمواطنين وللسكان، وفي هنالك أبار ارتوازية للمياه الجوفية أيضا اللي لم تكن مستعملة في السنوات الأخيرة اللي تم أيضا تزويد، ولكن هذا حل خلينا نقول زمني لفترة. مهم جدا أن يتابع الأمر في قضية مصانع تحلية المي الخمس التي أوقفت نتيجة الأزمة اللي إحنا بنشوفها، وتعود الأمور كما كانت باتجاه الاستهلاك الصحيح للزراعة وللمنازل وللاستهلاك اليومي للمواطنين.
1: طيب، على أمل يكون هناك وعي وبالمقابل أن تلتفت الدولة لمواطنيها في جميع القضايا قبل أن تطلب من المواطن أن يتعاون. عبد نمارن المختص بشؤون البيئة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا نشدد لك ولجميع المستمعين.
1: نعم، شكرا لك أيضا على القضايا البيئية وعلى الاهتمام بالبيئة، وهذا مهم.

0: Yasaba geldi. Yasaba sekti. Bale çaprazda. Ceza sahasında dokundu Nübel. Nübel çok iyi kapattı açıyı, gole izin vermedi. Bates. Alba Lafon.
1: إذن من الدوري التركي تكون الانطلاقة، ولماذا من الدوري التركي؟ ليس فقط لوجود محمد صلاح ووجود يعني أبطال ونجوم من العالم ومن العالم العربي، إنما من المجتمع العربي، وخاصة بعد الخسارة، خسارة بشكتاش أمام إمادوسبور التركي، ومن سجل الهدف الثاني لإمادوسبور الصاعد الجديد الوافد الجديد إلى البريمير ليج إن صح التعبير التركي، أو إلى الدرجة العليا التركية الممتازة السوبر ليج، هو طبعا ابن بلدة مجد كرون. بدأ فرحات بدأ طبعا سيكون معنا مبدا فرحات الحديث طبعا عن هذا الهدف، الهدف الثاني لضياء السبع كما ذكرنا مع فريقه الوافد الجديد إلى دوري الأضواء التركي. أهلا مبدا. طبعا مبدا بعده مش معنا، ولكن ضياء سبع معنا. نستمع من جديد إلى هذا التعليق على الهدف الثاني، وهو يعني قذيفة من بعيد كما عودنا ضياء سبع.
0: Diasaba geldi. Diasaba sekti. Bale çaprazda. Ceza sahasında dokundu Nübel. Nübel çok iyi kapattı açıyı, gole izin vermedi.
1: Bada Farhat Diya Sabi min jadid yelma fi devre Türkiye.
2: Yani بالفعل يعني فرات طبعا خير اولا لكم جميع المستمعين. ضياء السبع ايام شهادي وايضا محمد صلاح يعني نجوم في الدوري التركي، والاضواء يعني تتجه نحو الدوري التركي. محمد صلاح يسجل ثلاثيه، وايام شهادي يعني هذا النجم الصاعد ابن قريه مجد الكروم ايضا يسجل في الدوري التركي، وكذلك يعني ضياء السبع من أسبوع إلى أسبوع يتألق ويسجل ويساهم في فريقه في الفترة الأخيرة والمواسم الأخيرة. يعني الأنظار بالفعل فرات الدوري التركي يجذب نجوم من العالم العربي، ويعني في الفترة الأخيرة، وكما ذكرت يعني النجم الصاعد الآن هو ابن قرية مجد الكروم أيهم شهادي، الذي لعب في السابق في فرق من الدرجة الممتازة لينتقل قبل موسمين إلى الدوري القبرصي، والموسم الماضي انتقل إلى الدوري التركي وأيضا يعني سجل الأهداف.
1: جميل جدا. ننتقل من الدوري التركي إلى الدربي المدريدي، وإن بدأ من الواضح بأن سيموني تغلب على صديقه في المعارك، وهذا يعني كان الحديث بينهما قبل هذا اللقاء، وبالفعل الديربي أحمر.
2: الديربي أحمر فرات، ولكن منذ يعني يوم أمس أفتش عن كلمات لوضع فريق أو نادي ريال مدريد. هذه البداية السيئة، يعني لا يوجد أي أداء في فريق في نادي ريال مدريد. يعني الجميع عندما تم التعاقد مع مورينيو عول كثيرا على مورينيو، ويعني كان هناك تفاؤل بعودة أمجاد مورينيو وريال مدريد إلى 2010، ولكن للأسف يعني حتى الآن مورينيو لم يعني يعطي الحلول لنادي ريال مدريد، وحتى اللاعبين على أرض الملعب. يعني لكل من يشاهد مباريات ريال مدريد فرات منذ بداية الموسم، ليس فقط في هذه المباراة، ولكن إذا تحدثنا عن مباراة كبيرة، مباراة ديربي لها أهمية كبيرة، فريق نادي ريال مدريد لم يحضر إلى هذه المباراة. يعني نتحدث عن 90 دقيقة أداء ضعيف جدا سيء من نادي ريال مدريد. فريق أتلتيكو كان الأفضل وأراد الفوز في هذه المباراة، وبالفعل يعني قدم أداء كبير نادي ريال مدريد. ربما على مدار 80 دقيقة يعني فرات لم يصل إلى مرمى أتلتيكو مدريد، خيبة أمل كبيرة من بعض اللاعبين مثل فينيسيوس يعني الذي خرج في الدقيقة 50 من عمر هذه المباراة، وأيضا جولر يعني لم يقدموا أداء رائع. نادي ريال مدريد يعني تخيل فرات بعد 7 جولات اليوم يحتل أنا المركز الرابع في الدوري الإسباني. فريق برشلونة يعني يقدم أداء رائع، فريق متكامل بجميع حلقات الفريق، يحتل المركز الأول مع علامة

0: كاملة عن أتلتيكو مدريد بعد الفوز يوم أمس، يحتل المركز الثاني. سيميونو أثبت يعني في المباريات وخاصة في مباريات الديربي أنه الأفضل فرصة.
1: في هذه المباراة والحاضر في هذا اللقاء واللي شاهد فريقه، لكن الآن موريرا موريرا موريرا موريرا لعيب لعيب لعيب يا موريرا، رائع يا موريرا، الثاني يا موريرا.
2: الدوري الإيطالي يشتعل، ومن يريد بالفعل أن يتابع ريمونتادا موجودة كدوري وكلاعبين وكفرق. شاهدنا أمس الأول ريمونتادا الإنتر والتعادل مع روما، وأمس ما حصل مع ميلان ومع اليوفي السيدة العجوز، وبالتالي بالفعل هناك نشوة في الدوري الإيطالي مبدأ.
0: نعم بالفعل يعني الدوري الإيطالي يشتعل، وفوز يوفنتوس يوم أمس على أتلانتا بالنتيجة 3-0 يعني انتصار كبير ومهم أمام منافس قوي، يعطي الفريق دفعة إلى الأمام. فرات يعني فريق يوفنتوس بالنتيجة 2-0 عفوا يفتتح بداية الدوري، وأيضا ميلان يسجل فوز كبير ومباراة كبيرة ويفوز بالنتيجة 3-0، ولكن فيورنتينا أمام نابولي انتهت هذه المباراة بالتعادل 1-1. فرات الدوري الإيطالي يعني في السنوات الأخيرة أيضا يعني نشاهد عدد من الفرق تعزز النادي بنجوم كبيرة، وأيضا يعني تحتل مراكز متقدمة أيضا في الدوريات الأوروبية في البطولات الأوروبية. وبالفعل فرات في الفريق يوفنتوس ميلان وأيضا يعني فيورنتينا سيكون لهم كلمة كبيرة في هذا الموسم.
2: وأيضا في الدوري الفرنسي المباراة كان مفترض أن تكون صعبة في نهاية المطاف، باريس سان جيرمان ينتصر ويعني ينتصر ويعود إلى مسلك الانتصارات. مبدا قطع الاتصال مع مبدا فرحات، ولكن نحن نذهب إلى الأصوات التي وصلتنا من الدوري الفرنسي ومن فوز باريس سان جيرمان. وعلى فكرة على ذكر باريس سان جيرمان، أعتقد على الأقل 10 لاعبين من هذا الفريق هم في قائمة المرشحين لأفضل البالون دور، الأفضل لاعبين في العالم. فريق يعني مع وجود لويس إنريكي يصل إلى أماكن لم يصلها هذا الفريق في السابق، لا بوجود إمبابي ولا بوجود غيره، بوجود مدرب يضع الكادر الذي يريده ويضع لكل لاعب حد. لا يوجد نجوم، يوجد لاعبي كرة قدم.
3: أمام محاولات أبناء العاصمة، عرضية ترسل خطيرة تأتي مارك القائد، القائد نعم هو من يقودهم، القائد هو من يسجلهم، القائد هو من يسعدهم، القائد هو من يتكفل.

في التحرير طاهر يونس، محمد مجادلي، مصطفى وليد زعبي، محمد زيدان، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج كانت معنا ميسا عساف، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر، وفكر وفي تطبيق ناس موسى بصول. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنبرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عن كنيا الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريق حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
6: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفة قوية.
7: الموجة قديش علوها؟
6: يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
7: ولو
0: خارج الضوء مع وديع عواودي.
6: الباخرة صارت الطج بالبحر طج، والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
7: الكو قصص مع الكراسني مثلا؟
6: وسط الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد بي تعال شوف طلع هذول كراسنا. قلت له خبش فيش كراسنا هنا. قال بلا كراسنا. خليتني يكربوا، ونزلت ركاض انا على البويلر تبع الماجن، حبيت وسط المي سخني تسلق، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، ولا هو بطج بالبحر هداك اخذوه وانهزموا.
7: بس هياهم من العاصفة.
5: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم 2 الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر.
8: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
9: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
10: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
9: سكن اقامه،
11: كنت بحاله ضياع،
12: كنت متخربط بالبلاد برا.
10: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: منظم،
13: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
15: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
16: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
17: سجلت لامتحان لبسيخومتري؟
18: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
19: انفجعت أمهاتنا وتيتموا أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
20: ب27/10 حاضرين ومؤثرين،

0: أعلنت بلدية كفر قرع ولجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الحوارنة التوصل إلى اتفاق بشأن ملف النظافة في المدرسة، حيث تقرر بموجبه تعليق الإضراب ودعوة الطلاب إلى العودة إلى مقاعد الدراسة اليوم، وذلك بعد جلسة مشتركة وجولة تفقدية داخل المدرسة. وجاء الاتفاق عقب جلسة عقدت مساء أمس بين ممثلي بلدية كفر قرع ولجنة أولياء أمور الطلاب بهدف حسم الجدل الذي أثير حول مستوى النظافة في المدرسة. شيعت مدينة أم الفحم أمس جثمان المرحوم علاء محميد الذي قتل برصاص شرطي يوم الخميس الماضي، وفي حديثه لراديو الناس قال شقيق المرحوم فتحي محميد إن العائلة ستتابع القضية للمطالبة بفتح تحقيق مستقل وملاحقة الشرطي قضائيا لينال عقابه.
1: هذا لازم يأخذ جزاءه، أهم شيء عندنا يقعد بالسجن 20-30 سنة حسب القانون، لازم يقعد. بني آدم هذا كتر روح، مش بس كتر روح، كتر العائلة بحالها، كتر بنته، هاي آخر بنت له، احكي معها نفسيتها تعبانة، بدك احكي معها موضوع بجاوبته موضوع ثاني، شتته دمر العائلة ودمرنا وتعبنا، شو ساوى هالبني آدم لسه تقتلوه؟
0: أطلقت المحكمة سراح شاب من قلنسوة بشروط مقيدة، كان قد اعتقل بشبهة تهديد النائب منصور عباس والتحريض عليه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وكان عباس قد رفض الانضمام إلى الإجراءات القضائية ضد الشاب وطالب الشرطة بالإفراج عنه. في حديثه لراديو الناس قال المحامي فادي حمدان إن المحكمة لم تقتنع بادعاءات النيابة التي طالبت بتمديد الاعتقال.
2: الشرطة طلبت تمديد اعتقال أشرف لسبع أيام إضافية لإكمال التحقيق، والقاضي ما اقتنع في رواية الشرطة وقرر الإفراج عن أشرف تحت قيود حبس منزلي 5 أيام، الإبعاد عن الإنترنت 60 يوم، تواصل الاجتماعي فيسبوك وكل هاي الأشياء. الشرطة قدمت استئناف للمحكمة المركزية بالليد، والمحكمة المركزية بالليد أتاحت للشرطة كمان يومين تعمل فحص إضافي، هم هيك طلبوا فحص إضافي على الفيسبوك تبع أشرف مشان يفحصوا إذا في كمان تهديدات أو كتابات معينة بالضبط تمس بمنصور عباس أو بأي عضو.
0: أفاد دفاع المدني في غزة بمقتل طفل متأثر بإصابته برصاصة في الصدر أطلقتها آليات الجيش الإسرائيلي تجاه النازحين في منطقة مواصي رفح جنوبية قطاع غزة. هذا وأطلقت آليات الجيش النار بكثافة في منطقة قيزان النجار جنوبية خان يونس ما أسفر عن أضرار مادية في عدد من المنازل وخيام النازحين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه بصدد اتخاذ قرارات بشأن إيران وإن تطورات كبيرة قد تحدث قريبا، موضحا أن خياراته تشمل مواصلة الضغط الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق أو اتخاذ خطوات عسكرية تصل إلى القضاء على إيران تماما. وأضاف ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه اعتبر أن العثور على مسؤولين إيرانيين قادرين على إبرام اتفاق أصبح أكثر صعوبة. حذرت جماعة أنصار الله الحوثية دول من الانضمام إلى السعودية في المواجهة المتصاعدة في اليمن، مؤكدة أنها لا تعتزم استهداف السفن الأمريكية ما لم تشارك واشنطن في القتال. في السياق أفاد موقع ولا نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل رفعت جاهزية سلاح الجو والدفاعات الجوية خشية شن الحوثيين هجمات عليها واتساع المواجهة إقليميا. وإلى أحوال الطقس. يترى ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
4: عادت حليمة لعادتها القديمة.
3: ما هي قصة المثل عادت حليمة لعادتها القديمة؟
5: يقال هذا المثل لمن تكون عنده عادة سيئة أو طبع غالب ويتركه لفترة مكرهاً أو على غير اقتناع، ثم يعود إلى تلك العادة أو إلى ذلك الطبع بعد حين. وأصل قصة المثل أن حليمة وهي زوجة حاتم الطائي كانت معروفة ببخلها الشديد على خلاف زوجها الذي عرف بكرمه. كانت حليمة عندما تطهو الطعام تضع القليل من السمنة ويدها ترتجف، فأراد زوجها أن يعلمها الكرم بطريقة ماكرة وأخبرها أن كل ملعقة سمن تزيد من عمرها يوماً، فأصبحت حليمة تكثر وضع السمن في الطعام حتى أصبح مذاقه لذيذاً. مات ابن حليمة الوحيد وحزنت عليه كثيراً حتى تمنت اللحاق به، ولم تعد تضع السمن في طعامها حتى لا يطول عمرها. فقال الناس إزاء ذلك الفعل: عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فذهبت مثلاً بين الناس.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمة.
1: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
2: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
3: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم.

0: التعليم العالي ووزارة الصحة تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
2: صباح الخير من قرية المشهد.
3: أحلى صباح.

0: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمام بناتنا. غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا.
4: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم
10: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
1: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

103.3 107.8 FM. الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. جدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده لخوض محادثات تقود إلى سلام وأمن مستدامين، مؤكدا أن طهران لا ترغب في الحرب، في وقت لوح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بثلاثة مسارات للتعامل مع إيران تتراوح بين اتفاق دبلوماسي وتجديد الضغط الاقتصادي وصولا إلى عمل عسكري واسع. وتأتي المواقف المتبادلة قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسط مؤشرات على استمرار التحركات الدبلوماسية بالتوازي مع تصاعد حدة التهديدات العسكرية بين واشنطن وطهران. في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه بصدد اتخاذ قرارات بشأن إيران وأن تطورات كبيرة جدا قد تحدث قريبا، موضحا أن خياراته تشمل مواصلة

0: تحت الضغط الاقتصادي أو التوصل إلى اتفاق أو اتخاذ خطوات عسكرية تصل إلى القضاء على إيران تماما. وأضاف ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أنه منفتح على لقاء الرئيس الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه اعتبر أن العثور على مسؤولين إيرانيين قادرين على إبرام اتفاق أصبح أكثر صعوبة. أفاد موقع ولا نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل رفعت جاهزية سلاح الجو والدفاعات الجوية خشية شن الحوثيين هجمات عليها واتساع المواجهة إقليميا. يأتي ذلك حيث حذرت جماعة أنصار الله الحوثية الدول من الانضمام إلى السعودية في المواجهة المتصاعدة في اليمن، مؤكدة أنها لا تعتزم استهداف السفن الأمريكية ما لم تشارك واشنطن في القتال. أفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل طفل متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقتها آليات الجيش الإسرائيلي تجاه النازحين في منطقة مواصي رفح جنوبية قطاع غزة. إلى ذلك أطلقت آليات الجيش النار بكثافة في منطقة قيزان النجار جنوبية خان يونس ما أسفر عن أضرار مادية في عدد من المنازل وخيام النازحين. شيعت مدينة أم الفحم أمس جثمان علاء محمد موسى محميد الذي قتل برصاص شرطي يوم الخميس الماضي. في حديثه لراديو الناس قال شقيق المرحوم السيد فتحي محميد أن العائلة ستتابع القضية للمطالبة بفتح تحقيق مستقل وملاحقة الشرطي قضائيا لينال عقابه.
1: بني آدم هذا لازم يأخذ جزاءه. أهم شيء عندنا يقعد بالسجن 20-30 سنة حسب القانون، لازم يقعد. بني آدم هذا كتر روح، مش بس كتر روح، كتر العائلة بحالها، كتل بنت وهي آخر بنت له، احكي معها نفسيتها تعبانة، بدك تحكي معها موضوع بجوته موضوع ثاني. شتته دمر العائلة ودمرنا وتعبنا. شو ساوى هالبني آدم؟ ليش تقتلوه؟
0: ضرب زلزال بقوة 5 درجات على سلم ريختر فجر هذا اليوم جنوبي تركيا وشعر به سكان عدد من الولايات المجاورة، فيما أعلنت السلطات التركية عدم تسجيل أضرار أو تداعيات سلبية حتى اللحظة، فيما شعر بالهزة سكان مناطق وولايات مجاورة لتركيا. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلها السنوي العام ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.

0: لديك سنابل أم فيك من زرع الحروب قنابل؟ أم حينما عز النبات صنعت من لحم الطفولة دلة تتمايل؟ فإذا الصغار الأبرياء سنابل، وإذا القنابل للحصاد مناجل.
1: ما من أحد يذكر الساعة بالتحديد، لكن كل شهودنا يروون أن الحادثة وقعت بين 1 ظهراً و2:30 من يوم 17 من أيلول عام 1957. كانت قرية صندلة في مرج بن عامر كسائر البلدات العربية في ذلك الوقت تقع تحت الحكم العسكري الذي فرض بعد النكبة الفلسطينية. في ذلك اليوم كانت الأمهات بانتظار عودة أطفالهن من المدرسة المشتركة لقريتي صندل

0: وجارتهم قبلة. فطلاب صندل اعتادوا في ذلك الوقت أن يسلكوا الطريق الواصل بين القريتين للوصول إلى مدرستهم الصغيرة، لكن دويا انفجار بدد كل شيء في لحظات. لم يعرف السكان لأول وهلة مصدر الصوت، بيد أن سحب الدخان المتصاعدة كانت بمكان دعوة لهروعهم إلى المكان، والقلق يزداد في نفوسهم، فالساعة هي موعد عودة أبنائهم من المدرسة، والطريق هو طريق تلك العودة. أبو مأمون خالد عمري هو أول من يسرد لنا التفاصيل، ويقول إنه كان جزءا من مجموعة الأطفال التي توقفت للعبث في جسم غريب وجد في الطريق، لكن صديقا له هو من حال دون أن يكون بين الضحايا.
1: كنا مروحين شاربين ورا بعض، وأنا وزميلي اللي مروحين جينا على هالولاد الجماهيرين، اللي قاعد اللي مكرمز على كبيه اللي واقف عاملين حلقة. قلنا شو هذا يا عمي وشو هذا، شو بتساوي شو بتعمله؟ ولا جسم بين ايديهم بشبه لك اياه بحجم كنينة كولا مليتر ونص هذول، وكنا نتفرج بدقوا في الجسم. ولا زميلي بكل هذا الجسم هذا الكل اللي عايزة بتبقى يلا امشي امشي امشي. والله انا ما رديتش عليه، ابعد عن اخواني 100-150 متر، كنت والله لا الحق خلاص ضحكته. بعدني ما وصلتوش وقامت الكيان تقوم، كان الجسم هذا يصور صوت غريب صوت رهيب. هزينا عينينا لورا بالجو دخان مع غبرة مع قطع مع أشلاء من أسنة الله.
0: وبينما يحاول أبو مأمون أو الطفل خالد في حينه استيعاب ما حدث، كان طفل آخر شاهدا على جزء مما وقع. سمير عمري كان طفلا في الخامسة من عمره، لم يذهب في ذلك الوقت إلى المدرسة، بل رافق والده في رحلات بين القرية والبلدات المجاورة، فوالده كان الوحيد الذي يملك سيارة في حينه.
2: كان معنا ناس من المقابلة وراح يوصلهم على المقابلة. الطريق طبعا اللي بمر فيها الطلاب وروح على المدرسة نفس الطريق اللي بتفوت على المقابلة، كان الطريق الترابية تمر من السهود. التقينا بطلاب صندلة، كانوا مجموعة، في اللي أخت اسمها سهام كانت معهم جيل 8 سنين. وقف أبو شافها طبعا، وقف قال لها خليكي مع الأولاد وأنا راجع بأخذك نصل المقابلة وارجع، وكمل على مقابلة. كان المنطقة اللي كان يوصلوها طريق نفسها اللي هي كانت طبعا كانش فيه زفت ولا شيء، طريق سهلية بيادر مقابلة من الناحية الشرقية من مقابلة. فوصلنا لهناك وكان نزل الركاب اللي كانوا معه، فجأة سمعنا صوت انفجار شديد يعني، اللي هو كان في الموقع اللي كان فيه الحدث اللي صار الأليم لطلاب صندلة. فرجع أبوي ركاب يعني لف السيارة وظل راجع لهناك، وكانت الناس نازل تتراكب لغاز وأنا كنت معه.
0: دكتور سامي دبيني كان مدرسا في المدرسة المشتركة، ومع وقوع الانفجار كان من بين من هرعوا للمكان.
3: بعد يعني انتهاء الدوام سمعت صوت انفجار، طلعت بريت المبنى وشفت انه في هيك عمود بين الدخان، فروحت أركض. وصلت يمكن بعد حوالي 5 دقائق وجدت منظر رهيب، منظر اللي مش ممكن أنسى مدى حياتي. شفت طلابي اللي كانوا في طريق لصندلة للبيت موزعين هيك أشلاء، أجساد أشلاء، المحافظ تبعتهن موزعة، دفاتر كتب على الأرض، ولا طالب من هالطلاب جسمه سليم ساغ، كلهن مشوهين. يعني منظر رهيب، منظر رهيب. بعدين عرفنا انه كان في طريقهن لصندرة ظاهر لاقوا كونوبلي وحسبوها او حبوا استطلاع الاطفال بديوا يلعبوا فيها، وفجأة انفجرت وراح ضحية الانفجار 15 طفل.
0: أما أبو ناظم مصطفى عمري فلم يشهد الحادثة التي كان شقيقه يحيى أحد

0: قد دفن. طيب في ناس في منهم بعدهم بالمستشفى قال أخوك كان من الميؤوس منهم اللي تأكدت وفاته على الأرض بسعية الحادث، ولهذا دفنوا قسم دفنوا أشلاء في كياس.
1: يا نرجو قل لي هل ترابك سامع أنت عن صوت الملامة ذاهل؟ أنا لم أشاهد في الخريف سنابلة إلا خريفك بالسنابل حافل.
2: لكل ضحية اسم، ومن الأسر من فقدت اثنين أو ثلاثة من أبنائها، أسماؤهم وأعمارهم محفورة في قلوب ذويهم وكل من عرفهم أطفالا يلهون في ساحة المدرسة.
3: آمنة عبد الحليم عمري، طالب عبد الحليم عمري، غالب عبد الحليم عمري، محمد عبد الله عبد العزيز عمري، اعتدال عبد القادر عمري، رهيجي عبد اللطيف عمري، سهام زكريا عمري، عبد الرؤوف عبد الرحمن عمري، صفية محمود عمري، فاطمة أحمد يوسف عمري، فهيمي مصطفى أحمد عبد الرحمن عمري، محي الدين سعد عمري، يوسف أحمد محمد عمري، يحيى أحمد حسن عمري، وفؤاد عبد الله محمد عبد العزيز عمري. ليكن ذكرهم مؤبدا، الله يرحمهم.
2: لم تشهد صندلة تشيعا جماعيا لأبنائها، كما لم يساهم أحد في لملمة جراح أهلها، ولم تحقق السلطات بشكل جدي في الحادثة. ولكل من شهودنا قصة من تشيع شقيقه أو شقيقته.
0: وقفت على قبره وإن بجنب نوح، وطبعا تندب حظه وتندب اللي صار، و شيء محزن كثير، ومش أنا بس، كثير كانوا واقفين على القبور ونساء تتعفر بتراب وتهيل تراب على روسها وتمر شعرها وتدق على صدورها، يعني ما عرفوش أولادهم حتى، دفن جماعي في منهم. البلد باتت ونامت على مدار ليالي، ما كانوش يناموا.
1: جابوهم على المقبرة بكل البلد دشعت، واستطاعوا انهم يقاووهم، والكل يعني متأثر، حتى اللي من برا اجوا وقالكوا كلمات بالفعل كانت مؤثرة جدا.
2: ثمة من لم يكن قد جاء الى الدنيا بعد، لكنه لا يزال يذكر تبعات سقوط شقيقه في ذلك الانفجار من خلال ما نقل له بعد ذلك. انه هاشم عمري، شقيق المرحوم الطفل يوسف، الذي قال لنا ان والدته احتضنت اشلاء يوسف لساعات طويلة قبل ان يدفن.
4: بعد الانفجار نفس العام طبعا نروح على مكان الحادث، شوف جيب يوسف على البسكليت على البيت، بضل ليلة، يعني أنا هذا التصوير بيبقى ليلة كاملة في معية في البيت، يعني في أمام أعين والدي، وحدث من هالقضية اللي بعرفش الناس طبعا جلها الحدث. طيب أنا متأكد إنه يعني ما كان حدا يعني يتصرف بشكل عقلاني أو متزن، يعني مجرد انه برضه كان شاب صغير عمي، يعني جابه وحطه عندها ليلة كامل في البيت بقيت معاه، يعني مش عارف كيف.
2: تأثرت صندلة بالحدث الكبير الذي أقحم الثكلى في أسر كثيرة، وكانت على موعد مع أول تأبين رسمي لشهدائها في نوفمبر من ذلك العام.
0: الذكرى الوحيدة اللي سبقتها في 1/11 من نفس السنة أقيم تأبين الأربعين لهم، ومن هذاك اليوم لحد هذا اليوم ما كانش ولا شيء. حضروا راشد حسين المرحوم، وحضروا رئيس بلدية الناصرة، ومخاتير من

0: يا ابو هريره، والمظبوط ذكريات حلوه كمان معاه، لدرجه انه قال قصيده الغله الحمراء: مرجبنا عامر يا هل لديك سنابل ام فيك من زرع الحروب قنابل، ام حينما عز النبات صنعت من لحم الطفوله غله تتمايل، فاذا الصغار الابرياء سنابل واذا القنابل الحصاد مناجل.
1: لكل أسرة من أسر الأطفال 15 كانت طريقة خاصة في التعامل مع الثكل ونقل الرواية إلى الأجيال المتعاقبة. هاشم عمري قال لنا إن رحيل شقيقه ألقى بظلال ثقيلة على السنوات التي عقبت ذلك الرحيل.
2: كانوا يعني سكوتين، وهذا الخصوص يعني، وفي مسحة من الحزن بترافقهم أبد الوقت يعني. ما بتخيل انه حدا منهم تعافى من هاي المأساة والحدث، وانه خلاص يعني هذا اللي صار يعني.
1: سمير عمري اطلق اسم شقيقته سهام على ابنته، لكنه اعلمها بحقيقة الاسم وهي تبلغ 10 أعوام.
3: ظلت يعني ابال القصة، وتجوزت وخلفت ولد، وبعدين كمان ولد لما جت سهام. طبعا بنت رأسا يعني، ما عديت 10، كنت ضامر من يوم تزوجت انه اذا بتجيني بدك اسميها باسم المرحومه اختي.
4: بالبدايه كنت بالمدرسه، في مدرسه صندله، تذكار مسجل عليه اسماء الشهداء اللي راحوا بالانفجار، فكنت لما اروح انا وصاحبات نوقف غاد واقرا الاسم، أصلاً طب أنا اسمي سهام سمير زكريا، ليش مكتوب سهام زكريا؟ إنه وين راح اسم أبوي بالنص؟ بس ولا مرة سألت حدا الصراحة. لا مرة صار شغلي مش ذاكر كيف بالضبط الأحداث وعرفت بالقصة. طبعاً الإشي أثر فيه كثير ولليوم بأثر فيه كثير الصراحة، والاسم كثير عزيز علي يعني. أنا من الناس اللي بتعز اسمها كثير كثير كثير لدرجة لا توصف يعني، بحب اسمي سبب إن اسم عمتي. وكنت يعني لما حكولي قالولي إنه هي كانت تقريبا بعمري بهذاك الوقت، فإنه كنت دائما يعني بتخيل، بتذكر بهذاك الأسبوع اللي انحكى فيه الموضوع، كنت كثير أضني كل ليلة أصلا يعني إنه كيف كانت، كيف شكلها، كيف شخصيتها، تشبهني تشبهنيش، لأنه كتير بيحكوا لي إنها بتشبهني. لو بعدها إسه عايشة أنا شو كان اسمي؟ كتير كانت أسئلتي تراودني ولليوم بتراودني.
1: توالت الأعوام ولم يكترث أي طرف رسمي في إسرائيل لتوضيح حقيقة انفجار 17 أيلول. بقي أهالي صندلة يحاولون التحقق من الأمر، وتوجهوا للمؤسسات القانونية، من بينها مركز عدالة الذي تمكن من الاطلاع على وثائق أرشيفية تؤكد أن سائق مركبة زراعية تخلص من مقذوف من مخلفات الجيش على قارعة الطريق بأمر من موظف في الوكالة اليهودية يدعى سمحة بيلخ.
0: أنا كمان استقصيت مدير الوكالة اليهودية اللي كان مسؤول عن المنطقة، واللي هو وقف ساعة أو ساعتين كان في أرض الحادث من وقوع الحادث، سمحة بيلخ. زرناها وقال لي أنا من عادتي أني أزور الحقول هناك اللي كانت مزروعة ذرة حمراء، فوقفت على طريق الدراسة، طريق المدرسة تبع الطلاب اللي بروحوا بيجوا بيها، هي طريق ترابية. أحد الكمبايات، أحد الحصادات، وجدت هذا الجسم القذيفة المدفع على ظهر الشلال. أنا تفاجأت به، هذا الجسم قلت له شو هذا، شو حطوا هون، ليش حطوا هون؟ قال لي لقيته في الأرض وحطيته هون مشان أروحوا على الدار. سمحة بيلخ بقول، قلت له رأسا هذا خطير، هذا بوم، هذا بدقع بفجر، هذا بقتلك وبقتل غيرك، ارميه على

0: طيب وفيديو استمر في الشغل كان روحت بعد ما روحت بساعتين ولا الشرطة بتدق لي على الباب تعال مالكم قال انت بتعرفش شو صار نتيجة هذا الجسم اللي كان وشفته انت ليش هيك سويت قال انا كنت بدي اجيبه للشرطة او اخبر الشرطة عنه بس نسيت.
1: ووفق شهادة بيلخ فقد حققت الشرطة معه مرات عدة من دون أن ينتهي الأمر بتوجيه اتهام له أو للسائق الذي ألقى بالمقذوف. توجه الأهالي خلال الأعوام الأخيرة بطلب تشكيل لجنة تحقيق رسمية أو برلمانية في الحادثة لكن من دون أي رد، وانتهى الأمر بأن رفع دعوى قضائية لن يكون متاحا بسبب ما يعرف قانونيا بالتقادم. لم يبق لصندل إذن سوى أن تواصل نقل تاريخها لكل الأجيال الجديدة. على ذلك يذكر 15 طفلا يقول الأهالي إن رحيلهم غير في الميزان الديموغرافي للقرية.
2: شو ممكن من حيث التعداد السكاني في البلد شو يعملوا 15 ما شكل يعني يكون 10 بيوت في 50 سنة يعني هذا النصيب عليهم رحمة الله. يعني مثلا إستا فندلة كان دبلج يعني فندلة صغير فندلة 1600 700 كان هسه فوق 2200 2300 أثرت كثير على تعداد السكان.
1: قبل أعوام شارك أطفال من القرية بلوحة فنية تحاكي سقوط أطفال الانفجار، ومن بين هؤلاء كانت الطفلة تالا.
3: أول إشي كانت فكرة واحدة عنا من البلد اللي جمعت طلاب بيشبهوا أعمار اللي انفقدوا بالحادثة بالضبط. كيف كان قبل لما كانت الحقية عملنا نفسها بس بالتمثيل، جبنا بهيك جسم غريب بلشنا نلعب فيه ومرة واحدة انفجر وكان على الأرض وهيك.
1: لم تحظى حادثة صندلة بمساحة كبيرة في ذاكرة الفلسطينيين في إسرائيل، أو لم تصل لدرجة أحداث أخرى كمجزرة كفر قاسم أو أحداث يوم الأرض أو هبة أكتوبر. فهل يعود ذلك لحقيقة عدم تعامل السلطات الإسرائيلية مع تبعات الحدث بجدية، أو للبعد الجغرافي لقرى المرج عن سائر البلدات العربية، أو ببساطة لأنها نجمت عن انفجار وليس عن مواجهة مباشرة مع الجيش أو الشرطة؟
4: يا قصة ما اكتملت فكأنما مات المؤلف قبل ما تتكامل. أيجيد هذا الشعر حق رثائكم أم أن قول الشعر وهم باطل؟
5: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، إعداد مها بدر، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
6: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة

0: لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: تكريما لروح الموسيقار ملحم بركات صابر الرباعي.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: تعلن الجامعة

0: العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا
2: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على ألمانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن إقامة،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على ألمانيا،
8: حسيت انه ألمانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
9: جدد كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
6: نظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
10: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
13: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
14: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم وإليكم العناوين. إصابة شاب بجروح حرجة إثر انقلاب مضخة بطون في البعين انجداد قبل قليل. واستياء في مدينة طمرة جراء تصاعد جرائم إطلاق النار وإصابة 3 أشخاص خلال ساعتين. ووزارة الزراعة الفلسطينية تحدد موعد بدء قطف الزيتون. التوقعات والأصناف وكل التفاصيل بعد قليل. إذن أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس، برنامج المنتصف 103.3 107.8، وأيضا ما تنسوش تحميل تطبيق ناس والاستماع إلى هذا البث. أصيب شاب بجروح حرجة إثر انقلاب مضخة بطون في بلدة البعين انجداد، حيث عملت طواقم الإنقاذ على تخليصه قبل أن ينقل، أو حتى الآن على ما يبدو لم ينقل من خلال الشهادات المحلية، إنما ما زال في المكان. ينضم إلينا مراسلنا ورد قراقرة. بداية أهلا ورد.
1: بك فرات وبجميع المستمعين. نعم فرات، في بداية الأمر نتحدث عن قبل قليل أو قبل نصف ساعة من الآن تم تلقي بلاغات أولية من قرية البعيني الانجداد في منطقة البطوف حول إصابة

0: بت شاب بجروح خطيره اثر انقلاب مضخه باطون في قريه لبعيني. فعليا فرات نتحدث فور تلقي البلاغات والاوليه لدى الاسعاف والاطفاء والانقاذ، جاءوا الى مكان حادث العمل واصابه الشاب بجروح خطيره اثر سقوط مضخه باطون على شاب في قريه لبعيني قبل قليل. طواقم الاطفاء والانقاذ حاولوا تخليص المصاب من مكان سقوط هذه المضخة، لكن قبل قليل وبعد محاولة تخليصه من مكان سقوط هذه المضخة، الطواقم الطبية التي تواجدت في المكان والتي هرعت إلى مكان هذا الحادث أعلنت عن وفاة المصاب بجروح حرجة. حاولوا تقديم الإسعافات الأولية والإنعاش الأولي للمصاب، لكن جميع محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل. فعليا فرات نتحدث عن حادثة عمل وقعت قبل قليل في قرية لبعين انجدات، أدت إلى وفاة شاب من قرية كفر كنا والذي كان يعمل في هذه الأثناء داخل قرية لبعين الانجدات، وأعلن عن وفاته قبل قليل من قبل الطواقم الطبية وطواقم الإطفاء والإنقاذ التي تواجدت في المكان. ونتحدث عن المرحوم بشار ماهر خطيب الذي توفي متأثرا بإصابة في حادث انقلاب مضخة للبطون والتي وقعت منذ قليل في قرية لبعين انجدات. حتى هذه اللحظة فرات نستطيع التحدث، ما زالت طواقم الإطفاء والإنقاذ تحاول يعني انتشال جثمان المرحوم. نتحدث عن مضخة بطون كبيرة كانت قد سقطت وكان هناك عالق، ونتحدث في بداية الأمر لم يعلن عن وفاة المرحوم على الفور. حاولوا إنقاذ حياته بكل الطرق، لكن جميع محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، مما اضطر على الطواقم الطبية لإعلان وفاته. وكذلك الأمر هناك جهود حثيثة ما زالت من قبل طواقم الإطفاء والإنقاذ لتخليص المرحوم. ونتحدث عن المرحوم فرات بشار ماهر خطيب من بلدة كفر كنا والذي أعلن عن وفاته قبل قليل. إليك فرات.
1: شكرا لك ورد قراقر. ينضم إلينا كاي الظاهر متحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، وعن تواجد طبعا السلطة هناك لمحاولة التخليص والإنقاذ. أهلا كايد.
2: فرات كيف هذا؟
1: أهلا بك.
2: يعني ثلاثة طواقم تتواجد في المكان. نحن نتحدث بالفعل عن انقلاب شاحنة أو خلاط بطون من مرتفع من الشارع إلى يعني كان في انقلاب لخلاط البطون، وبالتالي تم استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ القريبة. ونحن نعمل على يعني في ظروف معقدة من أجل تخليص العالق من داخل يعني الشاحنة، ولا شك بأنه تم استخدام معدات من أجل أيضا يعني نشر كل ما نحتاجه من هذه المركبة، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تخليص السائق من الداخل. طبعا الطواقم الطبية أعلنت عن وفاته، ومهم جدا بالنسبة لنا، نحن حاولنا قدر الإمكان، ولكن على ما يبدو كما علمت بأن الوفاة كانت قبل حتى عملية التخليص من داخل الشاحنة.
1: كظهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ، شكرا جزيلا لك. إذا كما تحدث كاي الظاهر المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ يؤكد عن إقرار وفاة السائق على ما يبدو سائق مضخة الباطون في بلدة لبعين انجدات، وعلى ما يبدو هو من قانا الجليل. إذا هذه الأنباء للأسف الشديد. تعيش عائلات ثلاثة شبان من النقب حالة من القلق والانتظار منذ انقطاع أخبار عن الأبناء خلال رحلة إلى شرم الشيخ في مصر في آذار الماضي، وسط غياب أي معلومات رسمية تقوم بالكشف عن مصير هؤلاء أو مكان وجودهم. ينضم إلينا طلب الصانع محامي العائلة عضو الكنيسة السابق ورئيس لجنة التوجيه العليا العرب النقب وعضو قيادة لجنة متابعة. أهلا بك. ستطلب يعني نتحدث عن 6 أشهر، لماذا حتى الآن لم يتم الحديث، لم يتم طبعا التوجه أو ربما الإعلان عن الفقدان؟
3: نعم،
1: الاتصال.

0: وتم التوجه لكل الجهات المختصة في إسرائيل من وزارة الخارجية والسفير والقنصل الإسرائيلي في القاهرة وأيضا رئيس الحكومة، وتم أيضا إبلاغ رئيس الدولة. في المقابل تم التواصل مع القنصل العام في السفارة المصرية في القاهرة، وتم توكيل محامين في القاهرة لمتابعة الموضوع حيث تواصلوا مع النائب العام، ولكن كل هذه الاتصالات لم تجد نفعا، لم يتم أي تواصل من قبل القنصل الإسرائيلي أو الخارجية الإسرائيلية مع المعتقلين، بالرغم من وجود اتفاقيات دولية تنظم مثل هذه الحالات، حيث يتم زيارة أي معتقل في الدولة التي يتواجد بها من خلال السفير أو من خلال بشكل عام القنصل العام أو ممثل عن السفارة لمتابعة هذه القضية، وأيضا من خلال لقاءات مع القنصل العام في السفارة المصرية تم إبلاغنا أنهم معتقلين في مصر، لكن لم يتم السماح للمحامين بالتواصل معهم.
1: وعمليا من خلال تواصلك مع القنصلية مع السفارة، ما هو الادعاء؟ ماذا يقولون؟ أين هؤلاء؟ يعني شو الأرض بلعتهن؟
0: كما يظهر والتوقعات أنهم يواجهون تهم قد تكون تحت تعريف أمني، ولكن حتى الآن القضية في طور التحقيق، لم ينتهي ولم يتم الإحالة إلى القضاء. بالشكل عام عندما يتم تتوفر الأدلة يتم التحويل إلى القضاء، حتى الآن هنالك اعتقال فقط وتحفظ، وبالتالي هذا الأمر المستعجل، الفترة الزمنية طويلة جدا، قد يكون اعتقال أمني، عدم السماح بلقاءات المحامين لفترة زمنية لأيام معدودة، وحتى في هذه الحالة يجب أن تكون رقابة قضائية، ولكن اختفاء بهذا الشكل هذا الأمر جدا مستهجن، وبالتالي الضغط هو على الخارجية الإسرائيلية لماذا لا تقوم بواجباتها. نحن ندرك تماما أنه لو كان الحديث يدور عن الشباب من المجتمع اليهودي لقامت السفارة والوزارة بكل ما تستطيع للتواصل مع المعتقلين ومع عائلاتهم والحث لنا الدائمة في الحالة التي نتحدث عنها، بالرغم من التوجه المتكرر للخارجية من وزير الخارجية جيدون سار إلى مساعديه موتي فرانكو إلى مسؤولة الإسرائيليين في الخارج، هنالك ما يسمى خمال إسرائيليين، أي مواطن يحمل المواطن الإسرائيلية تنقطع أخباره في دولة في الخارج، هنالك قسم في الخارجية يتابع قضايا الإسرائيليين في الخارج برئاسة عليزا أفيتار، وبالرغم من التوجه إليهم لم يتم يعني الحراك على المستوى المطلوب. على هذا الأساس كما يظهر السبب في الآن التوجه العائلات إلى وسائل الإعلام، ونحن كلنا ثقة في المؤسسة القضائية المصرية، ولكن نطالب إما إطلاق السراح أو الحالة للقضاء.
1: بالفعل الحديث عن إحالة القضاء في القضايا أمن الدولة وفي مصر، وهي قضايا مشددة ويتم التعامل معها بالفعل بسرية وكتم وحتى يعني عدم نقلها إعلاميا، ولكن مع مرور نصف عام لابد أن كانت أن تتضح الصورة، إن كان توجيه تهم أو توجيه شبهات، إن كان أي شيء يتعلق لماذا يتم التحفظ على هؤلاء.
0: بكل تأكيد هذا ما نقوله، يعني نحن لا نتدخل في الجهاز القضائي، لا نثقة كاملة، ولكن نطالب ب إما أن يكون هنالك إطلاق سراح إذا لم تكن أي أدلة، ونحن هم خرجوا لزيارة ولسياحة في منطقة شرم الشيخ، أو لحال الجهاز القضائي والمؤسسة القضائية. حقيقة نحن توجهنا أيضا إلى الرئاسة الجمهورية في مصر في هذا الخصوص، ونامل أن يكون هنالك تعاطي مع هذا الملف بعد مرور 6 أشهر اختفاء كامل وقلق كبير لدى عائلات هؤلاء الشبان.
1: ونحن سنتابع. طلب الصانع، شكرا لك على هذه المداخلة، عضو الكنيسة السابق رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، عضو قيادة لجنة المتابعة، وأيضا محامي العائلة، على أمل بفعل أن تتضح الصورة بما يتعلق باختفاء 3 شبان من النقب في شبه جزيرة سيناء. شهدت مدينة طمرة أمس 3 جرائم إطلاق نار أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بين الطفيفة والمتوسطة، وسط استياء عام من تصاعد جرائم العنف وحوادث العنف في المدينة. تحدثنا مع دكتور هاني بحوث مدير قسم الجراحة الطارئة في مشفى رمبام.

0: تقريبا بقدر اقول لك انه كان في انخفاض بعدد الاشخاص اللي وصلوا لمستشفى رمبم نتيجه اصابات في عيارات ناريه. امبارح طبعا كان يوم اللي هو شوي استثنائي بالموضوع هذا، لانه كمان بالفتره اللي كان فيها اصابات عديده كان يوصل بين شخص لاشخاص اثنين خلال 24 ساعه، ولكن امبارح كان الوضع عادي اذا في امكانيه انه نقول هيك.
1: إذن دكتور هاني بحوث مدير قسم الجراحة الطارئة في مشفى رمبام متحدثا لراديو الناس. نذهب الآن إلى طمرة، من هناك انضم إلينا محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة. أهلا بك أستاذ محمد.
2: تحياتي لك أخي فرات وكل المستمعات والمستمعين.
1: نتحدث عن 3 أشخاص أصيبوا بجرائم إطلاق نار، ونتحدث عن 3 حوادث منفصلة.
2: صحيح، الحديث يدور عن 3 حوادث منفصلة كانت بها هذه الإصابات المؤسفة، وللأسف الشديد أن يعني لا توجد هناك خلفية يعني خلافات معروفة لدى أهالي البلد، ويمكن أن تكون الخلافات هي مجرد خلافات بين أفراد على قضية تافهة كهذه أو تلك، ويتحول الأمر إلى صراع وسرعان ما يتحول إلى إطلاق نار للأسف الشديد وتكون هذه الإصابات. نحن نتحدث عمليا أيضا عن إطلاق النيران باتجاه البيوت واتجاه السيارات وفي كل مكان، وبالتالي هذا الأمر كما يعرف الجميع يشكل خطرا على المارة وعلى المتواجدين وعلى السكان، وفي ساعات يتواجد بها الناس عمليا بكثافة في البيوت وفي الأحياء، وبالتالي إزاء يعني هذه الحالة من الفلتان الأمني في طمرة وفي كافة يعني قرانا ومدننا العربية. نحن نعرف من المسؤول عن هذه الحالة، والمسؤول عن هذه الحالة يتنصل من تحمل مسؤولياته للأسف الشديد. نحن نعرف أنه حينما تريد الشرطة الوصول إلى الجناة أو الوصول إلى يعني تقليص هذا العدد من يعني إطلاق النار كما جرى في الأشهر الأخيرة في بعض الأحيان، كانت لديها هذه القدرة في استخدام الأدوات التي لديها من أجل يعني النتيجة المرجوة، وهي يعني 0 إطلاق نار في بلداتنا العربية، ولكن للأسف الشديد هناك غياب للقرار السياسي وعمليا غياب لتنفيذ هذا القرار السياسي بطبيعة الحال. نحن نتحدث عن عداء للمجتمع العربي من رأس الهرم المتمثل بالوزير العنصري بن غفير الذي يعني يتفاخر بالهجوم على البلدات العربية واقتحام البلدات العربية، وهذه العقلية العنصرية يتم ترجمتها أيضا بالتهاون واستسهال عمل الشرطة، التهاون بعملها من أجل يعني إيقاف هذا المسلسل من الدماء في بلداتنا العربية. نحن إذا هذه الحالة علينا أولا أن نكون موحدين متكاتفين، نعمل على المستوى المجتمعي بمفهوم يعني جهات الصلح ومفهوم محاولة يعني رأب الصدع قبل أن يعني يحصل في بعض الحالات تكون هناك نجاحات للجان الصلح المحلية، وفي بعضها لا تكون هناك نجاحات، وفي بعض الحالات لا تصل أصلا معلومات حول خلافات بين أفراد، وبالتالي نسمع فقط يعني أزيز الرصاص في أحيائنا للأسف الشديد. علينا أيضا بالتوازي لذلك التحرك على المستوى الشعبي والجماهيري، وبطبيعة الحال هناك استحقاق في الشهر القادم على أبناء شعبنا ومجتمعنا أن يقولوا كلمتهم كي نرسل هؤلاء العنصريين والمقصرين والمتهاونين بالدم العربي إلى أماكن أخرى لا يستحقوا البقاء في أماكن المسؤولية، لأنهم ليس فقط لا يتحملون هذه المسؤولية وإنما يقومون بعداء حقيقي لأبناء شعبنا ومجتمعنا.
1: أستاذ محمد، أنا لابد أنكم تجتمعون بالبلدية برئيس البلدية، نحن حاولنا مرارا وتكرارا أن يكون معنا أيضا رئيس البلدية الأستاذ موسى أبو رومي، يعني أيضا ربما دور البلدية مغيب أو غائب أو غير موجود.
2: يعني أنا لا أستطيع أن أتحدث باسم البلدية، ولكن هناك اجتماعات دورية بين اللجنة الشعبية والبلدية وكافة الأطر الفاعلة على مستوى المدينة. هناك دور بطبيعة الحال للبلدية ودور للجان الشعبية ودور للجان أولياء الأمور ودور لكل الهيئات الفاعلة على مستوى المدينة. مؤخرا كان أطلقت البلدية مشروع الحراسة عمليا وأعلنت عنه، ويمكن يعني أن يكون تفصيل في مقابلة خاصة عن هذا الموضوع مع رئيس البلدية أو مع من ينوب عنه ليفصل حول هذا المشروع والأثر المرجو منه في الفترة القادمة. يعني التفصيل أكثر لدى البلدية في هذا الموضوع. أعتقد أننا جميعا

0: المجندون لكي يعني ننهي هذه الحالة، أو على الأقل نحاول أن نخفض من هذه النسب لإطلاق النار في طمع وفي غيرها في مجتمعنا. ولكن المسؤول الأول والأخير عن بسط الأمن والأمان هي هذه الحكومة، وهي أذرعها الأمنية المتمثلة بالشرطة، وكل الحجج الواهية عن ضرورة استخدام يعني أدوات أمنية تحت يعني الشباك أو غيره، وكأن هناك يعني من يمنع الشرطة أن تستخدم أو الشباك أن يستخدم هذه الأدوات، وكأنه يستأذن أصلا أحد حينما يريد أن يستخدمها. نحن نعرف أنه بالفترة الأخيرة كان هناك إطلاق نار وقتل أحد رؤساء العصابات، وخلال 24 ساعة تم الوصول إلى الجاني. يعني القضية هي ليست قضية أدوات، وإنما قضية يعني عقلية عنصرية يتم ترجمتها بهذه السياسات على أرض الواقع.
1: محمد صبح، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: الحديث عن إصابات جرائم إطلاق نار، كنا قد تحدثنا في غرفة الأخبار مع الزميل ضياء حاج يحيى الذي أتى بمعطيات تتعلق بالإصابات. نتحدث عن 1400 إصابة جراء إطلاق نار، أو أكثر من 1400 إصابة من المجتمع العربي جراء إطلاق نار فقط في العام الماضي، العام الفائت، وبالتالي نتحدث عن 4 أشخاص أصيبوا خلال ساعات من منطقة الشمال، 3 من هؤلاء في مدينة طمرة. فبالتالي أيضا موضوع الإصابات وتعرض أشخاص لجروح وإصابات من بين متوسطة وخطيرة وطفيفة هي أيضا إصابة، هي أيضا معضلة، هي أيضا موضوع، هو موضوع يجب المتابعة ويجب المعالجة، خاصة مع ارتفاع في ظاهرة إطلاق النار داخل البلدات العربية. إذن هذا الموضوع يأخذنا إلى الفاصل الأول لهذه الساعة. فقط نذكر بأنه بعد الفاصل سنذهب إلى نادي المسارات ونتحدث عن مجموعة من الشبان من مجتمعنا العربي الذين يعني يسيرون من مسار إلى آخر، ولكن هذه المرة مسار 5 أيام. ربما نستمع إلى الأصوات التي تأخذنا إلى الفاصل ونعود بعد ذلك إلى هؤلاء الشبان، إلى هؤلاء الرحالة الذين يعني يتنقلون من مكان إلى آخر، وهم من بذور خير وخيرة شباب هذا المجتمع.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكا كولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
3: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
5: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
4: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
6: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
7: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: كبر التحريض ضدنا بال

0: سلام بدون رادع. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول. ميو 3.3 ميو 7.8 FM. مسهلي مع فرات نصار.
2: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
3: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقة هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
4: وبعد عام عادت النقود التي كانت في المحفظه.
5: الحمد لله رجعوا. بعد سنه الصراحه انا كنت ناس الموضوع، فجاه بيصلنا على البريد مكتوب من الشرطه، قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لإلكو للطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
4: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
4: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. 103 فارزة 3 107 فارزة 8. قررت اللجنة لجنة أولياء أمور الطلاب في مدرسة الحوارن الابتدائية في كفر قرع تعليق الإضراب الذي كانت قد أعلنت عنه أمس في أعقاب مشاكل نظافة في المدرسة، وذلك طبعا في أعقاب اجتماع عقد مع البلدية تقرر في نهايته إلغاء الإضراب الذي كان مقررا أن ينطلق أو يبدأ اليوم. معاقبا على الحاصل وعلى ما سيحصل ينضم إلينا فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع، أهلا بك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. تم تعليق الإضراب؟
1: لم يكن هناك سبب لإعلان الإضراب أخي فرات، ويعني هناك يعني كان قرار غير مسؤول بالإعلان عن إضراب، ولكن على أرض الواقع لم يكن هناك يعني إضراب، والدراسة انتظمت بصورة منتظمة في المدرسة. أنا كنت في المدرسة لحتى الساعة 12 ليلا البارحة مع الأهالي وأيضا مع رئيس لجنة أولياء الأمور في مدارس كفر قرع، ولم يكن هناك سبب لمثل هذا التصرف الغير مسؤول، يعني الذي ضج بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كان هناك خلاف مع عاملة نظافة لم يتم احترامها في داخل المدرسة، وأنا قلت احترام عامل النظافة من احترام المعلم والإدارة، يعني يجب أن نعي كمجتمع أن مكانة عامل النظافة هي مكانة يعني تستحق الاحترام والتقدير، لأنه يعني يقوم بجهد وعمل كبير. هذا الخلاف ولد يعني ما حدث من سوء فهم، وعرضوه يعني كان هناك ثلة كليرة يعني شخصين اللي اتخذوا قرار من هالشكل وضج

0: الإعلام بهذا الموضوع، ولكن على أرض الواقع لم تكن هناك يعني مشكلة كبيرة بهذا الحجم الذي تم التعميم له. أنا شخصيا واقبت الموضوع، جناح التربية والتعليم ومدير جناح التربية والتعليم أستاذ سلطان واقب الموضوع، رئيس لجنة الأولياء واقب الموضوع. ممكن أن تكون هناك خلافات، ولكن يعني الحوار البناء والاحترام المتبادل يجب أن يكون سيد الموقف. فالموضوع أخذ أكبر من حجمه، تم تعميم بيان ومن ثم التراجع عن البيان اللي تم تعميمه من قبل فرد في داخل المدرسة، ولكن على أرض الواقع المدرسة منتظمة، طلاب في المدارس، المدرسة يعني أنا شخصيا رحت وفحصت الموضوع، المدرسة يعني بتم الجهوزية والنظافة وببيئة آمنة جدا لطلابنا. وأنت تعلم جيدا أن موضوع التربية والتعليم يتصدر أولويات بلدية كفر قرع، وهذا يعني بقرار بوعي كامل، لأننا نؤمن أن بناء الإنسان يبدأ من جهاز التربية والتعليم، فنحن نستثمر بالإنسان ونستثمر بالبيئة التعليمية بما في ذلك يعني نظافة المدرسة. يعني هناك ميزانية ما يقارب حوالي 6 مليون شكل فقط للنظافة، بعيدا عن الترميمات والبناء والتزويد المعدات واللوازم للمدارس، وهذا بقرار من البلدية، لأننا نؤمن أن الاستثمار بالإنسان هو يعني هو الذي يبني مجتمع، وهو الذي يبني قيادات لكي نؤمن يعني مجتمع صالح. وهذا هو الموضوع، يعني الموضوع بكثير حجمه قليل جدا، أكثر ما أخذ يعني حيز بالإعلام وبالإعلانات والبيانات في مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم أستاذ فراس، بالحديث عن قيادة، بالحديث عن الأوضاع، بالحديث عن حاجة ماسة في السلطات المحلية لميزانيات وموازنات وضخ الميزانيات بشكل ملح، نحن نقترب من موعد الانتخابات للكنيسة، الانتخابات البرلمانية، وكأنه الشعور العام في الشارع العربي بأنه الأحزاب العربية والحديث عن القائمتين العربيتين حتى الآن لم يعني ترتقي إلى مستوى الحدث، ومستوى الحدث يتطلب وجود مكثف بشكل دائم وثابت في ظل ما يحصل أيضا من اليمين واليمين المتطرف من حملات تحريضية.
0: أعتقد أنك لخصت الموضوع بكلمات واقعية جدا تعكس ما يحدث داخل الشارع العربي، ولكن رغم ذلك أخي فرات الجمهور العربي سيخرج إلى الصناديق رغم الأحزاب ورغم يعني ما يحدث في داخل الأحزاب العربية، سيخرج لأنه لا يريد حكومة يمينية يعني لا تنصف المجتمع العربي في الميزانيات وتعمل على هدم البيوت وتعمل على عدم مكافحة ظواهر الجريمة والعنف في داخل مجتمعنا. سياسة بن غفير وسموتريتش يجب أن تتوقف، وتتوقف عندما يخرج الجمهور إلى صناديق الاقتراع ويؤثر في تغيير سياسة هذه الحكومة، رغم أن الدعاية الانتخابية التي تبث يعني والحضور في داخل الشارع العربي لا يرتقي إلى مستوى الحدث. والحدث هو أن الأحزاب يجب أن تبني برنامج واستراتيجية كيف ممكن أن نؤثر ونخرج الجماهير العربية إلى صناديق الاقتراع، وهذه فرصة عبر يعني هذه المنصة الإعلامية المحترمة أن أخاطب الجمهور، اتركوا ماذا يفعل الأحزاب، اخرجوا إلى الصناديق، أدلوا بأصواتكم للأحزاب العربية لكي نزيد التمثيل ولكي نؤثر في تغيير سياسة هذه الحكومة، لأنه بنهاية الأمر عندما نؤثر في سياسة تغيير الحكومة هذا ينعكس على مستوى الخدمات في داخل مجتمعنا وللمجالس والبلدات العربية، وهذا مهم جدا أن نوصل هذه الرسالة لكل مواطن في داخل مدننا وقرانا العربية.
1: شهدت أستاذ فراس اليافطات للقائمتين، كان الموحدة أو المشتركة؟ يعني أنا شهدت بالصدفة واحدة كانت في مدينة أم الفحم أنه إحنا رح نغير حكومة للموحدة، وأيضا للقائمة المشتركة في عدد من البلدات العربية في منطقة الناصرة، وكأنه يعني الخطاب هو نفس الخطاب، وكأنه إحنا مش في عصر الاي مش في عصر التكنولوجيا والتطور، وهي اليافطات يعني وكأنها يعني سامحني على التعبير وكأننا نجتر دعاية انتخابية من انتخابات سابقة نضعها مرة أخرى حتى نفس الوجوه، الوجوه ما تغيرت.
0: وأنت يعني صادق بكل كلمة أخي فرات، يعني هذه الدعاية هي لا يعني تخاطب الجماهير العربية، بدل أن نتحدث عن الجريمة والعنف.

0: تضع الصور يعني الأمهات التركالة التي يعني تركع أمام جثث أبنائهن، عندما لا نضع صور الهدم لبيوتنا جراء سياسة بن جفير الذي يتغنى في الشارع اليهودي بهدم آلاف البيوت في المدن العربية، عندما لا نضع مشكلة الطبيب الذي لا يجد مكان للعمل، وعندما لا نضع مشكلة المعلم الذي يعاني يسافر إلى النقب ولا يجد مكان للعمل في داخل مدينته ولا يجد مكان حتى للعمل، يعني عندنا 10,000 معلم اللي هم عباطلين على العمل. هذه القضايا الحارقة التي يعني تحرك مشاعر الجماهير العربية، ويعني الاستراتيجيين تبعين الدعايات في أحزاب العربية لا يخاطبون مشاعر الجمهور وآلام الجمهور بصورة حقيقية، هي شعارات رنانة تعيد على نفسها ولا تجدي نفعا لإخراج الناس على الصناديق. إخراج الناس على الصناديق يجب أن تخاطب عقولهم ومشاعرهم والقضايا الملحة التي تعاني منها كل التي يعاني منها كل البيت في داخل مجتمعنا، وهذا ما لا يحدث. وعلى الاستراتيجيين في الأحزاب أن يعيدوا النظر في الدعايات الانتخابية وأن يضعوا مشاكل وآلام الناس وقضايا الناس الملحة على الطاولة ويخاطبوهم من خلال هذه التحديات التي نعاني منها مجتمعنا. وهذا يعني الخطابات والشعارات التي تستخف بعقول الناس وتريد أن تحرك المشاعر الوطنية يعني فقط دون المس بآلام الناس الحقيقية وما يعاني المواطن العربي في داخل مجتمعنا، هي دعاية انتخابية يعني ممكن أقول إنه عليها علامة سؤال كبيرة، وعلى الأحزاب أن تعيد النظر بهذا الأمر بصورة جدية جدا.
1: نعم.
0: يعني قبل موعد الانتخابات.
1: وضحت الصورة. فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا شكرا عزيزي.
1: نخرج إلى فاصل ثم نعود نواصل.
2: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كتير.
14: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
15: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
16: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
17: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
16: ببني شو؟
17: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
16: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
17: بالضبط. المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
16: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
17: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
18: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
19: سجلت لامتحان البسيخومتري؟
16: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس على إنستغرام ناس راديو نقطة FM. برنامج ميكس مع ناصر طه.
6: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شيء جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شيء جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل اثنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة. معي أنا ناصر طه.
7: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
19: صوت التك كل يوم ثلاثاء الساعة الثانية بعد الظهر ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
4: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.
19: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد ونذهب إلى الملف السوري، حيث انفجر مستودع أسلحة في ريف حلب الجنوبي، نتج عنه انفجارات ثانوية لصواريخ دون أن تتضح الأسباب، ولكن هي كثيرة هذه الانفجارات في الآونة الأخيرة بالأساس لمستودعات أسلحة. حول هذا الموضوع انضم إلينا الزميل عبد القادر عبد الحليم. أهلا بك عبد القادر.
1: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
0: ليس الأول وعلى ما يبدو ليس الأخير.
1: صحيح، يعني على الأقل نحو 4 مستودعات أو ورشات تصنيع، بعضها ورشات وبعضها مستودعات، انفجرت خلال الشهرين الماضيين في فترة وجيزة جدا، ما يترك التصديق صعبا على أن يكون الأمر مجرد صدفة أو إهمال أو سوء تخزين. وبالتالي التفجير يوم أمس كان الأكبر، ربما هو المستودع الأكبر في ريف حلب الجنوبي، انفجر بصورة مفاجئة دون وجود بالمناسبة ضحايا، يعني دون أن يقتل أحد، إنما كان الحديث عن 4 إصابات، ما يعني أن هذا المستودع قد يكون للتخزين وقد يكون من كانوا بداخله أو يحرسونه قد استطاعوا الفرار من اللحظات الأولى لاشتعاله، لأن شهود العيان يتحدثون أولا عن حريق قد اشتعل ثم عن بدء الانفجارات وصولا إلى الانفجارات الثانوية التي كان فيها عدد من الصواريخ قد انفجرت في سماء المنطقة، منها ما سقط حتى على بعض البلدات المجاورة لمستودع السلاح. بالتالي هناك شعور عام لدى السوريين، وهذا واضح في وسائل التواصل الاجتماعي، من أن الأمر مدبر، هو ليس صدفة. ومن هنا وزارة الدفاع السورية أصدرت بيانا تحدثت فيه عن فتح تحقيق شامل، ليس في هذا الانفجار وحده إنما في سلسلة الانفجارات التي شهدتها بعض المواقع العسكرية. تحدثت أن الجهات المختصة في وزارة الدفاع تحقق في أسباب الانفجارات وتؤكد أن كشف الحقائق وحماية العسكريين والمدنيين هي من الأولويات، وتوعدت بنشر التحقيقات فور اكتمالها إذا ما ذكرت أو وصلت فيها إلى معلومات مؤكدة. بالتالي حتى وزارة الدفاع السورية لم تستبعد عمليا في هذا البيان أن يكون الأمر ناتج عن فعل مدبر

0: وحين يتحدثون عن فعل مدبر فبصورة أو بأخرى في عقلية السوريين يأتي طبعا بطبيعة الحال الدور الإسرائيلي كمتهم أساسي في أي تفجيرات قد تكون بخلفية استخباراتية من هذا النوع حتى لو لم تعلن إسرائيل عن ذلك. أذكر أيضا فرات نعم. أن هذه السلسلة من الانفجارات جاءت في فترة زمنية قصيرة لكنها ليست الأولى عقب سقوط نظام الأسد في 8 من ديسمبر من عام 2024 بعدة أيام جاءت أيضا سلسلة انفجارات مشابهة طاولت عددا من المواقع العسكرية في حينه في إدلب وفي ريف إدلب بشكل غامض وبشكل غير مفهوم حينها تم الحديث عن سوء تخزين وعن إهمال في نقل بعض القطع العسكرية من مواقع إلى أخرى لكن حتى تلك الرواية كانت صعبة على التصديق نتيجة التقارب الزمني في هذه الانفجارات. بالتالي ننتظر إذا ما كانت وزارة الدفاع السورية ستعلن عن تحقيقات مختلفة لكن ما يفهم وما يعتقده السوريون بصورة عامة على الأقل هو أن الأمر ليس ناتجا عن صدفة إنما ناتج عن عملية تخريب وقد تكون تقف وراءها جهات خارجية ربما تحاول
1: يد عابثة.
0: أن تعرقل من إعادة تسلح الجيش السوري وهنا يحضر الدور الإسرائيلي بصورة مباشرة.
1: وضحت الصورة الزميل عبد القادر عبد الحليم شكرا لك على هذه المداخلة. حددت وزارة الزراعة الفلسطينية موعد بدء قطف الزيتون لهذا العام على أن يبدأ قصف الصنف البلدي في 15 من تشرين الأول القادم وسط استعدادات لإطلاق الحملة الوطنية لمساندة المزارعين وحماية الموسم. ينضم إلينا فياض فياض مدير عام مجلس الزيت والزيتون الفلسطيني. أهلا بك أستاذ فياض. أهلا
2: بك عزيزي المحترم. لكن مجلس الزيتون الفلسطيني تقريبا في إجراءات حكومية عمال هو كان سابقا يتبع أو صلاحيته من وزارة الزراعة الآن تم تفويضه أن يكون رئاسة الوزراء لذلك نحن الآن في فترة انتقالية فأريد أن تعرفني بمستشار دولي في مجلس الزيتون الدولي مدريد إسبانيا.
1: نعم نعم ونحن قبلنا هذا التصحيح. أستاذ فياض مع الإعلان عن بدء الموسم تقريبا بعد أقل من شهر في الأراضي الفلسطينية كيف يستعد المزارع الفلاح الفلسطيني لاستقبال موسم الزيتون؟
2: شكرا لكم شكرا لهذه الاستضافة شكرا لراديو الناس. احنا طبعا ننتظر الفلاح والمزارع الفلسطيني يعتبر شجرة الزيتون هي شجرة أصيلة وتعبر عن جذوره وتعبر عن أصوله لذلك هو يتمسك فيها كإرث قومي وطني أكثر منه موضوع اقتصادي وموضوع كذا لكن الكل ينتظر هذا الموسم بشغف الكل ينتظر الموسم لأنه مشان يكون بسداد ديونه بسداد مناسباته إذا اللي بدي عمر بيته اللي بدي يتجوز ابنه اللي بدي يدفع أقساط الجامعة كلها من خلال الزيتون. نحن الآن في الأيام الأخيرة انتهى الموسم اليوم بالذات تحديداً صدر قرار من وزارة الزراعة تحدد في بداية قطف الزيتون المائدة اعتبارا من أمس يعني باعتبار وقطف الزيتون من أجل استخراج الزيت في 15/10 من الشهر القادم بإذن الله تعالى وباعتبار المعاصر أن تفتح أبوابها في 11 أكتوبر في 11/10 من الشهر القادم وذلك الفترة مش مشان العصر من أجل التجريب والصيانة وأمور يعني خلينا نقول أمور تجريبية فإن شاء الله تعالى يكون موسم خير وبركي على مزارعينا بإذن الله تعالى.
1: وعمليا من حيث التوقعات لهذا الموسم خاصة أنه يعني كان السنة الفائتة من حيث الأمطار لم يكن بالوفيرة لم تكن الأمطار وفيرة
2: هذا الموسم ما هو متوقع العام الماضي الموسم الماضي كان شحيح جدا 7300 طن علما أن متوسط العام عند فلسطين هو 22500 طن لكن ما توقعت وزارة الزراعة لهذا العام هو 21000 طن. نحن في فلسطين في الضفة الغربية نحتاج إلى الاستهلاك المحلي للمواطنين 13000 طن نحتاج إلى 4000 طن لتصديرها دول الخليج العربي نحتاج إلى 1000 طن لتصديره إلى الأردن أو إرسال هدوم كهدايا ونزاد إلى 2000 طن لتصديره إلى أوروبا كسلعة تجارية كزيت فلسطيني فاخر فهذا طبعا غير عن غزة غزة باعتبار موضوعها مختلف غزة كان بها 50000 درهم إلى أن تقلصت إلى 8000 درهم وأيضا في غزة كان عندنا 40 معصر الآن

0: تقلصت إلى 5 معاصر. فالموسم هذه كما توقعت وزارة الزراعة اليوم بالذات تحديدا بأن الموسم هو 21,000 طن، وهذا يعني ذلك أنه زيادة عن احتياجنا اللي نحتاجه كوطن.
1: هذا جيد، يعني هذه أخبار جيدة ما تقوله.
0: طبعا أخبار ممتازة جدا وبشر بالخير بإذن الله تعالى.
1: يعني وهذا ربما يعني يسد عن الحاجة ويسد في ظل الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
0: سيكون هناك فائض بناء على هذه الأرقام، هناك فائض.
1: هذا جميل. إذا كان هناك فائض كل ما يتعلق بقضية تصدير الزيت الفلسطيني وتصدير الزيتون الفلسطيني.
0: إحنا التصدير، ما هو إحنا في عنا أمور ثابتة للتصدير. تصدير مصدر إلى دول الخليج العربي بمعدل من 3 إلى 5 آلاف طن، بمتوسط 4 آلاف طن سنويا، ونصدر إلى العالم الخارجي 2000 طن إلى أمريكا تقريبا الغالبية، وفي أوروبا في عنا 4 دول مستهدفة أساسية، بينما باقي الدول يعني النمسا يعني، لكن في عنا 4 دول بريطانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا هي دول أساسية تستورد الزيت بشكل تجاري كبير، وفي عندنا في آسيا هناك 3 دول رئيسية تستورد الزيت اللي هي باعتبار اليابان وماليزيا وأندونيسيا. طبعا لا يعني أن الصين بنودي لهاش، بنودي لكن كميات بتكون قليلة جدا، لأنه في الصين يستعملوا الزيت مشان المساجات ليس مشان الأكل. يعني كل دولة يعني باكستان تستعمل الزيت للزينة، يعني كيف احنا بنعتز بالعطور، هم يعتزوا بأنه زيت الزيتون كمادة للزينة والكوزمتكس.
1: طيب أهم شيء أنه موسم وفير إن شاء الله وسيعود بالخير على الشعب الفلسطيني وعلى الجميع أيضا وكل من يحب هذه الشجرة المباركة. الأستاذ فياض فياض المستشار الدولي في مجلس الزيتون الدولي مدريد إسبانيا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: صلحنا صح أستاذ فياض.
0: نعم صحيح.
1: شكرا لك. شكرا شكرا عزيزي. يعيش سكان منطقة الرأس الأحمر شرق عطوف معاناة قاسية طبعا بعد قيام القوات الإسرائيلية بإغلاق المنفذ الوحيد المؤدي إلى القرية وحصارها منذ 7 أيام، مما أدى إلى عزل نحو 47 عائلة وألاف رؤوس المواشي من المنطقة أو المناطق المحيطة. لطفي بني عودة ممثل المزارعين ومسكان رأس الأحمر وعضو مجلس سابق انضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: طبعا أنا لطفي بني عودة من منطقة الرأس الأحمر.
1: أهلا بك أستاذ لطفي. أستاذ لطفي لو تحدثنا عن الأوضاع.
2: والله إحنا بنعيش في منطقة الرأس الأحمر أكثر من 15 يوم زادت المعاناة علينا. تسكير الطرق اللي هو هذا سببه الجدار، ما يسمى الجدار العسكري اللي هو بدأوا فيه شق هذا الجدار من 6,000 حتى هذا الوقت بلشين بشق هذا الطريق. هسه هاي المعاناة اللي هو احنا اللي بنعيش فيها سكان الرأس الأحمر مربين الطرب الحيوانية والمزارعين، اللي هي المعاناة اللي بنعيش فيها احنا. أول شيء قطع الطرق علينا، يعني تسكير الطرق كامل ولا أي منفذ علينا، محاصرين من جميع الجهات. كان في عنا 4 طرق سكروها علينا، في طريق كان منفذ قبل 7 أيام سكروها، هسه محاصرين. هسه احنا لم نقدر نوصل المياه لأغنامنا. في عندنا 15,000 راس غنم من منطقة الرأس الأحمر، فيها 15,000 راس، 47 عائلة بلا مياه بلا حبوب، الطلاب لم يتمكنوا الوصول إلى المدارس. يعني أي حالات مرضية بتصير عندنا بالكبار السن، هي الضغط والسكري ومعاناة ثانية، يعني أمراض ثانية. إذا بحدث هذا الإشي عندنا في الليل ما بيقدر أي سيارة تصلنا. يعني إحنا قاعدين إحنا بنناشد وبنناشد المؤسسات والدول الحقوقية إنهم يكونوا حل لحل مشاكلنا وتوصيلنا المياه والحبوب.
1: وحاليا كيف انتوا كيف مدبرين اموركم بدون مياه بدون حبوب؟
2: احنا كل يوم كان احنا يعني بنعمل كيف احنا يعني احيانا في الاسبوع هذا زي ما بيقولوها في الاسبوع بتشرب مره واحده غد واحده، عملنا بربيش يعني هذا ما حدا بيعرف فيه. هذا كل يوم صار المستوطن بيجي بيفتش على الطريق اللي هو بالكاب بيشحطه بكيب بيحط بخلينا بلا مي. يوم يوم صار كل يوم يفتش على الطريق العسكري. في يعني كنا نعمل طريق برابيش تصل للمزارعين يعبوا، يعني كشفوا كم

0: سبعه ايام قعد يوم يوم واحد يعني في مزارع شربوا في مزارع ما شربوا ما شربوش هسه الغنم هاي ما فيش ولا اي شيء عندنا حتى مي ما في شيء عندنا نشرب لاطفالنا ما في شيء يعني انا الواحد بالحالات هاي احنا بنوصل صوتنا للمؤسسات للدول الحقوقيه لاي مؤسسه اللي يكون حل احنا المعاناه هاي اللي بنعيش فيها ما حدا بيقدر يعيش فيها وما حدا سامع صوتنا ولا واحد يوصل رسالتنا لاي جهه.
1: طيب واحنا نتأمل انه رسالتكم وصوتكم يصل عبر اثير راديو الناس ويكون هناك تغيير. بدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى امل انه يحصل تغيير في الساعات القريبه ليس الايام القريبه. شكرا لك يا لطفي بني عوده
0: ان شاء الله
1: من سكان الراس الاحمر.
0: شكرا
1: شكرا. ونذهب الان لهذه الاصوات.
2: كذا بنكون دخلنا ابواب مدينه القدس.
1: وصل شبان نادي المسارات اليوم إلى المسجد الأقصى المبارك بعد مسير لخمسة أيام متواصلة وذلك بعد انطلاقهم الخميس الماضي من مسجد بئر السبع سيرا على الأقدام. عمر النباري مرشد رحلات والقائم على مشروع نادي المسارات أهلا بك أخي عمر.
3: أهلا وسهلا فيك السلام عليكم.
1: وعليكم السلام بالأقصى.
3: الحمد لله صلينا الظهر هني ووصلنا للأقصى وما زلنا موجودين فيه.
1: حدثنا عن هذا المسار اللي استمر لخمسة أيام.
3: المسار احنا سميناه مسار شد الرحال اللي هو رحلة مشي من مسجد بئر السبع إلى المسجد الأقصى على مدار خمسة أيام حوالي 120 كيلو متر. أنا بدأنا الفجر من بئر السبع وخلال الأيام في أيام كان سهلة أيام كانت صعبة وبروها وصلنا اليوم بعد مشي 20 كيلومتر من الصبح.
1: وقديش عدد الشبان انتم المشاركين؟
3: احنا 12 واحد اليوم احنا وصلنا 12 واحد. كان المسار مفتوح مجال للجميع اللي بقدر يجي يوم واحد او يومين حسب الله يسعدك حسب كيف واحد قدرته وحسب توقيته. المجال كان مفتوح للكل ولكن احنا في الاخير وصلنا 12.
1: جميل جدا. ويعني بتشوف انه انتم من ما اقمت النادي او هذه المبادره اكثر عدد بنضم الزياد في العدد.
3: الحمد لله احنا اول يوم كنا خمس ايام لان كان يوم الخميس غالبيه كانت تشتغل ولكن من يوم الجمعه انضموا باقي الشباب لباقي المسار انطلقنا مع بعضنا عشنا المسار خلينا نقول وفي الآخر شدينا الرحال.
1: وعمليا الاستجابة كانت فورية لما قررتوا أن تطلعوا بهيك مسلك وبهيك مشوار؟
3: احنا كنا مسارات قبل هي مسارات يومية. هذا المسار الأول اللي بيكون عبارة عن تحدي واللي هو مسار متواصل لعدة أيام. كان في تجاوب من البداية للشباب خصوصا أن الفكرة هي فكرة شد رحال كما وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نشد الرحال للمسجد الأقصى وإحنا كلنا ما بنرجع بيوتنا كل يوم مع أن كان البعض في أيام كان البيت قريب كنا بنظل موجودين مع بعضنا بننام مع بعضنا بناكل مع بعضنا وهذا كمان قربنا أكثر من بعضنا بين المشتركين.
1: طيب نتمنى لكم النجاح من مسار إلى آخر وينضم أكثر عدد من شبابنا ومجتمعنا العربي إلكم. عمر النباري شكرا لك عزيزي.
3: شكرا لك.

0: روح وبعيش.
1: طبعا الأغنية هي مناسبة لنادي المسارات ولشبابنا. ويلا احنا بدنا نمشي لنهاية العدد. في الإعداد والتحرير عزمي دريني، في التنسيق والإنتاج ميس عساف، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودان أبو بكر، في تطبيق ناس الآن عزمي دريني.

0: اوبتنايز 37 فرع يا زلمة.
1: لا 38. يلا نعد.
2: أقل غربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب.
0: ما شاء الله،
2: مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتنايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
0: شفت كيف 38 فرع؟
3: شفت.
0: لحظة نسينا نقول أوبتنايز، بتشوف الصحة بعينيك.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
7: مجموعة المشهداوي.
5: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. لقي الشاب بشار ماهر خطيب من بلدة كفر كنا مصرعه إثر انقلاب مضخة بطون في بلدة لبعين جداد، حيث عملت طواقم الإنقاذ على تخليصه قبل إعلان الطواقم الطبية وفاته بعد فشل محاولات إنقاذ حياته. وفق المعلومات الأولية، وقع الحادث خلال انقلاب مضخة بطون ما أدى إلى إصابة الشاب وبقائه عالقا، واستدعى تدخل طواقم الإنقاذ للعمل على تخليصه. باشرت بلدية عرابي أعمال هدم مبنى مدرسة الغزالي تمهيدا لإقامة مبنى مدرسي جديد مكانه، في خطوة تنهي مرحلة طويلة خدم خلالها المبنى أجيالا متعاقبة من طلاب المدينة، وتفتح الباب أمام إقامة منشأة تعليمية حديثة، حيث بدأت أعمال الهدم في مبنى المدرسة القديم ضمن المشروع الرامي لاستبداله بمبنى جديد. أفاد موقع والله نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل رفعت جاهزية سلاح الجو والدفاعات الجوية خشية شن الحوثيين هجمات عليها واتساع المواجهة إقليميا. يأتي ذلك بعد أن حذرت جماعة أنصار الله الحوثية الدول من الانضمام إلى السعودية في المواجهة المتصاعدة في اليمن، مؤكدة أنها لا تعتزم استهداف السفن الأمريكية ما لم تشارك واشنطن في القتال. أفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل طفل متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقتها آليات الجيش الإسرائيلي تجاه النازحين في منطقة مواصي رفح جنوبية قطاع غزة. يأتي ذلك كما أطلقت آليات الجيش النار بكثافة في منطقة قيزان النجار جنوبية خان يونس، ما أسفر عن أضرار

0: في عدد من المنازل وخيام النازحين. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات للفريق الإعلامي للرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت عن المدير العام للعلاقات العامة في مكتب الرئيس الإيراني قوله إن الرئيس بازشكيان سيتوجه جوا إلى نيويورك يوم غد الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. جدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده لخوض محادثات تقود إلى سلام وأمن مستدامين، مؤكدا أن طهران لا ترغب في الحرب، في وقت لوح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بثلاثة مسارات للتعامل مع إيران تتراوح بين اتفاق دبلوماسي وتشديد الضغط الاقتصادي وصولا إلى عمل عسكري واسع. وتأتي المواقف المتبادلة قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسط مؤشرات على استمرار التحركات الدبلوماسية بالتوازي مع تصاعد حدة التهديدات العسكرية بين واشنطن وطهران. قالت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران تلقت معلومات تفيد باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف عمليات عسكرية ضد إيران بدعم من بعض دول المنطقة. وحذرت القيادة من أن أي هجوم أمريكي سيقابل بضربات متواصلة تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة. ضرب زلزال بقوة 5 درجات على سلم ريختر فجر هذا اليوم جنوبي تركيا، فيما أعلنت السلطات التركية عدم تسجيل أضرار أو تداعيات سلبية حتى اللحظة، فيما شعر بالهزة سكان مناطق وولايات مجاورة لتركيا. وإلى أحوال الطقس. يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صافي. ختام الموجز. للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: برحب فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس وعدد جديد من برنامج المختص المفيد. بنسمع من المختصين انه لما يبلغ الاهل انه طفل يحتاج الى تدخل في القلب يتبادر لاذهان فورا مشهد عملي معقد ومخاطر كبيره، ولكن قسطره قلب الاطفال اتاحت عمليا اجراء تدخلات دقيقه من دون جراحه مفتوحه في حالات كثيره. فكيف بتم اجراء القسطره؟ متى تكون الخيار الانسب؟ وشو اللي المفروض يعرفه الأهل قبل وبعد القسطرة؟ فعن قسطرة قلب الأطفال وتطوراتها نتحدث في حلقة اليوم. على كرسي المختص يجلس دكتور إيهاب خطيب، مسؤول وحدة قسطرة قلب الأطفال في مستشفى رمبم، أخصائي طب الأطفال وقلب الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتور إيهاب.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: اهلا فيك.
1: اهلا بكل المستمعين.
0: دكتور، بدايه احنا دائما لما هيك بشرفنا ضيف لاول مره في برنامج المختص المفيد، وبما انه انا صعب علي اختصر كل هاي السنوات من الدراسه والتدريب والعمل، بحب انت تعرف عن حالك، شو ابرز المحطات الاكاديميه التدريبيه اللي مريت فيها، واحكي لنا عن اختيارك لدراسه او قرار دراسه مساق الطب البشري.
1: شكرا. قرار دراسه الطب البشري هو حلم حققته، حلم طفولي. درست في تخنيون في معهد تخنيون في حيفا، بعد الدراسه اختصيت في طب الأطفال مستشفى رمبم، ومباشرة أكملت الاختصاص لقلب الأطفال. وبعد اختصاصي في رمبم انتقلت لمستشفى شيبة تل شومير، هناك اشتغلت في القسطرات. خلال شغلي كمان سافرت إلى فرنسا، استكملت قسطرة أطفال مركبة وزراعة صمام رئوي. بعدها جات استكملت كمان 4 سنوات، يعني 8 سنوات في شيبة. من سنة 2022 انتقلت لمستشفى رمبم، رجعت إلى رمبم كمسؤول وحدة قسطرات قلب الأطفال. الحمد لله، يعني التطور والتقنيات الحديثة بتساعد اليوم أنه نعمل قسطرات جدا مهمة لمشاكل المركبة عند الأطفال من كل البلاد، خاصة شمال البلاد.
0: وهذا اللي راح نتحدث عنه بشكل موسع في هاي الحلقة، فخلينا نبلش الموضوع من أوله دكتور إيهاب، وأسألك شو أبرز الأمراض أو إذا بدنا نقول الحالات اللي تستدعي أنه الطفل بمرحلة معينة يعني يتخذ القرار الطبي أنه لازم يخضع لقسطرة؟ شو الحالات اللي بيخلق فيها أو اللي يتم اكتشافها بقلبه؟
1: أمراض القلب بداية عند الأطفال هي مختلفة من البالغين الكبار. يعني مشاكل القلب عند الأطفال هي عادة مشاكل في بنية القلب، أنه مبنى القلب فيه خطأ معين، إن كان صمامات أو الغرف أو الأذينين أو كيف رجوع الدم إلى القلب. وهون القسطرة أحيانا تكون طارئة مستعجلة فورا بعد ولادة الطفل، المولود بيكون عمره ساعات فهو بحاجة قسطرة. مثال انقلاب شرايين القلب لضخ الدم يتم بشكل متوازي للرئتين للجسم، ولازم يكون علاج فوري اللي هو عن طريق قسطرة حتى يتم اختلاط الدم والطفل يقدر يكمل حياته. أحيانا بتكون قسطرات متكررة، مشاكل جدا مركبة في مبنى القلب، ينقص القلب طرف أو أيمن أو أيسر، وهنا بيكون في تعاون طبعا مع الجراحين وأطباء القلب الأطفال والقسطرات المتكررة أو العمليات المتكررة حتى نعطي مجال للطفل ينمو مع الوضع اللي هو موجود فيه من مبنى القلب. لأنه اليوم التوجه أنه نحاول نحل المشكلة بقسطرة أو عملية، أو أنه المشكلة إذا هي في نقص بالقلب أنه طفل كيف يعيش مع النقص الموجود عنده بدون ما نزرع قلب جديد، بسبب تطور التقنيات والأدوات الموجودة اليوم والتطور السريع مع الوقت، فصار في إمكانية إنه نعمل قسطرات اللي هي مركبة جدا حتى في أطفال اللي هني مولودين حديثا أو إنه بدون يعني تحديد جيل.
0: طب هاي النقطة تحديدا أو هاي الحالات هيك بتستدعيني أسألك دكتور إيهاب، لما عم نحكي على أطفال حديثي الولادة أو ذكرت في أطفال عمر ساعات ممكن بحالات معينة إنه يتخذ قرار طبي يخضعوا لقسطرة، هل بتكون هاي المشكلة معروفة إلكوا كأطباء من قبل الولادة أم إنه بعد ما خلق الطفل بيخضع لفحوصات معينة بالمستشفى؟
1: اليوم مع تطور التشخيص الطبي حتى ما قبل الولادة، فمعظم الحالات تقريبا المركبة نعرفها قبل ولادة المولود.
0: نعم.
1: لما يكون جنين ففي فحوصات اللي أطباء وطبيبات النساء يعملوها، وبعدنا كمان أطباء القلب لتشخيص أمراض في القلب في مبنى القلب عند الجنين. وهيك بنكون إحنا عندنا تشخيص قبل الولادة، وأحيانا بنكون نكون جاهزين قبل ولادة الطفل إذا هل يستدعي أنه تدخل فوري أو هل يستدعي أنه نعطيه دواء معين حتى يحافظ على جريان الدم كجنين أو أنه ممكن نتابعه ونراقبه بعد الولادة ونقرر حسب كيف بيكون تطور العوارض اللي عند الطفل.
0: وأبرز أو شو الحصة الأكبر إذا من ناحية نسب، يعني شو هي المشكلة اللي بيخلق معها الطفل أو المرض اللي يستدعي هذا التدخل؟
1: عادة التدخل الفوري هو إذا كان في تضيق حاد في صمامات القلب، خاصة الصمام الأبهر الأورتي أو الصمام الرئوي. كمان نعطي دواء حتى يحافظ على تدفق الدم، جريان الدم كجنين، ونحتاج قسطرة ممكن خلال ساعات أو خلال يوم أو يومين، أو أنه في ممكن يكون طارئ أكثر إذا خلق الطفل مع انقلاب الشرايين الرئيسية والمجرى الدم بين الأذينين ضيق جدا أو مغلق، فهيك لا يتم اختلاط الدم الغني بالأكسجين مع الدم من الطرف الأيمن، وأنا بحاجة لقسطرة فورية حتى نساعد اختلاط الدم داخل القلب وأنه نرفع نسبة الأكسجين في الجسم، لأنه عدم اختلاط الدم في انقلاب الشرايين هي حالة فيها خطر موت ممكن يكون فوري.
0: نعم، إحنا رح نحكي لاحقا عن إجراءات القسطرة بشكل مبسط، بس بدي أسألك دكتور إيهاب، أي من هاي الحالات اللي ذكرتها تعتبر معقدة أكثر، أو أنه القسطرة بيكون فيها تعقيدات ربما بتستدعي من الطبيب المعالج يكون دقيق أكثر، حذر أكثر؟
1: القسطرة هي مراحل، المرحلة الأولى هي كيف أنه ندخل للشريان أو الوريد للطفل، فحين يكون الطفل وزنه 2 كيلو، كيلو ونص أو 3 كيلو جرام، فهنا في بداية القسطرة أنه حتى لو كانت طارئة أنه بوقت قصير وقت سريع لازم ندخل للشريان عن طريق أنابيب

0: له الصمام كمان مرة، أو إنه نوسع له الجدار والجراح بعدها بعد بكم يوم بيعمل له عملية قلب الشرايين وبرجع له الشرايين كيف لازم تكون بشكل طبيعي.
1: نعم دكتور إيهاب، إحنا عم نحكي عن إجراء اللي يتم تحت تخدير كلي للطفل؟
0: طبعا مهم جدا إنه الطفل يكون تحت تخدير كلي، حتى أولا ما يتحرك لأنه القسطرة هي دقيقة جدا، أي حركة ممكن تأثر على نجاح القسطرة. حتى كمان التخدير يساعد الطفل أنه نعطيه كمية أكسجين أكبر عن طريق التنفس الاصطناعي، أنه أحيانا نعطيه أدوية للحفاظ على ضغط الدم، أحيانا ضغط الدم ممكن ينخفض وبحاجة أنه نعطيه أدوية حتى ترفع ضغط الدم. أحيانا في حاجة أنه يكون يعني بجانب الدكتور المسؤول عن التخدير ويعطي سوائل، يعطي انه القسطرة ممكن تؤدي لمشاكل بالنبض مثلا، يصير نبض سريع او نبض بطيء
1: خلال الاجراء،
0: خلال الاجراء احنا بحاجة انه نعمل ادوية او نعمل اجراء لاحياء الطفل. احيانا احنا بحاجة انه نعمل القسطرة خلال عملية احياء للطفل أو عن طريق أدوية.
1: هاي تعتبر حالات نادرة دكتور أم أنه بتصير يعني خلال الإجراء؟
0: كل أمراض الطفل عند الأطفال هي نادرة. الإحصائيات بتقول أنه 1% تقريبا أو 8.5 للألف من الأطفال المولودين عندهم مشاكل بمبنى القلب، لكن أغلب المشاكل هي مشاكل بسيطة. المشاكل المركبة هي أقلية، حوالي 10%، يعني 1 في 1000 من الأطفال اللي بيخلقوا بيكون عندهم مشكلة مركبة في القلب. بالنسبة لكل ما عدد السكان كبر، كل ما مثلا كان أكثر عائلات عندها مشاكل في القلب، فالاحتمال أنه يولدوا أطفال مع مشاكل مركبة بيرتفع. وهون مهم جدا أنه يكون مركز اللي يحوي خبراء وأطباء اللي عندهم خبرة كبيرة، أطباء قلب أو جراحين، يكون عندهم قدرة يتعاملوا مع مشاكل مركبة كمان بشكل فوري، وقسم عناية مكثفة كمان اللي يكون عنده الخبرة لعلاج أطفال مع مشاكل قلب مركبة.
1: صحيح. الأسباب معروفة دكتور لإلكو أو على الأقل بشكل جزئي، يعني ليش في أطفال بتخلق مع مشاكل في القلب؟ هل العامل الوراثي هو النسبة الأكبر من هاي الأمور؟
0: مع تطور الأبحاث عم نكتشف أنه في عامل وراثي، طبعا في حالات اللي هي وراثية أو عائلية اللي ممكن يكون مشاكل في التركيبات الجينية في الكروموزومات اللي تؤدي لمشاكل في القلب، أو حتى أنه تكون القلب هو جزء من عوارض سيندروم لمتلازمات مختلفة غير القلب، والقلب هو جزء منها. في عائلات مثلا يكون عندهم مشاكل في القلب بدون ما يكون عندنا معرفة جينية، لكن ممكن مع المستقبل مع الأبحاث وتطورها نوجد شو ما هي المشكلة الجينية. وفي حالات اللي هي بدون ما يكون عندنا تشخيص جيني أو نسبة عائلية مرتفعة، فبيكون مسمين دينوفو، أنه الطفل الولد هو الأول طفل بيكون عنده مثلا في العائلة مشكلة بالقلب إن كانت بسيطة أو مركبة.
1: دكتور إيهاب، هل في حالات، يعني إسا تبادر لذهني هذا السؤال، هل في حالات اللي ممكن تظهر مشكلة عن طفل بمرحلة الطفولة في قلبه اللي ما تم تشخيصه أو اكتشافه لا خلال الحمل ولا بعد الولادة؟ يعني هل في أسباب معينة، ما بعرف، ممكن بيئية تسبب لمشكلة في القلب لاحقا؟ بمعنى بدي أوصل معك، هل في عوارض لازم الأهل ينتبهوا لها ممكن تكون مؤشر؟
0: أكيد ممكن نقسم أمراض القلب عند الأطفال لقسمين بشكل كبير. المشاكل المولودي في بنية القلب اللي ممكن نشخصها فورا، وفي منها بتكون يعني غير ظاهرة بعد الولادة ممكن بالمستقبل تظهر، كمان شوي بفصل. وفي المشاكل القلب اللي هي مكتسبة، القلب بيكون طبيعي، القلب فيه شوية مشكلة، الطفل خلق مع قلب طبيعي، كل جريان الدم طبيعي، لكن ممكن يكون التهاب معين على عضلة القلب أو مشاكل اللي هي رد فعل لالتهاب معين لجهاز المناعة بهاجم القلب أو الصمامات، مثلا التهاب الحلق مع ستريبتوكوك ممكن يؤدي بعد الالتهاب إذا ما تعالج لمشكلة في صمامات القلب. فهي مشاكل تكون مكتسبة، أن الطفل كان قلبه طبيعي لكن تطور عنده مرض مثلا كواساكي وأدى إلى إصابة في الشرايين التاجية أو في الصمامات أو في عضلة القلب. فالمشكلة هي حدثت بعد الولادة، ممكن تكون بجيل مختلف من جيل أيام لأشهر، بعد إنفلونزا مثلا، جاي إنفلونزا علينا كمان بالشتاء، فممكن بعد التهاب فيروسي أنه تتطور التهاب في عضلة القلب، كرد فعل الجسم يعملوا التهاب في العضلي. وفي مشاكل اللي هي مولودة، طفل خلق مع مشكلة بمبنى القلب.

0: مثلا عبور الشريان الدكتوس اللي هو بوصل بين الشريان الأبهر للشريان الرئوي، أو أنه في ثقب بين الجدار الأذينين، لكن ما كان في عوارض. يعني الطفل ما فيش عنده عوارض، مش ظاهر عليه أنه مريض، لكن مع الوقت القلب بيجتد. يعني القلب في عنده إمكانية أنه يعطينا طاقة، يعطينا قدرات، وإحنا مرتاحين وإحنا نركض، فالقلب عنده قدرات أنه يعطي كمية دم أسرع أو أكبر. فالطفل بتعامل مع المشكلة اللي عنده وبنمو بكبر بدون ما نشوف عنده مشاكل، لكن لمرحلة معينة بيبدأ تأثير على القلب، فبتظهر عنده العوارض متأخر، أو بيصير يتعب أكثر، أو لونه مثلا ممكن يتغير، أو أنه بيكسبش بالوزن، أو نسمع صوت بالقلب، نفخة بالقلب اللي بنفحص ليش عنده مثلا ضجة بالقلب، وهيك بنكتشف أنه في عنده مشكلة اللي صحيح ولد معها لكن عوارضها تطورت مع الوقت.
1: هي يعني بكبير هيك معظم الحالات. طب دكتور، في حال تم التشخيص وفي اتخذ قرار انه في قسطرة، كيف المفروض يستعد الطفل اذا ما كانتش طارئة؟ اذا مش بشكل فوري بدنا ندخله على غرفة القسطرة، شو الاستعدادات، شو الفحوصات، كيف بتهيئوا الاهل كمان؟
0: يعني القسطرة هي صحيح ممكن تكون طارئة، لكن اغلب القسطرات هي قسطرات اللي هي إلكتف، يعني انه احنا
1: مخططة
0: الى مسبقا، بنعطي موعد محدد أحيانا، يعني كثير من الأحيان حتى أنه يتم تعيين القسطرة بأوقات ملائمة كمان للأهل وللطفل، نحن كمان بنحاول أن الطفل يكون مرتاح بموعد القسطرة، إذا كان عنده دراسة أحيانا بنحاول يعني نتفهم دراسة الطفل حتى في المدرسة أنه تكون القسطرة ملائمة لفترة معينة له، لأنها غير مستعجلة وهي مخططة مسبقا. في التجهيز بيتم عن طريق طاقم كبير، يعني هو يحوي ممرضات، معالجة نفسية، متابعة عن طريق الطبيب، شرح مفصل عن الحالة المرضية، عن مشكلة الطفل، في كمان مجسم ممكن نظهر للأهل أو حتى إذا كان الطفل يعني واعي كفاية
1: تشرحوا له إيش رح يصير في غرفة القسطرة.
0: طبعا نشرح له قبل، نشرح له عن المشكلة، إنه مهم جدا الطفل والأهل، خاصة الأهل، لأن الأطفال أحيانا بيكونوا بعد صغار في العمر، إن يعني يفهموا شو المشكلة، يعني كيف المشكلة الموجودة عند الطفل، لأنه كل ما كان المعرفة أكثر عند الأهل التخوفات بتقل، خاصة بعد نجاح الموضوع طب الأطفال وتطوره. في اليوم صار في عنا إمكانية إنه نطمن الأهل، ممكن نعالج مشاكل جدا مركبة ويكون نجاحها عالي، أو مشاكل معينة اللي هي تعتبر يعني غير مركبة وتكون مثلا قسطرة لمرة واحدة أو عملية لمرة واحدة، والمشكلة تنحل لكل العمر،
1: لكل العمر وما في حاجة أكثر غير لمتابعة،
0: متابعة وأحيانا حتى بدون متابعة. يعني ممكن مثلا نسكر شريان بصل بين الأبهر والرئوي، نتابعه سنة سنتين ونقول للأهل انتهت المشكلة، وحتى أنه فيش حاجة لمتابعة، حياة عادية ويكمل الطفل حياته.
1: دكتور، النقطة اللي عم بتضوي عليها هيك بتخدنا لسؤال عن أنه هل فعلا اليوم القسطرة والتطور اللي طرأ يعني على هذا الإجراء واستخدام التقنيات والمعرفة الطبية كمان ممكن تغني عن الجراحة، أم أنه هي مرحلة أولى ولاحقا ممكن يكون في تدخل جراحي؟
0: أكيد، بما أنه الأمراض المولودة في القلب، في بنية القلب، العيوب الخلقية هي متنوعة، يعني في من ممكن يكون نقص في جدار، أو أنه ممكن يكون نقص في نصف القلب، فهون حسب المشكلة وحلها. التطور اللي صار آخر سنوات أعطانا حلول لمشاكل في القلب عن طريق القسطرة، ونستغني عن بدون حاجة العملية، يعني نحل المشكلة، في صار في أدوات متطورة، مثلا ممكن نسكر ثقب داخل القلب بين الأذنين أو الجدارين، وهي تكون هي الحل الوحيد والحل الأول، حتى إنه اليوم treatment of choice، الحل الأول للمشكلة هو قسطرة. ولكن في الحالات المركبة أكثر اللي هي بتكون تعاون بين طاقم قلب أطباء قلب الأطفال وطاقم الجراحين، اللي ممكن نعمل قسطرات مش علاجية، غير علاجية، اللي هي قسطرات تشخيصية حتى نفهم أكثر للعمق الضغط الرئوي، المبنى القلب، المبنى الشريان الرئوي، هل هو ملائم لعلاج معين في قسطرة، أو أنه هل هو ملائم أن يتقدم للعملية.
1: وهي القسطرة التشخيصية بتعطيك صورة أوضح دكتور عن الحالة؟
0: طبعا التشخيصات بتتم في أكثر من فحص، يعني عندنا الفحوصات، فحص كهرباء القلب، إلكتروكارديوغرام، تخطيط القلب، فحص الإيكو كارديوغرافي،

0: اللي هو عن طريق التصوير الصوتي، في التصوير الطبقي سي تي، وفي التصوير الرنيني والقسطرة التشخيصية. فكل حالة منقرر أي فحوصات نعملها حتى أنه يكون عندنا صورة كاملة، صورة واضحة للمشكلة. وكل وسيلة تشخيص فيها أجوبة مختلفة. مثلا القسطرة التشخيصية ممكن تعطينا قياس مباشر للضغط داخل القلب، هي جدا مهم. مثلا لما نعمل عملية في قلب اللي هو ينقص البطين الأيسر أو الأيمن، احنا نوصل الأوردة الجسم بحيث انه الدم يرجع مباشرة للرئتين بدون القلب. القلب لا يضخ الدم للرئتين، القلب الدم يرجع للرئتين مباشرة. فهون مهم جدا انه نفحص هل الشرايين الرئوية ملائمة، هل الضغط الرئوي ملائم. لأنه إذا كان الضغط الرئوي عالي أو الشرايين الرئوية فيها تضيق، فالدم في عنده صعوبة يرجع مع الضغط السلبي في الصدر وقت التنفس، يرجع لوحده للرئتين. وهون إحنا أو منقرر نعطي علاج ثاني، أو ممكن نوسع الشرايين، نجهز الطفل بالقسطرة، نوسع له الشريان أو نزرع دعامي استنت حتى نعطيه فرصة أفضل للعملية. أو أنه أحياناً نصل لنتائج أنه فيش عندنا إمكانية علاج. هاي حالات ممكن تكون،
1: هاي حالات اللي أيضاً واردة. طيب إحنا رح نستمر ونواصل في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد. رح نسأل أيضاً عن التعقيدات المحتملة لا قدر الله خلال القسطرة، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. المستمعات والمستمعون ابقوا معنا.
2: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنا، البعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
8: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل ونستمر في هذا العدد من برنامج المختص المفيد. طبعا عنوان حلقتنا قسطرة قلب الأطفال، ويرافقني في هذا العدد دكتور إيهاب خطيب، مسؤول وحدة قسطرة قلب الأطفال في مستشفى رمبم، أخصائي طب الأطفال وقلب الأطفال عن جديد. أهلا وسهلا فيك دكتور إيهاب.
1: شكرا.
0: دكتور، أجل وقت نحكيش بك عن التعقيدات. يعني على الرغم من أنه بتوقع هيك على الجانب المعنوي أسهل التعامل مع كأهل، أعتقد أنه فكرة ابني بده يخضع لقسطرة من جراحة، ولكن كمان الجزء المتعلق بالتعقيدات بتشاركوا فيه الأهل، شو ممكن يصير؟
1: أكيد مثل كل علاج طبي ممكن يكون هناك تعقيدات، كمان في القسطرات ممكن

0: تعقيدات. القسطرات التشخيصية عادة تعقيدات فيها قليلة جدا، قد تكون غير موجودة، لكن دائما قسطرة الشريان أو الوريد ممكن تؤدي إلى نزيف موضعي أو أنه يكون انسداد بعد القسطرة، تخثر دم في موضع دخول الأنابيب اللي نستعملها الكاتيثرز، وأحيانا في حاجة نعطي دواء معين لتميع الدم أو لتخفيف تخثر الدم حتى الشريان يفتح أو الوريد يفتح من جديد. في القسطرات العلاجية هناك الخطر يكون أكبر، لأنه حين نوسع شرايين داخل الرئتين أو نقوم توسيع صمامات عن طريق بالون أو زراعة دعامة في الأورطة الأبهر، فدائما في الخطورة أنه هل ممكن إحنا نأذي الشريان أو نأذي القلب عن طريق القسطرة. وهون مهم جدا تجهيز قبل القسطرة حتى نكون إحنا عارفين المشكلة بشكل واضح بشكل دقيق، ونكون جاهزين لأي تعقيد ممكن يكون حتى نحله داخل القسطرة. وكمان مهم جدا أنه يكون مركز طبي اللي نعمل فيه القسطرات كمان المركز جاهز من أطقم طبية كجراحين كغرف عمليات كعلاج مكثفي،
1: أنه في حال إنه يحتاج الأمر
0: طبعا أنه نتعامل مع أي تعقيد ممكن يكون، إذا كان في حاجة مثلا ننتقل من قسطرة لعملية طارئة أنه نكون عندنا طاقم أو مستشفى أو مركز طبي ليكون مؤهل يعطي الخدمة بشكل فوري. وأنا مهم جدا يعني للأهل أنه كيف يختاروا مكان القسطرة
1: طبعاً.
0: جدا مهم أن يكون طاقم كامل، يعني القسطرة هي مش طبيب واحد ولا أنه هي ممرضات، أنه تقنيين أطباء عادة، يكون القسطرة أكثر من طبيب، يكون عادة طبيبين، العلاج بيكون بشكل تدريجي مدروس، منقيس قطر الشريان قطر الصمام، وهيك بتم الاختيار لأي بالون أو دعامي نستعمل. فالتخطيط هو يعني كثير من الأحيان هو سر نجاح القسطرة. كل ما كان تخطيطنا المسبق قبل القسطرة أو داخل القسطرة والتفكير وأنه يكون قرار مشترك، النجاح بيكون أعلى والتعقيدات بتكون أقل.
1: هذا بيقلل من احتمالية طبعًا. حدوث تعقيدات لا قدر الله. بما أنك ذكرت نسب النجاح، خليني أسألك مش بالضرورة بالمعطيات، بس إذا توفرت معطيات كمان منوضح الصورة أكثر. دكتور إيهاب، قديش نسب نجاح قسطرة قلب الأطفال بشكل عام؟ وأنت ذكرت يعني من أبرز العوامل طبعا كمان وجود الطاقم والمركز اللي يتم إجراء القسطرة فيه.
0: نسبة النجاح في القسطرات العلاجية قد تصل ل 90-95%. لكن هون مهم جدا أنه أوضح نقطة، أنه كل طفل كل حالة لمريض هي حالة بذاتها. يعني ممكن يكون مثلا نفس التشخيص عند طفلين، لكن كل طفل عنده معطيات مختلفة، يعني الضغط الرئوي، حجم الشرايين الرئوية، صحيح أنه عنده نقص في صمام الأيسر أو الأيمن، لكن في معطيات مختلفة عند الطفل. يعني نفس العنوان موجود عنده، لكن طفل ذاته عنده معطيات ثانية مختلفة اللي هي مهمة جدا لنجاح القسطرة أو نجاح العلاج حتى لو عملية أو قسطرة. فهون برجع لنفس النقطة، أهمية كبيرة أنه نعرف كل المعطيات ونحاول نصل لمعرفة واسعة عن مشكلة الطفل قد ما في إمكانية من الفحوصات اللي بنعملها. يعني مهم أنه ندخل القسطرة أو العملية وإحنا فاهمين لأبعد مدى مشكلة المريض، وهي من يعني يعطينا نجاح أكبر وأقل تعقيدات طبعا.
1: وهي من العوامل المهمة. دكتور إيهاب، كمان يعني جانب مهم أنه نوضحه، إحنا بنعرف بموضوع البالغين في ناس بتحتاج أكثر من قسطرة، فهون بهمني أسألك لما بنحكي على أطفال بشو احتمالية أنه يحتاج الطفل لقسطرة إضافية أو لاحقا لجراحة يمكن في مرحلة لاحقة، كيف بالضبط يتخذ القرار وشو الإمكانيات الواردة؟
0: إمكانيات العلاج هي حسب المشكلة الموجودة، حسب العيوب الخلقية في القلب. إذا كان في مثلا نقص في صمام في القلب، فقسم من القلب لم يتطور، ممكن البطين الأيمن أو الأيسر، فالعلاج الأفضل هو تبديل القلب، زراعة قلب جديد. لكن اليوم مع تطور الإمكانيات وتطور العلاجات صار في عنا إمكانية نعطي الطفل يعيش حياته وسنوات طويلة مع المشكلة الموجودة عند

0: حتى نعم. ولو إنها مركبة
1: نعم.
0: يعني المشكلة جدا مركبة، عنده نصف قلب، لكن مع التطور صار إمكانية يعيش معها. وأحيانا في أطفال يعني بعد علاجات متكررة، بعد قسطرات أو عمليات متكررة، ممكن الطفل يصل لمرحلة يجي 3 أو 4 سنوات ويكون غير ظاهر عليه خارجيا أنه عنده مشكلة قلب.
1: نعم.
0: ممكن أنه يلعب مع أطفال ثانيين ويكون عنده قدرة أنه يعيش حياته كشكل طبيعي. لكن بالمقابل في أطفال يعني قد منحاول نساعد ونعالج، المشكلة مركبة جدا وفيش عنا إمكانية أنه نعطيه يتقدم بالعمر، وهنا ممكن نعرض للأهل زراعة قلب. فكل حالي هي حسب قديش مركبة. ففي حالات اللي ممكن صلحنا أجزاء من القلب، ضل القلب ناقص والطفل استطاع أنه يعيش ويكبر وصار بالغ، صار مراهق، عاش حياته مراهقة، زرعنا له مثلا صمام بالعملية بجيل صغير، بجيل بين 12 ل 14 سنة نبدل الصمام، لأن الصمامات بيولوجية، احنا نفضل نزرع الأطفال صمام بيولوجي حتى أنه خطورة أدوية لتمييع الدم أنه ممكن يكون نزيف كبير عند الأطفال، وعلى مدى سنوات في الخطورات النزيف بترتفع أكثر، فمنفضل صمام بيولوجي اللي هو ممكن نحتاج نبدله لكن خطورة النزيف عندن بتكون أقل. فبعد بلوغ جيل معين فوق جيل 15 سنة بحاجة أنه نتدخل كمان مرة، فممكن هون نرجع نبدل الصمام أو عن طريق قسطرة، وهي التطور الكبير اللي صار اليوم. صار عندنا صمامات جدا ناجحة اللي نبدلها بقسطرة، علاج اللي هو يومين بالمستشفى بيروع على البيت، أو أنه لعملية إذا كان غير ملائم للقسطرة. وهون أشدد أنا على التعاون بين أطباء القلب للجراحين. الجميل بالموضوع أنه إحنا بنشتغل دائما بتعاون تام. الحالات اللي ممكن مثلا الجراح يشوف أنها ملائمة لقسطرة فبحكي معي من عين قسطرة، إذا أنا شفت حالات بدها جراحة فبحكي معي. دائما في عنا نقاش ولقاءات وفحص لكل حالة ومعطيات،
1: وهذا التعاون يعني يعود
0: بالفائدة
1: طبعاً, طبعا على الأطفال المتعالجين. دكتور إيهاب، ذكرت موضوع زراعة الصمام وذكرت هيك من الثورة يمكن اللي صارت بالسنوات الأخيرة إنه عم بتتم زراعة الصمام من خلال القسطرة ومش من خلال الجراحة والندب بالنسبة للأطفال. ويعني ألام خلينا نقول أو المراحل اللي هي ما بعد الجراحة وإن كانت ناجحة مش سهلة، هل اليوم رايح يعني الاتجاه بأنه كل تبديل أو حاجة لزراعة صمام ممكن مستقبلاً تكون عن طريق القسطرة؟
0: الحالات الموجودة اليوم وعلاجها هو يختلف تماماً كيف كان قبل 10 سنوات. يعني اليوم مع تطور التكنولوجيا وتطور الصمامات اللي ممكن نزرعها في القسطرة، صار في إمكانية نزرع 4 صمامات في القلب. يعني لكن كل طبيب هو اختصاصه معين، أنا اختصاصي صمام رئوي، فاليوم في إمكانية أزرع كثير من الصمامات الرئوية لحالات معينة، إن كانوا أطفال فوق جيل 10 سنوات أو حتى بالغين ممكن 60 سنة 70 سنة ممكن نزرع عليهم صمام بالقسطرة. والتطور مستمر لكل الصمامات، الصمامات اللي داخل القلب أو الصمام الأبهر الأورطي أو الصمام الرئوي. وكل ما مرق الوقت القسطرات تثبت نفسها إنها ناجعة جدا، وإنه لما نقارن طبعا بين زراعة صمام بقسطرة لزراعة صمام في عملية، دائما نفحص هل مدى الخطورة في العملية نفسها أو القسطرة، نسبة النجاح، نسبة النجاح للمدى البعيد. يعني هون جدا مهم،
1: هاي المعايير اللي تفحص.
0: أي نعم، لما نعالج مريض يعني كيف النتيجة تكون الفورية، كمان النتيجة للمدى البعيد. يعني احنا بهمنا جدا انه لما نعطي علاج مش لانه ناجح فوري انه نعطيه، مهم جدا انه يكون نظرتنا كمان مستقبلية. هل احنا اعطينا علاج اللي هو ناجع مستقبلا، او انه في حاجة لتغيير الصمام مستقبلا، هل ممكن نبدله كمان مرة بالقسطرة او لا، مش انه علاج لمرة واحدة. وبهيك الابحاث دائما بتتم وتتطور. وفي يعني نقطة مهمة اللي أنا دائما بشرحها للأهل، يعني اللي منعرفه اليوم هو غير اللي منعرفه رح نعرفه بالمستقبل. يعني بسبب التطور السريع خاصة في موضوع القلب، فدائما في اختراعات جديدة، في استكشافات جديدة، ممكن يعني أكيد بالسنوات القادمة رح يكون أمور اللي اليوم مش عم نحكي عنها لأنه بعدها مش معروفة رح

0: تتطور رح تكون حديثي. فدائما هذا يعني كمان يعطي أمل للأهل والأطفال إنه توقعوا كمان حتى لو إنها المشكلة مركبة اليوم، إنه إذا اعطينا الطفل إمكانية إنه يكمل السنوات الجاي، إنه بالمستقبل دراستنا للماضي وشو كيف شايفين الماضي كيف كان وكيف اتطور، إنه كمان المستقبل بنتوقع يكون أفضل.
1: نعم.
0: وهي نقطة مهمة يعني بتعطي أمل كمان للأشخاص وللمرضى اللي عندهم مشاكل اللي اليوم صعب نحلها بشكل جيد.
1: بنظرة للمستقبل أو بتوقعك دكتور لوين ما خدنا موضوع يعني التطور في زراعة صمامات القلب من خلال القسطرة؟
0: توقعي أنه مستقبلا يكون هو العلاج الأول.
1: العلاج الأول؟
0: الأول أنه يكون زراعة الصمام عن طريق القسطرة بسبب تطور التقنيات وتطور الصمامات، والأبحاث دائما جاري وفي صمامات جديدة أكثر من نوع، صمامات اللي تثبت نفسها لمدى سنوات طويلة، يعني مثلا الصمام الأورتي اللي هو الأطباء قلب البالغين اللي يزرعوه بدأ عادة للمرضى اللي عندهم صعوبة إن ينجوا من العملية، فكان يحاولوا يزرعوا الصمام بالقسطرة. اليوم مع الوقت اتغيرت المعايير وصار شوي شوي الجيل ينزل وصار في إمكانية نزرع حتى لشباب بجيل صغير صمام أبهر أورتي، مثلا نساء بجيل الحمل إنه أحيانا بنفضل إنه يكون صمام بيولوجي مش صمام مزروع من معدن، وإنه بحاجة لتميع دم لكل الحياة.
1: يلا هاي في كتير حالات بدنا نخفف شغل على جراحين القلب بهذا الموضوع، بس أنا متأكدة إن راضين كمان بما أنه نتحدث عن تطور طبي وجراحي. دكتور قبل الختام خليني أسألك عن إذا في فكرة خاطئة بتحب أنك تصححها، يمكن الأهل مرات بيجوا الناس اليوم عم تفحص وفي كل موضوع الـ AI بتيجي مع معرفة معينة أساسية، في فكرة عم تتكرر نمطية بتحب أنك تصححها؟
0: التفكير أنه إذا في مشكلة بالقلب مصيبة كبيرة، فهون مهم جدا ندرس موضوع القلب كأهل أو كمرضى ونفهم كيف القلب يشتغل ونفهم المشكلة. أنه أحيانا ممكن نقول مثلا في صمام فيه مشكلة معينة، لكن قلبنا عنده قدرة أنه يتعامل مع المشكلة بدون ما إحنا نتدخل أو نعالجه.
1: فعلا ممكن وكأنه الجسم يصحح، يعني القلب يصحح
0: عند الأطفال ممكن إذا كان في مشكلة بالجدار ممكن الجسم يصلحها والجدار يتصلح، أو أنه إذا إحنا سكرناه بقسطرة أنه خلص انحلت المشكلة. ومهم جدا الأهل يقتنعوا أنه انحلت المشكلة، أنه يضل يعني أحيانا بتكون حماية زائدة للطفل اللي أهله يمنعوه من ممارسة الرياضة أو اللعب أو أنه رحل، أو أنه مع أنه المشكلة يعني خفيفة وممكن يكون يشارك زي مثل أي طفل عادي، أو أنه المشكلة حلت حلنا وأنه ممكن يعيش حياته طبيعي، ممكن بحاجة مراقبة متابعات لكن بدون تقييد.
1: هاي مهم جدا، وخوف مش بمكانه.
0: صحيح مهم جدا، ومهم يعني بالحالات المركبة إنه الأهل وكمان الأطفال لما يكبروا إنه يدرسوا المشكلة اللي عندهم، لأنه جدا مهم كل ما كانت المعرفة أعلى، هاي اقتناعي يعني عند الأهل الطفل أو الطفل نفسه بعد بلوغه، كل ما كانت معرفته أعلى فهو تخوفاته بتكون أقل. أحيانا طبعا ممكن يكتشف إنه الحلول قليلة ويكون الرد فعل عكسي، لكن ولا مرة المعرفة بتضر.
1: طبعا بالعكس المعرفة قوة أيضا في هذا السياق. دكتور إيهاب بدي أسألك عن أصغر حالة رافقتها في غرفة القسطرة.
0: كان مولود من الخدج، كان وزنه 1200 جرام
1: 1200 جرام
0: أي نعم. كان في شيبة اللي سكرت شريان بين الأورطة للشريان الرئوي اللي هي اليوم علاج مقبول عند الخدج، في حتى في وزن 800 جرام وفوق ممكن عالجهن عن طريق القسطرة. فهون التقنيات ساعدتنا، التطور طبعا بيساعد، والله أعلم المستقبل شو رح يجيب.
1: دائما عم نقول التطور متسارع. كلمة أخيرة، توصية أخيرة بتحب تختم معها دكتور إيهاب؟
0: توصيتي أنه دائما ننظر للمشكلة بحجمها، يعني إذا كانت المشكلة بسيطة نحاول نعالجها بالإمكانيات الموجودة ونتغلب عليها، إذا كانت المشكلة مركبة أنه يكون عندنا الصبر أنه نتابع ونكمل ودائما نطور نفسنا.

0: دائما نبحث عن حلول جديدة، ندرس مواضيع جديدة، أفكار جديدة، ونحاول نشتغل كتعاون مشترك بيننا كأطباء، كطواقم طبية وكأهل. يعني أحيانا كثير أفكار ما أحيانا بتيجي كمان من المريض نفسه. يعني أنا بهمني جدا كيف المريض بشعر، حتى أنا كمان يكون عندي إمكانية أتطور معه، أعطيه علاجات اللي تكون أفضل لإله وأفضل لتطوره كمان هو كمريض.
1: صحيح، وهذا لا يقل أهمية. المختص المفيد دكتور إيهاب خطيب، جزيل الشكر لك على حضورك وعلى كل هذه المعلومات، وكذلك أيضا المحاور اللي ناقشناها بما يتعلق بقسطرة قلب الأطفال. مسؤول وحدة قسطرة قلب الأطفال في مستشفى رمبم، أخصائي طب الأطفال وقلب الأطفال دكتور إيهاب خطيب كان ضيف حلقتنا اليوم. بقي أشكركم على حسن المتابعة، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة، والشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية أنتوا وأطفالكم، وإلى اللقاء.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: كورونا بلا اعتراف، وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا، ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
1: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
0: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا.
13: ب27/10 حاضرين ومؤثرين،

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. لقي الشاب بشار ماهر خطيب من كفر كنا مصرعه إثر انقلاب مضخة باطون في بلدة لبعين جدات، حيث عملت طواقم الإنقاذ على تخليصه قبل إعلان الطواقم الطبية وفاته. ووفق المعلومات الأولية، وقع الحادث خلال انقلاب مضخة باطون ما أدى إلى إصابة الشاب وبقائه عالقا، واستدعى تدخل طواقم الإنقاذ للعمل على تخليصه. باشرت بلدية عرابي أعمال هدم مبنى مدرسة الغزالي تمهيدا لإقامة مبنى مدرسي جديد مكانه، في خطوة تنهي مرحلة طويلة خدم خلالها المبنى أجيالا متعاقبة من طلاب المدينة. وبدأت أعمال الهدم في مبنى المدرسة القديم ضمن المشروع الرامي إلى استبداله بمبنى جديد، مما يتيح تطوير البيئة التعليمية وتوفير مرافق أكثر ملائمة لاحتياجات الطلاب والطواقم التربوية. أفاد موقع والله نقلا عن مصادر أمنية بأن إسرائيل رفعت جاهزية سلاح الجو والدفاعات الجوية خشية شن الحوثيين هجمات عليها واتساع المواجهة إقليميا. يأتي ذلك حيث حذرت جماعة أنصار الله الحوثية الدول من الانضمام إلى السعودية في المواجهة المتصاعدة في اليمن، مؤكدة أنها لا تعتزم استهداف السفن الأمريكية ما لم تشارك واشنطن في القتال. أفاد الدفاع المدني في غزة بمقتل طفل متأثرا بإصابته برصاصة في الصدر أطلقتها آليات الجيش الإسرائيلي تجاه النازحين في منطقة مواصي رفح جنوبية قطاع غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن فلسطينية قتلت بطلق ناري بالرأس قرب طريق صلاح الدين وسط قطاع غزة. أفادت وكالة البحرية البريطانية بإصابة اثنين من أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة بعدما أصاب مقذوف مجهول السفينة أثناء عبورها مضيق هرمز اليوم. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السلطات العسكرية أبلغتها بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز باتجاه الدخول. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية بوصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث كان في استقباله نظيره الإيراني اسكندر مؤمني. وأضافت الوكالة أن الزيارة تهدف إلى بحث وتبادل وجهات النظر بشأن العلاقات الثنائية ومراجعة بنود الاتفاق المبرمة بين البلدين والتي وقعها كبار المسؤولين في الجانبين. نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات للفريق الإعلامي للرئيس الإيراني مسعود بشكيان لحضور اجتماعات الأمم المتحدة. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت عن المدير العام للعلاقات العامة في مكتب الرئيس

الإيراني قوله اليوم إن الرئيس بازشكيان سيتوجه جوا إلى نيويورك غدا الثلاثاء للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. جدد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان استعداد بلاده لخوض محادثات تقود إلى سلام وأمن مستدامين، مؤكدا أن طهران لا ترغب في الحرب، في وقت لوح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بثلاث مسارات للتعامل مع إيران تتراوح بين اتفاق دبلوماسي وتجديد الضغط الاقتصادي وصولا إلى عمل عسكري واسع. وتأتي المواقف المتبادلة قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسط مؤشرات على استمرار التحركات الدبلوماسية بالتوازي مع تصاعد حدة التهديدات العسكرية بين واشنطن وطهران. ضرب زلزال بقوة 5 درجات على سلم ريختر فجر اليوم جنوبية تركيا، فيما أعلنت السلطات التركية عدم تسجيل أضرار أو تداعيات سلبية حتى الآن، فيما شعر بالهزة سكان مناطق وولايات مجاورة. وإلى أحوال الطقس، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى بقليل من معدلها السنوي العام، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى صاف. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.

0: أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن تنوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
4: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهواء.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: ساعة وحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
5: في حياتنا عشرات المختصين اللي بيقدموا لنا نصائح توعوية وقائية من عالم الصحة والرعاية الطبية ومجالات عديدة أخرى.
6: في حال بنساهاش مواد الطبية بكل المعنى الكلمي، المريض مشلول بجريت تنتين بيحركه مش أبدا، بحكي لي دكتور بعرف شو بدك تعمل، رجعني أمشي. طبعا فتنا العملية كانت جدا عملية معقدة، ثبتنا العمود الفقري، كل النتوات اللي كانت ضغط على العمود الفقري فلتناها، طلعت برا يمكن كانوا 100-200 شخص. بعد نص ساعة بتصلني مكالمة من الممرضة بتحكي لي دكتور تعال، بتحكي لي بلش يحرك أطراف أصابعي. والمفاجأة الكبرى إنه المريض بعتناه طبعا على تأهيل. بتذكر أول زيارة أجا عندي بيمشي لحاله على إجريه.
7: هذه
6: معجزة.
8: بالمختص المفيد.
5: تابعوني أنا عفاف شيني في برنامج المختص المفيد أيام الاثنين عند الساعة 2 ظهرا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 12 صباحا.

0: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة،
12: لا 38، يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركة، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
13: نظارتك أوبتينايز،
11: أوبتينايز تشوف الصحة بعينيك.
14: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. لقي الشاب بشار ماهر خطيب من كفر كنا مصرعه إثر انقلاب مضخة بطون في بلدة البعين انجدات، وعمل طواقم الإنقاذ على تخلص الشاب بعد أن علق في المكان قبل أن تقر الطواقم الطبية وفاته. باشرت بلدية عرابة هدم مبنى مدرسة الغزالي تمهيدا لإقامة مبنى مدرسي جديد في الموقع، وقالت البلدية أن المبنى الجديد سيحل مكان المنشأة القديمة بهدف توفير ظروف تعليمية أفضل للطلاب. قتل فلسطيني في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة وسط مدينة خان يونس، يأتي ذلك مع تحذير الصليب الأحمر من تزايد مخاطر انهيار المباني المتضررة في قطاع غزة مع اقتراب فصل الشتاء. من جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة عدم إجلاء أي مرضى أو جرحى عبر معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم الثاني على التوالي. أصيب 4 أشخاص إثر سلسلة انفجارات هزت مستودع أسلحة تابعا للجيش السوري قرب بلدة العيس في ريف حلب في رابع واقعة من نوعها تشهدها سوريا خلال الشهر الجاري. وأفادت وكالة سانا بإخلاء منازل في المنطقة وإغلاق الطرق المؤدية إليها، فيما تعمل فرق مختصة على إزالة قذائف غير منفجرة، ولم تعلن السلطات السورية حتى الآن سبب الانفجار. تسعى جماعة الحوثي في اليمن إلى السيطرة على مرتفعات استراتيجية بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق المتبقية تحت سيطرة القوات المدعومة من السعودية في ظل استمرار المواجهات بين الطرفين. وفي السياق أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى في اللحظات الأخيرة غارات جوية كانت واشنطن تستعد لشنها على الحوثيين. قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على إجراء محادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق، ودعا طهران إلى الدخول في المفاوضات بحسن نية على أن يمثل الجانب الإيراني موقف المرشد الأعلى في المحادثات. إلى ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل دوليا اعتبارا من 23 من أيلول الجاري. وقال أن الخطوة تأتي ضمن تشديد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية تنفيذ القرار. أصيب 2 أفراد طاقم ناقلة بجروح طفيفة إثر استهداف السفينة بمقذوف أثناء عبورها مضيق هرمز. وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأن ناقلة استأنفت رحلتها باتجاه ميناء الرسوب التالي. يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان غدا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي ذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد المرافق له بينهم أعضاء في فريقه الإعلامي وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خلال ساعات الصباح. ختام النشرة.

0: Sophia Mandler.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. استنى. كثيرا ما نسمع لفظة استنى بالماضي أو بالأمر، أو بدي أستناك، أو بستنى، مع اختلاف الضمائر. فمن أين أتت هذه الكلمة وما هو أصلها؟ أجمعت معاجم اللغة العربية الفصحى والعامية أن هذه المشتقات من الفعل استأنى، وسهلت الهمزة وضعفت النون عوضاً عن التسهيل. ويقول الزمخشري: استأنيت فلاناً بمعنى لم أعجله، ويستأني بالشيء بمعنى ينتظر مآل أمره. ويعود الفيروز أبادي على ما سبق قائلاً: استأنى بمعنى تثبت وأبطأ وتأخر. وفي مرجع آخر نجد الفعل استنى تحت مادة أنيا، بمعنى أنهم قالوا لمن يتعجل الشيء استنى بصيغة الأمر، وهي محرفة من استأني أي انتظر وامكث. وعليه فإن لفظة استنى هي من الفعل استأنى وجذره أنيا. وفي الختام، انتظرونا أو استنونا في كل جديد.
0: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس؟
2: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
3: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي، دايماً نسمع راديو الناس.
4: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
5: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس، وهي للناس بالفعل، للناس، لكل الناس.
6: راديو الناس أحسن ناس عمي.
7: هيدا

0: لتر، واحد ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر، واحد ب 14 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 23/9، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعات المشهداوي.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
6: مسهلي مع فرات نصار.
7: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
8: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
9: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظه.
10: الحمد لله رجعوا. بعد سنه الصراحه انا كنت ناس الموضوع. فجاه بيصلني على البريد مكتوب من الشرطه، قلت يا ساتر شو فيه. قلت انه الحمد لله لما انت بتطالب حقك وبتركض وراه. طبعا الشكر لإلكو للطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
11: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
6: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة

0: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط، المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
5: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
6: صوت التك كل يوم ثلاثاء عند الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

0: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن، اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم،
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
12: سجلت لامتحان لبسيخومتري؟
13: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي.

سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: استوديو المساء من راديو الناس، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. أنا شيرين يونس وهذه العناوين. حالة من الحزن تسود كفر كنا بعد مصرع بشار خطيب على أثر انقلاب مضخة باطون. تواصل اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وسط إغلاقات واسعة يفرضها الجيش الإسرائيلي. وعلى الرغم من التوترات بين واشنطن وطهران، الرئيس الإيراني يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا العدد من برنامج استوديو المساء. وقبل أن نكون في الملفات، طبعا يعني معظمها إقليمي وكذلك من الضفة الغربية، سنبقى مع أبرز ما جاء في برامجنا الإخبارية اليوم. فتحي محاميد شقيق المرحوم علاء محاميد الذي قتل برصاص الشرطة الأسبوع الماضي عن وضع العائلة بعد تشييع جثمان المرحوم.
1: البني آدم هذا لازم يأخذ جزائه. أهم شيء عندنا يقعد بالسجن 20-30 سنة حسب القانون، لازم يقعد. البني آدم هذا كتر روح، مش بس كتر روح، كتر العائلة بحالها، كتل بنته، هاي آخر بنت له، احكي معها نفسيتها تعبانة، احكي معها موضوع بجاوته موضوع ثاني، شتته دمر العائلة ودمرنا وتعبنا. شو ساوى هالبني آدم؟ ليش تقتلوه؟ شو السبب؟ ولكن لازم يأخذ عقاب بأي طريقة بأي حال، لازم يأخذ عقاب. احنا عندنا محاميين إن شاء الله، وعندنا ناس اللي توقف هذا الموضوع. البلدية تدخلت وأعضاء الكنيسة تدخلوا، ولازم نمشي في هذا الموضوع. احنا موشين على حتى النهاية.
0: المحامي فادي حمدان عن إطلاق سراح الشاب الذي كان قد اعتقل بشبهة تهديد النائب منصور عباس والتحريض عليه عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
2: الشرطة طلبت تمديد اعتقال لأشرف لسبع أيام إضافية لإكمال التحقيق، والقاضي ما اقتنع في رواية الشرطة وقرر الإفراج عن أشرف تحت قيود حبس منزلي 5 أيام، الإبعاد عن الإنترنت 60 يوم، التواصل الاجتماعي فيسبوك كل هاي الأشياء. الشرطة قدمت استئناف للمحكمة المركزية بالليد، والمحكمة المركزية بالليد أتاحت للشرطة كمان يومين تعمل فحص إضافي. هم هيك طلبوا فحص إضافي على الفيسبوك تبع أشرف، مش هدي يفحصوا إذا في كمان تهديدات أو كتابات معينة بالضبط تمس بمنصور عباس أو بأي عضو كنيسة عربية ثاني أو أي إنسان ثاني طبعا. وبعد ما رجعت الشرطة بعد يومين، الحاكم فحص الأدلة اللي جابتها وقرر الإفراج عن أشرف.
0: دكتور هاني بحوث مدير قسم الجراحة الطارئة في مستشفى رمبم عن معدلات وصول حالات للمستشفى على أثر الإصابة بإطلاق نار في الآونة الأخيرة.
3: 4 أشخاص نتيجة إصابات بعيارات نارية، الحمد لله مفيش، ما في خطر على حياتهم، عولجوا كلهم طبعا خلال ساعات المساء وساعات الليل. الإصابات ما بتشكل خطر على حياتهم. بآخر شهرين تقريبا بقدر أقول لك إنه كان في انخفاض بعدد الأشخاص اللي وصلوا لمستشفى رمبم نتيجة إصابات في عيارات نارية. مبارح طبعا كان يوم اللي هو شوي استثنائي بالموضوع هذا، لأنه كمان بالفترة اللي كان فيها إصابات عديدة كان يوصل بين شخص لأشخاص 2 خلال 24 ساعة، ولكن مبارح كان الوضع عادي إذا في إمكانية إنه نقول هيك.
0: فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع عن تعليق الإضراب الذي كان قد أعلن أمس في مدرسة الحوارني الابتدائية في المدينة في أعقاب مشاكل نظافة في المدرسة.
4: على أرض الواقع لم يكن هناك يعني إضراب، والدراسة انتظمت بصورة منتظمة في المدرسة.

0: مدرسة. أنا كنت في المدرسة لحتى الساعة 12 ليلا البارحة مع الأهالي وأيضا مع رئيس لجنة ولياء الأمور في مدارس كفر قرع، ولم يكن هناك سبب لمثل هذا التصرف الغير مسؤول، يعني الذي ضج بالإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. كان هناك خلاف مع عاملة نظافة لم يتم احترامها في داخل المدرسة، وأنا قلت احترام عامل النظافة من احترام المعلم والإدارة. يعني يجب أن نعي كمجتمع أن مكانة عامل النظافة هي مكانة يعني تستحق الاحترام والتقدير، يقوم بجهد وعمل كبير. هذا الخلاف ولد يعني ما حدث من سوء فهم، وعرضوه يعني كان هناك كل قليرة يعني من شخصين اللي اتخذوا قرار من هالشكل، وضج الإعلام بهذا الموضوع. ولكن على أرض الواقع لم تكن هناك يعني مشكلة كبيرة بهذا الحجم الذي تم التعميم له.
1: المحامي طلب الصانع قال إنه تم التوجه لكل الجهات المعنية من أجل البحث والإفراج عن الشبان الثلاثة من النقب الذين يبدو أنهم معتقلون في الأراضي المصرية منذ اختفاء آثارهم في شرم الشيخ في 20 مارس آذار الماضي.
2: تم التوجه لكل الجهات المختصة في إسرائيل من وزارة الخارجية والسفير والقنصل الإسرائيلي في القاهرة، وأيضا رئيس الحكومة، وتم أيضا إبلاغ رئيس الدولة. في المقابل تم التواصل مع القنصل العام في السفارة المصرية في القاهرة، وتم توكيل محامين في القاهرة لمتابعة الموضوع، حيث تواصلوا مع النائب العام. ولكن كل هذه الاتصالات لم تجد نفعا، لم يتم أي تواصل من قبل القنصل الإسرائيلي أو الخارجية الإسرائيلية مع المعتقلين، بالرغم من وجود اتفاقيات دولية تنظم مثل هذه الحالات. تم إبلاغنا أنهم معتقلين في مصر، لكن لم يتم السماح للمحامين بالتواصل معهم. توقعات أنهم يواجهون تهم قد تكون تحت تعريف أمني، لكن حتى الآن القضية في طور التحقيق، لم ينتهي ولم يتم الإحالة إلى القضاء.
1: استوديو المساء مع شيرين يونس. تسود حالة الحزن والصدمة بلدة كفر كنا بعد أن لقي الشاب بشار خطيب في 35 من عمره مصرعه على أثر انقلاب مضخة باطون من مرتفع في بلدة لبعين جدات. انتشر توثيق للحظة انقلاب الشاحنة من دون وضوح الأسباب، علما بأنه طبعا اليوم هو يوم الغفران، ولم يصدر حتى اللحظة أي بيان لا من جهات الإسعاف ولا من الجهات الرسمية. بعد عطلة العيد في الساعات القليلة المقبلة تتضح على الأقل الصورة الأولية. السيد أحمد خطيب ابن عم المرحوم بشار، أهلا بك سيد أحمد وتعازينا الحارة.
3: أهلا بكم جميع المستمعين.
1: شو اللي صار لحد الآن اللي فهمتوه على الأقل من الحادث الأليم اللي صار؟
3: اللي صار أنه تلقينا هواتف من أهلنا من جدات على المصاب الجلد اللي صار، فإن أنه سياط البطون قلبت بالشاب، فإحنا كلياتنا نزلنا على أهله على جدات نشوف الحدث. عملية الإنقاذ استمرت حوالي 3 ساعات بسبب أنها الشاحنة ضخمة جدا وتزن أطنان. لقينا هناك وحدة الإنقاذ اللي هي ساعدت على إنقاذ استخراج الجثمان. حسب المعلومات اللي شفناها احنا بالفيديوهات، حسب أدلة الجيران وشهود عيان، ان السيارة كان فيها مشكلة معينة في الستيرينج او في البريكات، اللي هو فقد السيطرة على السيارة وحاول يتفادى الخطر انه ما يفوت لا بدار ولا بسيارة ولا فانهزم على جهة الشمال اللي كان فيها منطقة ارض، والسيارة انقلبت فيه ووقعت على شجرة الزيتون اللي هي أثرت أكثر إشي على تسريع الموت.
1: إذن اللي صار إنه الخلل وعطل في المركبة أو في السيارة في الشاحنة أكثر من إنه كان في، لأنه شائعات وحديث عن إنه نوبة قلبية ألمت به فبالتالي كان الحادث.
3: شاب بحالة صحة جيدة، ما كان يعاني لا من نوبات ولا من أمراض مزمنة، والحمد لله كانت صحته وعافيته وبدنه كانت معه، ما كان يعاني من أمراض اللي هي أدت لحالة نوبية.
1: أستاذ أحمد بتقول إنه 3 ساعات عملية الإنقاذ كانت، وهذا يعني بالنهاية ربما أدى إلى إقرار الوفاة في الموقع. شو اللي أنت كنت في الموقع وصلت؟
3: أيوة طبعا كنا على
1: شو اللي شفته؟
3: شفنا أنه كان في وحدة بعد تحاول أنها تفتح السيارة

0: السيارة تزن أطنان يعني ما كان بالسهولة يحاولوا يزيحوها يعني لأنه في جذع شجرة كان فايت بقلب السيارة. الوضع كان مأساوي جدا جدا يعني.
1: الله يرحمه. تحكي لنا عن بشار.
0: بشار كان شاب سموح جدا، ابتسامة دائما على وجهه، من أفضل شباب البلد. يعني خسرنا شاب من أفضل شباب البلد، يعني ما بقدر أحكي لك أكثر. هيك شاب سموح طموح، كان حلمه إنه يعمر بيت ويتجوز، وتجوز وأجاء ولد قبل فترة قصيرة، وربنا اليوم أعطى أخذ أمانته. لله ما أعطى ولله ما أخذ، ربنا أخذ أمانته.
1: كيف وضع العائلة؟ الأهل عنده أشقاء شقيقات؟
0: عنده أشقاء اثنين وشقيقة سنتين، كلهم متزوجين. احنا منقولش غير انه الله رأي يعطي امه واخوته ومرته بس الصبر والسلوان، ما نتمناها لا لعدو ولا لحدا.
1: وطبعا بسبب يوم الغفران حاليا مش واضحة امور تشييع الجثمان تسريحه.
0: لا، تشييع الجثمان كمان ساعة رح تكون قبل.
1: استلمتوا الجثمان؟
0: استلمنا الجثمان، لان هاي حادثة سير يعني ما كان فيها حادثة لا هي أمنية ولا هي حادثة إجرامية اللي بحاجة للتشريح طبعا. لأسباب واضحة جدا.
1: والتشيع بعد ساعة على تقريبا يعني قبل
0: المغرب، البيت الفقيد إلى المقبرة الجديدة اللي بعت مقبرة المنطقة الصناعية الساعة 6:30.
1: السادسة والنصف تشيع الشاب بشار خطيب في كفر كنا في المقبرة الجديدة، زوجي وطفل،
0: زوجة وطفل معه وأب طبعا أهل ساكنين.
1: قديش صار له بهذا الشغل هو على يعني؟
0: صار له عدة سنوات وكسائق وسائق ماهر يعني، وشاطر في مهنته. أما خلل في الشاحن يفقد السيطرة يعني، هي مش سيارة
1: طبعا،
0: شاحن كبير، فهو حاول يتفادى خطر أكبر يعني. ممكن أنه كان يفوت البيت أو يفوت السيارة اللي يكون هناك الحدث جدل وعظيم أكبر مما هو موجودين إحنا فيه اليوم، يكون كنا أرواح وضحايا بالأعداد تكون. فهو حاول أنه يتفادى الخطر و...
1: انتشر مقطعين فيديو يعني واضح أنه ترتيبهم كان في البداية الخلل كان بالسيارة والناس تحاول تساعد، وبعدها كأنه انتقل لمنطقة أخرى وهناك صار الانقلاب الشاحني.
0: هناك صار انقلاب الشاحنة طعم بالفيديوهات الثانية اللي حضر الفيديوهات اللي انتشرت الثانية.
1: يعني الله يرحمه ويصبركم ويصبر أهله.
0: وبدي
1: أشكرك يعني، أنت بتحكي معنا قبل تشييعه بهاي الظروف الصعبة وبهذا الوضع، شاب يعني لا يزال ينتظر الكثير، كان يحلم أكيد يعني أنه بالكثير من الأمنيات لديه وللعائلة كمان. الله يصبركم. شكرا لك أستاذ أحمد خطيب.
0: شكرا لك وجميع المستمعين، والله يرحم الجميع. وما بنتمناها كمان مرة ولا لحدا، بس منقول إن شاء الله ربنا بدب الصبر بأمه أبوه أخوته وزوجته.
1: نتمنى ذلك بالفعل.
0: شكرا. إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم.
1: إذن تشييع جثمان الشاب بشار الخطيب في كفر كنا سيكون في 6:30 مساء كما قال ابن عمه أحمد، وطبعا الحديث عن حادث انقلاب شاحنة خلافا لكل ما نشر عن نوبة قلبية وأوضاع صحية وما إلى ذلك، هكذا تقول العائلة. بسبب عطل معين انقلبت الشاحنة وارتطمت عمليا بأرض زراعية فيها أشجار الزيتون التي يعني أغصانها دخلت في الشاحنة، الأمر عطل كل عمليات الإسعاف وتخليص الجثمان الذي سلم للعائلة وسيشيع بعد ساعة وقليل. إلى الضفة الغربية حيث تتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وقد تعرض أهالي من بلدة برقة لاعتداءات متكررة خلال الأيام الماضية، ذلك فيما اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرات الشبان من بلدة بدو شمال غرب القدس في عقب عملية حلميش التي نفذها شاب من البلدة أمس. في البداية نتحول إلى السيد أبو مراد، وقد تم الاعتداء عليه من جانب مستوطنين في برقة. أهلا بك أستاذ أبو مراد، كيف حالك؟
2: أهلا وسهلا. الحمد لله.
1: الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك.
1: شو اللي صار معك تحكي لي؟
2: نعم صلتنا والله.

0: حاولت ارجع الدار لما نفتحت وشفت ماشيين في الطريق بدي ارجع عبر جوا الدار. واحد مر علي وصادف في على راسي وعلى رش بلبل وباجي وضايقت من هيك.
1: كنت لحالك بالبيت ما كانش معك حدا؟
0: انا طالع من البيت بس برا الدار. بدي اروح 12 ونص الطلاع الظهر يعني بكر
1: ولد.
0: اشوف مجموعة منهم بدي لما شفت بدي افكش منهم ارجع الدار ما لحقت اصل الدار
1: ما لحقتش
0: او ثواني قربني على
1: أبو مراد بدك تحاول بس ترتب لنا وضع الصوت لأنه بالمرة مش سامعينك حتى نفهم بالضبط شو يعني شو اللي صار بعدها وشو الأضرار اللي يعني صارت معك الأضرار الجسدية والإصابة. نحاول نجدد التواصل ربما على واتساب مع السيد أبو مراد حتى نسمعه بشكل أفضل أيضا طاهر. هذا ضمن كل الاعتداءات التي تجري في الضفة الغربية ويتعرض لها مواطنون فلسطينيون في مختلف أنحاء الضفة من جانب المستوطنين. في كثير من الأحيان يقول السكان إن هؤلاء المستوطنين يعني يأتي برفقتهم عدد من أفراد الجيش الإسرائيلي وتكون هناك اعتداءات. لا تنسوا أن هذه الاعتداءات الآن ربما تأخذ منحا آخر في ظل الحديث عن اقتراب موسم قطف الزيتون في يعني في كل المواقع ولكن الأصعب في الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. نعود إلى أبو مراد نحاول أن نسمع. طيب أبو مراد رجعت لنا؟ تفضل لأنه أنا ما كنتش سامعتك منيح. يا ريت ترتب الوضع. إصابتك كيف شو وين براسك؟
0: براسي ضربني في راسي الحمد لله ورش على وجهي وعيني راس في البحر. لما رش على عيني وبطلت أشوف من برا من الغراس والفلفل صار إن عيني هاي كلهم لما نشر تصيح جوا الدار علي لما نمشت أنا صيح من شعر.
1: طيب عمليا رحت على المستشفى انتقلت او في الاسعاف وصلتك حاولوا يساعدوك؟
0: اخويا جاء اخذني على المستوصف ده الجوال بعدين رحت المستشفى رام الله.
1: شو حكوا لك بالمستشفى؟
0: صوروني صوروا راسي وقال الحمد لله اني خيطوا.
1: أول مرة بوصلوا عندكم على البلد على برقة على منطقتك تحديدا ولا كل يوم شو قديش؟
0: لا والله مش أول مرة. مش أول مرة يعني هم تقريبا يروحوا في صحيح يعني بيجوا من شامة بروحوا على الجوار بروحوا الشركة بروحوا بطلعوا غربة بطلعوا من البلد عند المدرسة بروحوا على الجوار بروحوا الشركة.
1: أخ أبو مراد أنا مضطر أقطع لأنه صوتك مش واضح مش واصلنا بوضوح. الحمد لله على سلامتك بكل الأحوال وإن شاء الله منحكي معك في ظروف أفضل. بدي أشكرك شكرا جزيلا طبعا السيد أبو مراد من برقة. شكرا إلى بدو رئيس بلدية بدو السيد نظمي منصور. أهلا بك أستاذ نظمي. يعني كمان بدنا نرتب وضع الصوت. كيف الوضع في البلد من مبارح لليوم؟
2: والله إذا بدي أحكي لك يعني سرد للي صار في بدو إنه حسب ادعاءات قوات الاحتلال إنه منفذ العملية من بلدة بدو الساعة 2 الجيش دخل على بيت أهل المتهم فتشوا البيت حطم محتوياته وانسحبوا. بعد منتصف الليل اتفاجأنا بقوات ضخمة من الجيش مصفحات سيارات عسكرية بدخلوا على البلدة وبيبدأوا في تفتيش البيوت بيت بيت. بعض البيوت مارسوا العنف ضد هاي البيوت وأصحابها. كثير في ناس أصيبوا كثير في ناس اعتقلوا لأنهم عملوا أماكن للاعتقال الميداني يمكن 5 مواقع اعتقال ميداني اعتقلوا أكثر من 80 ل100 واحد
1: في بدو لحالها 80 ل100 شخص إلى الأقل من 24 ساعة.
2: نعم هذول اعتقلوهم في مواقع في البلد داخل البلدة هذه خصصوها للاعتقال وللتحقيق.

0: هيك الميداني. اليوم الصبح، الجيش كان موجود تقريبا قبل ساعتين، الجيش خف تواجده في البلدة. بالنسبة للمعتقلين لحد الآن ما بنعرف إنه مصيرهم، هل إما خذوهم على الاعتقال أو إنه طلعوهم. إحنا بنعمل فحص مين اللي تم اعتقاله.
1: كيف بتحاولوا تفهموا الوضع طالما إنه عارفين إنه المواقع اللي كان فيها تجميعهم وصلتوها أخلوا وغادروا انسحبوا عمليا؟
0: أخلوها وغادروا. هاي البلد 11 ألف نشمة فيها. التحقق يعني بأخذ معنا شوية وقت. التحقق بأخذ شوية وقت. هاي كده بالنسبة فينا 3 مصابين، إصابات من الضرب اللي استخدمت قوات الاحتلال، 3 دخلوا المستشفى والحمد لله إصابات بسيطة ومتوسطة. في هذه اللحظات، قوات الاحتلال بتحاصر بيت المتهم بتنفيذ العملية، في جرافات، في باجر وفي سيارات عسكرية.
1: في هذا يقول إنه الاحتمال وارد للهدم مباشرة طالما نتحدث عن جرافات وحصار، لأنه قلت إنه اعتقلوا يعني كانوا في البيت مبارح اقتحموا.
0: هذا مبارح بس اليوم لا، اليوم ياخذين المقاسات، حتى عاملين حفر في جدران المنزل. عاملين حفر في جدران المنزل وربنا يستر ويجيب العواقب سليمة.
1: واضح أنه طبعا دائما نذكر أنه طالما نحن نتحدث عن عطلة يوم الغفران، واضح أنه بعد نهايته ستتضح كل البيانات الرسمية، وربما يصدر الجيش لاحقا بيانا بشأن هذه المسألة وإذا كان سيهدم أو هدم المنزل. شو منعرف عن الشاب المشتبه؟ طبعا اعتقل وهو يعالج في أحد مستشفيات رام الله.
0: نعم. الشاب يعني أنت عارف هذا الشاب، يعني إحنا مش مصدقين أنه يعني بيعمل عملية زي هيك، فهمك؟ لكن الحقيقة الله أعلم. إحنا حسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي إنه هو منفذ، لكن على أرض الواقع إحنا مش لامسين ومش شاعرين يعني إنه هذا الشاب ممكن يعمل عملية زي هين. هذا متزوج، عنده 3 أطفال وعنده مرأة، فهم كيف؟ ما بنعرف الحقيقة لحد الآن.
1: أستاذ نظمي، كل ما يجري الآن، هاي الاقتحامات، الاعتقالات، المواجهات، الهدم، كيف بيأثر على الوضع في البلد؟ ومش أول مرة في بيدو أو في قرى شمال غرب القدس، كمان مرة في بيت إكسا، في قطنة، في سائر البلدات. كيف الوضع عندك اليوم؟
0: أختي العزيزة، هذه سياسة ممنهجة، هذه سياسة إنها أمر واقع، يعني هذه سياسة هدفها لأبعد التهجير، لكن احنا هاي الكرة يعني هي من ضمن ضواحي القدس، هي القدس هي القلب، وهاي الكرة هي الضلوع للقلب. فاحنا والقدس والوطن احنا كنا وحدة، احنا متعودين على هذه الاشياء، واحنا زي ما قال الراحل ياسر عرفات، يا جبل ما هي الزكريا.
1: لا تؤثر بشكل عام على يوميات الناس، وين أشغالهم، وين أعمالهم؟
0: نحن الأشغال ما أنت عارف هذه الأيام على أساس أنه في جيش وفي منع
1: أصلاً مغلق
0: عن البيت. الأماكن التجارية مغلقة، الصيدليات كانت مغلقة، طبعاً بيأثر على الاقتصاد، لكن على النفسية والمعنوية لا، الناس معنوياتهم عالية.
1: طبعا ننتظر لنتابع ما الذي يجري أيضا في بيدو. رئيس بلدية بيدو أستاذ نظمي منصور، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: هذا هو الوضع في بيدو أيضا، وعلى ما يبدو استعداد لهدم منزل المشتبه بتنفيذ هذه العملية بالقرب من حلميش يوم أمس، التي قتل على أثرها مستوطن إسرائيلي. فاصل وبعده نعود.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستور. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل 90. سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل 90 فقط. الحملة حتى 23/9. خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق. خاضع لشروط الامتياز.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. تقريبا دقيقة. أيلول هو الشهر التاسع في السنة الميلادية، وأصل تسمية هذا الشهر بابلي، وفي العربية ولا أو هلا تأتي بمعنى الصراخ والعويل. أما في العبرية فيقال له إيلول، من الجذر يليل بمعنى ناحة. وقد تم اشتقاق التسمية من الصراخ والعويل، ذلك أنهم قديماً كانوا يقيمون المناحات في هذا الشهر على الذي سبقه. كما أن اسم أيلول في السومرية يعني هبوط إلهة الخصب والجمال عشتار إلى العالم السفلي، فكان يكرس هذا الشهر لها. وفي البابلية يسمى هذا الشهر كسلو، بمعنى الشهر التاسع، سيما أن الأشهر كانت قديماً تسمى بالأرقام. وفي السومرية يعرف أيلول بشهر الغيوم، وهذا يرتبط بعيد الصليب الذي يحل هذا الشهر، وفيه استشراف لموسم المطر. ومن الأمثال الشعبية المتعارفة حول هذا الشهر: بأيلول بتطلع المي من تلول، أو غيم الرمان ببشر العربان.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: ميو 3.3 ميو 7.8 FM. استوديو المساء مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى نيويورك يوم غد الثلاثاء للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حسب ما أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية. يأتي ذلك في وقت وصل خلاله وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين، هذا إلى جانب طبعا كل التساؤلات عما ستحمله زيارة بزشكيان. هل سيلتقي فيها مسؤولين من الجانب الأمريكي؟ كيف ستحل الأمور؟ أم أنها ستتعقد في سياق كل التطورات وما يحدث في إيران؟ دكتور عبد كنعني، المحاضر والباحث في جامعة تل أبيب في قسم الشرق الأوسط، أهلا بك دكتور عبد.
4: أهلين، أهلين فيك يا أختي شيرين.
2: أولاً أسألك عن كل ما يجري، هو من ناحية جمود حالي، ولكن من ناحية أخرى توتر شديد وبداية حديث عن احتمال عودة التصعيد.
4: نعم صحيح الذي تقولي، يعني هناك حالة احتباس في الحرب على إيران، والولايات المتحدة موجودة في وضع لا تحسد عليه حتى 3 نوفمبر القادم، فترة الانتخابات أو وقت الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. ودائما ما تكون لغة التصعيد الأمريكية محاولة لزحزحة الأمور عن مكانها، ولكن كما يبدو حتى هذه اللحظة بدون أي فائدة.
5: لكن عندما يقول الجانب الإيراني ويحذر

0: من استئناف الضربات الأمريكية، يقول إنه عمليا هناك معلومات عن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف الهجمات. على ماذا تبنى هذه التصريحات وهذه المعلومات؟ وطبعا في المقابل يعني أيضا يشدد هو من ناحية التهديد للمنطقة وللولايات المتحدة.
1: نحن نعرف بأن الولايات المتحدة عندما تريد أن تضرب عادة تضرب بدون تصعيد أو بدون رفع لوتيرة الحديث والتهديدات. عندما يجري رفع وتيرة التهديد، على ما أعتقد بأن يعني المرسل له أو الرسائل توجه ليس بالأساس لإيران ولكن لحلفاء الولايات المتحدة أكثر منها لإيران. عندما يتم التصعيد من قبل الولايات المتحدة هي رسائل موجهة بالأساس إلى الخليج العربي وخصوصا إلى السعودية من أجل أن تقوم بالضغط ومحاولة الاستجداء حتى للولايات المتحدة من أجل الوصول أو من أجل إيجاد سلم لكي تنزل إدارة ترامب من خلاله عن الحرب في المنطقة. بالتالي أكثر من أن الرسائل موجهة إلى إيران هي موجهة إلى الحلفاء الولايات المتحدة. وكذلك عندما إيران تقوم على ما يبدو أن هناك يعني معلومات استخباراتية موجودة لدى إيران بهذا الموضوع، بموضوع زيادة الاستعدادات الأمريكية، ولكنها أيضا رسائل إيران هي ليست موجهة للولايات المتحدة ولكن لأيضا حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة للسعودية. بالتالي يعني السعودية ما بين المطرقة والسندان، ما بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني.
0: وهل هذا بالفعل ما يفسر كل الحديث الإيراني عن أنه المرة المقبلة ستختلف جغرافيا هذه الحرب؟ وليس يعني هل بالضرورة الحديث فقط عن باب المندب وما يجري مع الحوثيين، أم أنه بالفعل في أمور أوسع؟
1: طبعا أوسع. باب المندب هي يعني دفعة على الحساب لما سوف يجري لاحقا إذا ما بالفعل تم فتح الحرب. على الأقل هذا ما يهدد به الإيرانيون. بما أنه إذا صحت التهديدات الأمريكية، وهو الأمر الذي أشك به حتى نوفمبر القادم ويتعلق بنتائج الانتخابات الأمريكية لاحقة، على ما أعتقد بأننا سنراوح مكاننا في هذا الشهر والنصف المتبقي حتى الانتخابات. ولكن حتى لو أن هذه التوقعات غير صحيحة وقامت الولايات المتحدة بالفعل بضربة كبيرة وقوية لإيران، بالتالي سوف يصبح منطق إيران علي وعلى أعدائي يا رب. يعني لم يعد هناك ما يمكن خسارته إذا بالفعل نفذ تهديد ترامب بضرب كل البنى التحتية ومصانع تحلية المياه والبنية التحتية النفطية في والجسور وغيرها. بالتالي الهدف هو زعزعة تامة وهدم كامل لإيران. بالتالي إيران والنظام الإيراني ليس لديه بعد ما يخسره، وبالتالي سوف تكون ردود فعله يعني باب المندب ما هي إلا جزء
0: إحدى أوراقه
1: جداً مما هي إحدى أوراقه. أنا لا أعتقد بأنه ما يحدث في باب المندب هو يعني مسيطر عليه بالكامل من قبل إيران. أنا لا أعتقد بأنه أنصار الله يلعبون تماما حسب الإيقاع الإيراني. هنالك اتفاق ما بينهم ولكنهم ليسوا يعني دما في أيدي إيران، وهناك منطق خاص في اليمن وفي أنصار الله بشكل يعني خاص بهم. هنالك معطيات وهنالك مصالح لهم بشكل خاص.
0: حتى لو تطورت الأمور بشكل اللي يخرج إلى حد ما عن السيطرة وبين هلالين، حتى لو احتاجهم الجانب الإيراني،
1: يعني الآن ما قام به أنصار الله هي ورقة ضغط إضافية على السعودية وعلى الولايات المتحدة وعلى الأسواق العالمية بشكل عام. السؤال بأي وتيرة وبأي شكل سوف يتم التصعيد لاحقا؟ إذا ما لا سمح الله نشبت حرب ممكن أن تؤدي في

0: نهاية هذه الحرب إذا ما نشبت، وأنا أستبعد مرة أخرى نشوبها في الوقت الحالي، ولكن ممكن أن تكون نوالي حرب عالمية حتى، وليس فقط حرب إقليمية أو حرب شرق أوسطية كاملة متكاملة المعالم والشكل. وبالتالي ما رأيناه منذ فبراير السابق أو حتى منذ أكتوبر 23 حتى اليوم ما هو إلا البرومو لما ممكن أن يحدث لاحقا بعد ذلك، يعني بشكل أكبر بكثير،
1: مقدمة لحرب ضروس بالفعل.
0: نعم.
1: قد تكون بتقديرك.
0: يعني طبعا إذا ما تم، إذا ما جن جنون ترامب وقام بضربة كبيرة لإيران مرة أخرى حتى لا يعني نخوف المستمعين، أنا أستبعد هذا على الأقل حتى نوفمبر وما بعد نوفمبر على الأغلب، بأنه الإدارة الأمريكية سوف تخسر في هذه الانتخابات، بالتالي يعني يده المطلقة لترامب سوف تكبل من قبل البرلمان. ولكن يعني كلنا نعرف أنه ترامب يحاول أن يسوق بأنه جنونه هو سياسته، لذلك لا يمكن أن نستبعد بشكل كامل. نعم. كافة السيناريوهات.
1: دكتور عبد، أسألك أخيرا، هل لمست تغييرا في إدارة النظام الإيراني، علما بأنه طبعا وجوه كثيرة يعني غيبت ورحلت عمليا، ولكن أنه على مدار كل فترة هاي الحرب شو اللي تغير في تحديدا في السياسة إدارة الأمور في هذه الحرب؟
0: يعني أنا لم ألحظ تغييرا جوهريا في النظام الإيراني. النظام الإيراني تحدث بأكثر من صوت سابقا، وهي جزء من لعبته الدبلوماسية والسياسية، وهو لا يزال يقوم بذلك حتى الآن. ولكن في الفترة الأخيرة نحن نشهد تصعيد أكبر في اللهجة الإيرانية نتيجة الضغط الإضافي الذي تقوم به الولايات المتحدة من جهة، ونتيجة من جهة أخرى لرؤية هذا النظام أنه لا تزال في يده يعني أوراق قوة، وأن البعبع المسمى بالولايات المتحدة لم يعني يكون مخيفا بشكل كافي لهذا النظام، والدليل على ذلك أنه لازال صامدا حتى هذه اللحظة. ولكن من جهة أخرى هنالك تصعيد في التهديدات الإيرانية مقابل الولايات المتحدة، وبالذات مقابل يعني حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة والمتضررين المباشرين فيما إذا عادت الحرب إلى المنطقة.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد كنعاني، المحاضر والباحث في قسم الشرق الأوسط في جامعة تل أبيب، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: تحياتي لكم. تحياتي.
1: طيب الآن سنخرج إلى فاصل وبعده نعود إلى التوتر الروسي الأوروبي، ابقوا معنا.
2: استوديو المساء مع شيرين يونس.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان، ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
7: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
5: ببني شو؟
7: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
5: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
7: بالضبط المسرعة من جيل 7 ل 18.

0: 12 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
0: المسارعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للواحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
3: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس المحطة المركزية. استوديو المساء مع شيرين يونس.
4: أهلا ومرحبا بكم من جديد. تتعامل أوروبا بصورة متزايدة مع احتمال تصعيد روسي باعتباره خطرا يتجاوز حدود الحرب في أوكرانيا، بعدما بدأت مؤشرات التهديد تظهر في صورة هجمات هجينة. طبعا الكثير من وسائل الإعلام في أوروبا كانت نقلت عن ارتفاع مستوى الخطورة والتوتر بين عدد من الدول الأوروبية وروسيا في سياق كل ما يتطور، ليس فقط في أوكرانيا وإنما أكثر من قضية، جزء منها أيضا الخلافات الأوروبية الداخلية بشأن التعامل مع روسيا. زميلنا دكتور فراس خطيب مدير عام راديو الناس، مساء الخير فراس.
5: مساء الخير. مساء الخير شيرين إليك ولكل المستمعين.
4: نرتب كما العادة الأوراق، ما السبب الآن للمخاوف هذه في الدول الأوروبية؟
5: طيب خلينا هيك نوضح بأنه يعني الإسرائيل، الموضوع الأوروبي الروسي هو خلينا نقول منذ الحرب الباردة هنالك محور أوروبي أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية، في مقابل محور شرقي يمكن تسميته روسيا وحلفائها أو الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين. حتى مع اختفاء الاتحاد السوفيتي لم يعني يختفي هذا، حسمت المعركة لصالح الأمريكيين في مرحلة ما، ولكن مع صعود بوتين وتحديدا منذ العام 2001 وصولا إلى 2009 وغيرها والحرب الشيشانية الروسية، بدأت روسيا تعتمد نوعا ما على صورة جديدة في العالم، وهي صورة أكثر قوة وأكثر حدة في مقابل القوى الأمريكية. هذا بشأن الآن ما الذي يحدث الآن؟ الكثير من المتغيرات وضعت أوروبا تحت الضغط، بما معناه القضية لم تبدأ فقط من روسيا إنما أيضا من الولايات المتحدة. هنالك كان اعتقاد بأن روسيا لن تستعمل قوة، وأن كل ما يحدث بين روسيا وأوروبا هي حرب باردة، اللي يعني كثيرها ما يقال هو هجوم سبراني، هجوم تدخل نوعا ما، فيك نيوز، أخبار كهذا.
4: هذا ما يعرف بالهجمات الهجينة يعني بلغتنا بالفعل.
5: هذا كان يعني لحد يعني قبل لحد العام 2022 هذا كان الأمر المتبع في ذلك الوقت، حتى مع صعود دونالد ترامب في 2016 يعني لم تتحول الأمور إلى خارج عن السيطرة، ظل المعسكر الروسي معسكر روسي والمعسكر الأوروبي الأمريكي هو معسكر أوروبي أمريكي. الذي حدث في العام 22 هو تبدد لسؤال إذا كانت روسيا ستستعمل قوة، لأن استعملت القوة ضد أوكرانيا وبدأ هذا الحديث أيضا، هي واجهت أوروبا واجهت الولايات المتحدة في أوكرانيا، علما لأنه قبل الهجوم بيوم واحد التقديرات الأوروبية قالت بأن روسيا لن تغزو أوكرانيا وأن عمليا هي تحاول أن تحصل على ظروف أفضل بكل ما يعني يتعلق بتواجد الناتو على حدودها. فأصبح السؤال تحول من هل ستستعمل روسيا القوة إلى متى ستستعملها في المستقبل، لأنه عندما يعني يكون هنالك استعمال قوة ضد أوكرانيا تتحول على لتفيا وعلى يعني لتوانيا وعلى دول بولندا بالأساس، دول اللي موجودة على المحور الأوكراني ومن الممكن أن تغزوها روسيا مستقبل في حال تطورت هذا.

0: هذا الموضوع. الآن أوروبا دخلت في ضغط إنه من جهة هي لا تستبعد القوة، ولكن من جهة أخرى هي تستبعد أن روسيا تستعملها ضد أوروبا. وجدت في الآونة الأخيرة إنه قضية أخرى اللي عززت هذا الخوف الأوروبي ليس متعلقا بروسيا، إنما متعلقا بالولايات المتحدة بعدما حدث في الشرق الأوسط، وبعد التصريحات الأمريكية المعادية للناتو. حلفاء ترامب ينادون بتفكيك هذا الناتو، بتفكيك كل التحالف الدولي. أصبحت أوروبا تقول إنه على مدار سنوات نحن نعتمد على الولايات المتحدة من أجل تحمينا من الدب الروسي كما يسمونه،
1: في الآن تتخلى وكأن.
0: والآن يعني عمليا نحن في إشي لا يتكل عليه، خاصة بعد ما يحدث في الشرق الأوسط. منشوف إنه الحوثيين عم بضربوا السعودية، الولايات المتحدة لا تحمي السعودية، أعز حلفائها في الشرق الأوسط. نرى ما حدث من إنهاك للقوة الأمريكية في الحرب الإيرانية. الحروب المتتالية من أفغانستان إلى العراق أكسبت نوعا ما يعني زخما للصراعات في العالم. فتقول إنه فهمت أوروبا أنه لا تستطيع أن تعتمد على الولايات المتحدة لحمايتها من روسيا، فلذلك بدأت تطلع ولاقت أنه في كثير هنالك فجوات، أنها استثمرت على مدار السنوات في الصناعات الاجتماعية وفي الصناعات المدنية على حساب الصناعات العسكرية، ما عدا ألمانيا بالكثير من ألمانيا وبريطانيا. ولكن فيش أنه في فجوة كبيرة هناك بين روسيا وبين أوروبا بكل ما يتعلق في موضوع التسلح، وبدأت هنالك الاتكال على الأمريكيين بخف، فإنه كان هنالك عمليا أوامر أوروبية أو سعي أوروبي من أجل تعزيز الصناعات العسكرية. هذا من جهة. من جهة أخرى هنالك تعزيز في روسيا، وهو عمليا السبب الأساسي والمباشر، إنه هنالك توجيه من الرئيس بوتين إلى تعزيز الصناعات الحربية، إلى تعويض الخسائر في أوكرانيا، وإلى بناء قوة تشكل تهديدا على حلف الناتو. هذا
1: يعني أي هذا أثار المخاوف أكثر طبعاً. في أوروبا
0: هذا أثار المخاوف بشكل كبير، ونبدك تأخذ هذول المخاوف في مقابل تصريحات ترامب على الناتو، عدم ولائه للتحالفات الدولية خلقت نوعا من الخوف في أوروبا.
1: وأوروبا مش جاهزة في رأس، يعني بعض التقارير اللي طلعتها اليوم بهذا الموضوع تقول إنه حتى الدول تجد صعوبة في إقناع الشعوب بالاستعداد لمثل هذا الاحتمال أيضا.
0: طبعا انت بتحكي على حروب، كل هذه الحروب، اخر حرب خاضتها اوروبا كانت حرب العالميه الثانيه، كل الحروب التي خاضتها والتحالفات هي كانت في الشرق الاوسط او في دول بعيده، هي معتاده انه الغواصه النوويه التي تطوف في المحيطات في العالم، الغواصه خلينا نقول النوويه البريطانيه او الفرنسيه، هي لم تكن موجهه ضد يعني كيانات اللي هي ضد اوروبا بشكل مباشر، لما كانت موجهه في الشرق الاوسط تتجول هناك من أجل قوة الردع، من أجل التحالف مع الأمريكيين. غالبية الحروب التي خاضتها أوروبا هي بمحالف الأمريكي، يعني كان في أفغانستان، كان في العراق تحديدا، إن كان بناء هذا الحلف الدولي ضد العراق في 2001، في 2003، وفي العام 91، كلها اتكلت عمليا على الولايات المتحدة. اليوم في صعوبة كبرى، ولكن بدأت يعني هنالك من يفهم في أوروبا أنه لا، الموضوع بطل مزح ولازم نستعد. هنالك معركة على الوعي في بريطانيا، وليس صدفة أنه الصحف تتحدث عن هذا الموضوع. بدأوا يعني في هنالك نوع من العودة إلى الحرب الباردة التي كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.
1: قديه ممكن يأثر هذا على موضوع فرض العقوبات على روسيا، وخاصة إنه في بعض الخلافات إذا لم يكن بشكل عام وإنما بشكل خاص على بعض الشخصيات بين دول الاتحاد الأوروبي، وعلى هذا الأساس كان في تمديد لهذا النقاش في الاتحاد الأوروبي فرض تجديد العقوبات.
0: هذا نقاش كبير الآن بعد إيران، وبعد إنه قديش بدها تظل أوروبا تفرض عقوبات على دول. هذه الأمور يعني ما جابت أي نتيجة لأوروبا. هنالك أصوات تنادي على الأقل إن كان اليمين المتشدد، على فكرة في شيء جديد في العالم وتحديدا اليمين المتشدد في أوروبا، هو ليس بالضرورة فقط ضد الإسلام وضد المسلمين، هو أيضا ضد الولايات المتحدة وضد، يعني هو يتحالف مع أجزاء من دول وليس مع دول. يعني في هنالك نقاشات داخل بريطانيا اللي بدها تتحالف مع ترامب ضد الناتو وضد العائلة المالكي، وفي منهم معجبين أيضا ببوتين. في هنالك دالة تصاعدية لهذه الأحزاب في مقابل الأحزاب اليسارية الراديكالية التي أيضا لا تريد حربا مع روسيا ولا تريد تحالفا مع الولايات المتحدة. في معارك داخلية أيضا في الدول الأوروبية اللي بتيجي بتقول هاي العقوبات وهذا النفي لدول فقط من أجل أنه في محورين في العالم يجب أن تنتهي ولازم نخلصها منها. أن بوتين مش عدونا يعني، ولا حتى أنه إحنا ليش زيلينسكي يعني لازم يكون صديقنا وبوتين عدونا؟

0: لازم الديمقراطيين في الولايات المتحدة يكونوا أصدقائنا، واحد زي ترامب يعني هو عدونا. ففي نقاشات سياسية حول التحالفات في العالم، يعني الولايات المتحدة ترامب يتحالف مع أجزاء من بريطانيا وليس مع كل بريطانيا. في ألمانيا هنالك صعود للنازيين الجدد، ما يسمى أحزاب يمينية متشددة، اللي عمليا يعني ضد التحالف. يعني إسرائيل مثلا قلقة من هذا الموضوع، علما بأنها كانت مبسوطة في السنوات الماضية عن صعود اليمين المتشدد في أوروبا.
1: ففي عندما كان يختمها
0: كل شيء بنعرفه اليوم عم بتغير. ونعتقد بأن قضية العقوبات على روسيا تخضع لنقاش جدي في الاتحاد الأوروبي، إنه هذا الأمر أدى في نهاية المطاف قد يؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي، لأنه إحنا بنشوف بريطانيا تعاني أيضا من خلافات داخلية، فرنسا تعاني من قضية المهاجرين، ألمانيا تعاني كثيرا من اليمين المتشدد، يعني لديها معاناتها. والآن الدول الأوروبية تعمل من أجل إعادة أوروبا إلى سابق عهدها من حيث التحالفات ومن حيث يعني أن تكون أكثر مصغية للعالم وأن تتكل على نفسها. قد يأخذ الأمر عدة سنوات، ولكن هي ربما في الأزمة الأكثر صعوبة منذ سبعينيات القرن الماضي، منذ تكون الاتحاد الأوروبي حتى اليوم.
1: أشكرك جزيل الشكر زميلنا دكتور فراس خطيب مدير عام راديو الناس، شكرا جزيلا لك. شكرا فراس. إذن إلى هنا بالفعل في هذا السياق وهذه الأزمة أو هذا التوتر الروسي الأوروبي بكل يعني الاختلافات والخلافات الداخلية والخارجية بين روسيا والدول وبين الدول أنفسها. قبل الختام نذكر طبعا في بداية استوديو المساء كنا قد تحدثنا إلى السيد أحمد خطيب، وهو ابن عم المرحوم بشار خطيب الذي طبعا من كفر كنا، وكان بشار قد لقي مصرعه اليوم في حادث انقلاب شاحنته في بلدة لبعيني أنجيدات. تحدثنا إلى ابن عمه أحمد حول تفاصيل ما جرى وهذا الحادث.
2: اللي صار انه تلقينا هواتف من اهلنا من جدات على المصاب الجلد اللي صار عنا، انه سياط البطون قلبت بالشب، فاحنا كلياتنا نزلنا على اهله على جدات نشوف الحدث. عملية الانقاذ استمرت حوالي 3 ساعات بسبب ان الشاحنة ضخمة جدا تزن اطنان. لقينا هناك وحدة الانقاذ اللي هي ساعدت على انقاذ استخراج الجثمة. حسب المعلومات اللي شفناها احنا بالفيديوهات، حسب ادلة الجيران وشهود عيان، أن السيارة كان فيها مشكلة معينة في الستيرينج أو في البريكات اللي هو فقد السيطرة على السيارة، وحاول يتفادى الخطر أنه ما يفوت لا بدار ولا بسيارة ولا فانهزم على جهة الشمال اللي كان فيها منطقة أرض، والسيارة انقلبت فيه ووقعت على شجر الزيتون. يعني خسرنا شاب من أفضل شباب البلد، يعني سموح طموح، كان حلمه أنه يعمر بيت ويتجوز، وتجوز وأجاب ولد قبل فترة قصيرة، وربنا اليوم أخذ أمان لله ما أعطى.
1: وصلنا إلى ختام هذا العدد من برنامج استوديو المساء. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد طاهر يونس، في هندسة الصوت الياس مرجي، في الإخراج والديجيتال عرين نصار ودانا أبو بكر. أطيب المنى، في أمان الله وحفظه. استوديو المساء مع شيرين يونس.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3، 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
2: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
1: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
3: قبل ما اتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن، اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بإصابة شخص بجروح متوسطة أثر تعرض لإطلاق نار في مدينة طمرة، وتم نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. لقي الشاب بشار ماهر خطيب من كفر كنا مصرعه أثر انقلاب مضخة بطون في بلدة البعين انجدات، وعمل طواقم الإنقاذ على تخلص الشاب بعد أن علق في المكان قبل أن تقر الطواقم الطبية وفاته. في حديثه لراديو ناس قال أحمد خطيب قريب الشاب بشار إن عملية إنقاذه استمرت قرابة 3 ساعات، مشيرا إلى احتمال وقوع خلل في المركبة أدى إلى فقدان السيطرة عليها.
1: حسب المعلومات اللي شفناها احنا بالفيديوهات، حسب أدلة الجيران وشهود عيان، ان السيارة كان فيها مشكلة معينة في الستيرينج او في البريكات اللي هو فقد السيطرة على السيارة، وحاول يتفادى الخطر انه ما يفوت لا بدار ولا بسيارة ولا فانهزم على جهة الشمال اللي كان فيها منطقة ارض، والسيارة انقلبت فيه ودعت على شجرة زيتون. يعني خسرنا شاب من افضل شباب البلد، يعني سموح طموح، كان حلمه انه يعمر بيت يتجوز واجاز ولد قبل فتره قصيره، وربنا اليوم اخذ امانته، لله ما اعطى ولله ما اخذ.
0: قتل 4 فلسطينيين بنار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة منذ فجر اليوم بحسب مصادر طبية فلسطينية، كما أصيب فلسطينيان بنيران القوات الإسرائيلية في جباليا شمالي القطاع بتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي حي التفاح في مدينة غزة وشمال مخيم البريج وسط القطاع. أصيب 4 أشخاص إثر سلسلة انفجارات هزت مستودع أسلحة تابعا للجيش السوري قرب بلدة العيس في ريف حلب في رابع واقعة من نوعها تشهدها سوريا خلال الشهر الجاري. وأفادت وكالة سانا بإخلاء منازل في المنطقة وإغلاق الطرق المؤدية إليها، فيما تعمل فرق مختصة على إزالة قذائف غير منفجرة، ولم تعلن السلطات السورية حتى الآن سبب الانفجارات. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس توجيه ضربة عسكرية للحوثيين في اليمن قبل أن يقرر التريث في تنفيذها. أضاف مسؤول أمريكي أن قائد القيادة المركزية أعد خيارات لشن غارات في اليمن، إلا أن ترامب لم يصدر أمرا بتنفيذها حتى الآن. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه جماعة الحوثي للسيطرة على مرتفعات استراتيجية بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق المتبقية تحت سيطرة القوات المدعومة من السعودية. قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على إجراء محادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق، ودعا طهران إلى الدخول في المفاوضات بحسن نية على أن يمثل الجانب الإيراني موقف المرشد الأعلى في المحادثات. إلى ذلك، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل دوليا اعتبارا من 23 أيلول الجاري. وقال أن الخطوة تأتي ضمن تجديد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية تنفيذ القرار. يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان غدا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي ذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد المرافق له بينهم أعضاء في فريقه الإعلامي وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خلال ساعة الصباح. ختام النشرة، في أمان الله.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى راديو، راديو الناس رقم واحد.
2: بحب راديو الناس كتير.
3: راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد أنتو الطب طب طب طب.
4: برامج رائعة بتجنن، مثرية غنية.
5: راديو الناس أحلى راديو
6: صراحة. راديو الناس هو راديو عن جد شبابي.
7: خزنت المحطة وثبتت لليوم، بسمعها يوم يوم يوم يوم.
8: راديو عصري وشبابي.
9: راديو الناس كتير ممتعة وشيقة.
10: أنا من المستمعين لراديو الناس، وراديو بمل الراس.
11: ثقتنا فيها كبيرة عن جد. راديو الناس
12: ميكس مع ناصر طه.

0: Next Manaser Taha.
1: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: سجلت إلى امتحان لبسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
6: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
5: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
7: نظارتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدي على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح

0: نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهواء.
1: مسهلي مع فرات نصار.
2: شوفير الباص بيجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 إلا 5 من عندي، يصل المدرسة الساعة 8 ونص 9 إلا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
3: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
2: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. استمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، صارلهم يومين يمشوا متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق، وبتوجه لكم بالشكر الكثير كثير كثير، يكلم ايديكم يا رب.
3: ابعثوا لنا رساله واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوه بخطوه. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهله، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعه 12 على راديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أنا دايماً بسمع راديو الناس وبحب راديو الناس كثير. فيش بعد راديو الناس.
2: راديو الناس جابت إشي جديد إلنا لمجتمعنا المستمعين.
3: صراحة راديو الناس هو راديو عن جد شبابي. دايماً نسمع راديو الناس.
4: راديو الناس هي المنصة الوطنية.
5: أنا من أحد الناس اللي دايماً بسمعوا راديو الناس وهي للناس بالفعل للناس لكل الناس.
6: راديو الناس أحسن ناس عمي.
7: هيدا حكينا راديو.
8: Next mana sertaha.

Max Manaser Taha. ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.

0: أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغستون. لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90. زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و 90. سداسية كوكاكولا أو زيرو 2 لتر 1 ب 44 شيكل و 90. كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و 90. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 23/9 خاضع لشروط الحملة.
1: مجموعات المشهداوي.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38. يلا نعد.
5: أقل الغربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
6: شفت كيف 38 فرع؟
7: شفت.
6: لحظة نسينا نقول
8: نظاراتك أوبتينايز.
6: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك.
9: كونسرت مع الياس مرجية.
10: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
11: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
10: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
12: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
13: الله ده الله،
12: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
10: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن. أيام الأحد، الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
3: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
2: شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
4: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
5: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
8: سكن، اقامه،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
10: منظم
13: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
0: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بإصابة شخص بجروح متوسطة أثر تعرض لإطلاق نار في مدينة طمرة، وتم نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. لقي الشاب بشار ماهر خطيب من كفر

0: أن مصرعه أثر انقلاب مضخة بطون في بلدة العين انجدات، وعمل طواقم الإنقاذ على تخليص الشاب بعد أن علق في المكان قبل أن تقر الطواقم الطبية وفاته. في حديثه لراديو الناس قال أحمد خطيب قريب الشاب بشار أن عملية إنقاذه استمرت قرابة 3 ساعات، مشيرا إلى احتمال وقوع خلل في المركبة أدى إلى فقدان السيطرة عليها.
1: حسب المعلومات اللي شفناها احنا بالفيديوهات، حسب أدلة الجيران وشهود عيان، ان السيارة كان فيها مشكلة معينة في الستيرينج او في البريكات اللي هو فقد السيطرة على السيارة، وحاول يتفادى الخطر انه ما يفوت لا بدار ولا بسيارة ولا فانهزم على جهة الشمال اللي كان فيها منطقة ارض، والسيارة انقلبت فيه وقعت على شجر الزيتون. يعني خسرنا شاب من افضل شباب البلد، يعني سموح طموح، كان حلمه انه يعمر بيت يتجوز واجاز ولد قبل فتره قصيره، وربنا اليوم اخذ امانته لله ما اعطاه لله ما اخذ.
0: قتلت فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية شرقية حي التفاح في مدينة غزة، فيما أصيب 3 فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية وسط القطاع. كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف بالمتفجرات جنوبية مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقية حي التفاح وشمال مخيم البريش. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس توجيه ضربة عسكرية للحوثيين في اليمن قبل أن يقرر التريث في تنفيذها. أضاف مسؤول أمريكي أن قائد القيادة المركزية أعد خيارات لشن غارات في اليمن، إلا أن ترامب لم يصدر أمرا بتنفيذها حتى الآن. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه جماعة الحوثي للسيطرة على مرتفعات استراتيجية بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق المتبقية تحت سيطرة القوات المدعومة من السعودية. قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على إجراء محادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق، ودعا طهران إلى الدخول في المفاوضات بحسن نية على أن يمثل الجانب الإيراني موقف المرشد الأعلى في المحادثات. أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل دوليا اعتبارا من 23 من أيلول الجاري، وقال إن الخطوة تأتي ضمن تجديد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية تنفيذ القرار. يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان غدا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي ذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد المرافق له بينهم أعضاء في فريقه الإعلامي وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خلال ساعة الصباح. ختام النشرة، في أمان الله.

كما هو الحال مع الطب المكملي مقابل الطب التقليدي، هكذا هي الرواية الشفوية مقابل الوثائق المكتوبة كمصدر في كتابة التاريخ. بهذا المبدأ عمل الطبيب دكتور محمد غضبان الذي أصدر هذا الشهر كتاب أيام التشريق عن بلدته المهجرة لكويكات قضاء عكا. غضبان ضيفنا اليوم في خارج الضوء في راديو الناس، معه سنعود إلى الكويكات وملامح الحياة اليومية كمثل لحياة الريف الفلسطيني قبل النكبة. كذلك سنرافقه في جولة متشعبة الدروب من عكا إلى صفد والناصرة وبيروت وغيرها، مثلما ستصل أيضا إلى بولندا. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كنعني ونسافر.

0: ولد دكتور محمد علي غضبان عام 1956 في بلدة المزرعة لعائلة مهجرة من بلدة الكويكات قضاء عكا. تتلمذ غضبان في المرحلة الابتدائية في بلدة أبو سنان، وأنهى الثانوية في مدرسة يني يني في كفر يسيف عام 74. بعد سنة دراسية في معهد التخنيون سافر إلى بولندا وتخرج من كلية طب الأسنان عام 84. كتب غضبان مقالات ساخرة، وهذا الشهر أصدر كتاباً عن التاريخ الاجتماعي لبلدته الكويكات بعنوان أيام التشريق كويكات، القرية التي تسكن الذاكرة قبل 48. الدكتور محمد غضبان متزوج من غازي غضبان ولهما 4 بنات وولد. ما زال غضبان يعمل في عيادته للعقد الرابع بحب وإخلاص، ومن هواياته المطالعة والكتابة والمشي في الطبيعة على مدار الفصول.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: دكتور محمد علي غضبان ابن بلدة الكويكات المهجرة المقيم في بلدة أبو سنان اليوم، أهلا وسهلا مرحبتين.
3: أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين.
2: يا مرحبا بك، جاي من أبو سنان؟
3: وصلت من أبو سنان صحيح، بس بالأساس من الكويكات
2: البلدة الفلسطينية. تأخذنا لهناك؟
3: كويكات هي بلد كنعانية قديمة جدا، لحد اليوم بعد فيه حتى حجر المعصرة الكنعاني القديم الصغير اللي على الإيد كانوا فيه يعصروا الزيتون على الإيد.
2: موجود وين؟
3: موجود في ساحة البيادر،
2: في داخل البلدة.
3: في داخل البلدة
2: اللي هي اليوم موجودة،
3: موجودة كيبوتس بيت عامك.
2: بيت عامك
3: الكنعانيين سموها بيت العامق كان اسم هالبلد، ظلت محافظة على هذا الاسم لحد الحروب الصليبية أيام ريتشارد قلب الأسد لما كان محاصر عكا، وكان عنده مشكلة في الإمدادات، فكانت في طريق اللي تقطع فلسطين من الشمال للجنوب اسمها طريق السلطاني،
2: درب الملك.
3: أيوة. فكانت هاي الطريق دائما مقطوعة من قوات صلاح الدين اللي كان محاصره من ناحية الشرق، فاضطر أنه يوجد طريق بديلة اللي حتى يقدر يأخذ المؤن من قلعة مونفورد ومن القلاع اللي بعدها موجودة عندهم بجنوب لبنان. فمرت هاي الطريق من كويكات، من البلد، من بيت العامق، فسموها كويك كات. ولما العرب عربوا الاسم صار اسمها كويكات، حتى في السجل العثماني في بيروت مذكورة باسم كويكت مش كويكات، أما كويكت كانت البلد مذكورة.
2: يعني في المصادر التاريخية وفي المخطوطات والأرشيفات المصدر الاسم
3: بيت العامق،
2: ثم بعد ذلك الاسم المستحدث المبتكر بعد العهد
3: بعد
2: الصليبي.
3: بعد
2: موجود هذا في الوثائق التاريخية؟
3: موجود في
2: مش روي على لسان الناس.
3: لا لا لا، موجود في الوثائق العثمانية في بيروت، أنا سألت عنها واستفسرت.
2: كديش تبعد عن عكا؟
3: شمال شرق عكا حوالي 6 كيلومتر.
2: مين جراتها في السابق وفي الحاضر؟
3: كانت حدها بلد كمان كنعانية قديمة، تل ميماس، وبعد اليوم لحد اسم معروف تل ميماس، الاسم بعده محافظ عليه. الشرقية بتيجي عمقة، البلد عمقة
2: اللي هي مش عموك، عموك لتلا صفر.
3: لا لا لا،
2: مرات بخرب شو الناس فيها.
3: أيوة. وشمالية بتيجي الشيخ دنون والشيخ دهود، شرقية بتيجي أبو سنان وكفر ياسيف.
2: جميل.
3: جديدة والمكر.
2: طيب، يعني أنت أصدرت كتاب جديد جدا جدا اسمه أيام التشريق، كويكات القرية التي تسكن الذاكرة قبل سنة 48. الدكتور محمد علي غضبان، حضرتك وأنت هنا استندت في هذا الكتاب اللي يوثق رواية المكان قبل النكبة بالأساس، طبعا توقفت عند النكبة وما تلاها من تهجير وتغريب، ولكنك أعدت ملامح الحياة اليومية في بلدتك، هذه البلدة الوادعة القريبة، يعني تقريبا على بعد 5 كيلومترات من ساحل البحر، في مجالات الاقتصاد، في مجالات العمل، التعلم، المدارس، الأفراح، الأتراح، القصص الاجتماعية. كتاب جميل جدا. هاي البلدة اللي نبعت منها الهجوج الشعبية الشهيرة جفراوي الربع، رح نتوقف عندها في الكتاب. يعني الكثير الكثير والقليل، وتنبهت أنا أنك استندت بالأساس إلى رواية الوالدين حول ما جرى، استعنت بهذه الذاكرة الحديدية خاصة للوالد يمكن، ولا كمان للوالد؟
3: للوالد والوالدة.
2: تعطينا هيك فكرة عن كيف تمت عملية التوثيق؟ يعني هاي مرة واحدة ولا كنت على فترات تجمع أو تسمع وتوثق وتكتب؟
3: لا، كانت على فترات طويلة كتير. يعني الفكرة بديت من سنة

0: 2000 اللي هي كانت أول زيارة إلنا بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وطلعنا لهناك على أساس إنه نشوف خالي، هو الوحيد اللي كان بعده طيب
1: بعد حرب لبنان الأولى 82،
0: بعد حرب 82 وانسحاب إسرائيل سنة 2000 بأيار 2000 سنة 2000.
1: بهاي الفترة كانوا الناس يروحوا يترددوا يشوفوا على لبنان، انت رحت على الحدود يمكن؟
0: احنا رحنا على الحدود، إما غدرت تفوت ب 82 على لبنان وتزور، شافت إما بس ملحت أبوها وشافت إخوتها قبل ما يموتوا كمان.
1: حرمت من كل عائلتها في
0: حرمت من كل عائلتها، إخوتها خواتها كلهن.
1: شو اسمها الكامل أمك؟
0: آمنة مصطفى إشحادي غضبان.
1: ووالدك؟
0: علي أحمد محمد أحمد الغضبان.
1: شو علاقة الكتاب بهاي الزيارة؟
0: بعدي هاي الزيارة انتبهت إنه أبوي مش موجود، يعني في عم بفكر في أشياء تانية، نقعد نحكي معه وهو في عالم تاني.
1: شارد.
0: بيوم الصباح طلب مني انه بده ورقة كرتون مقوى بريستول، قلم رصاص وتلوين. سألته شو بدك فيها؟ قال لي بدي ارسم خريطة كويكات، انا متذكرها حجر حجر وبيت بيت وطريق طريق.
1: يا سلام.
0: فقلت خليه يتسلى، يعني شو المشكلة؟
1: بعد 5 عقود تقريبا ونيف.
0: جبت له اياهن. تاني يوم بطلع راسم البلد، إجا واحد كمان من أهل البلد، يعني بس شاف الخريطة، هاي طريق جبل من هون، هاي طريق دنون، هاي طريق أم الفرج، هاي بيتنا كان هون، يعني كلياتهم اتعرفوا، الكبار في السن اتعرفوا على بيوتهم من خلال هاي الخريطة.
1: كانت دقيقة يعني؟
0: دقيقة جدا يعني، وأنا استغربت إنه كيف عنده هاي الذاكرة كانت. فبدي يحكي لنا هاي القصص، هو يحكي وأنا أسجل، أكتب ملاحظات أو أسجله في المسجل. فلما اختمرت هاي القصة سنة 2016 بديت أكتب الكتاب هذا، وأوثق شوي شوي، أبحث عن مصادر، أسأل الكبار في السن اللي بقيوا كمان من كويكات عندنا في أبو سنان أو في المزرعة عن الفترة هاي، هل صحيح هاي الرواية ولا بدأ تنقيح بدأ تزبيط. أخذ معي شوية وقت جمعا،
1: يعني شاركوا الأهل مش بس والدك ووالدتك في والدك كان دور في إعادة ملامح الحجر، وتنبه هو كلك في أنا كيف قرأت في الكتاب، وصاك كلك أنا أعطيتك خريطة الحجر، صب رواية البشر. أعطاك مما لديه من ذاكرته وذاكرة والدتك،
0: كل إشي بتذكره عن كويكات أعطاني إياه.
1: ولكن طبعا استعنت أنت في آخرين في مقدمة الكتاب، الأستاذ عمر رزوق الشامي من أبو سنان اللي هو عضو الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الفلسطيني الكرم 48، كاتب لك مقدمة جميلة هناك ينطي العافية، بقول هذا الكتاب واحد من تلك الأشياء التي سيحملها أبناؤها معهم عن أبناء الكويكات.
0: أبناء الكويكات
1: إنه شهادة للقرية، وفاء للأهل، وحفظ للذاكرة، ومقاومة للنسيان. ولذلك فإن قارئ أيام التشريق لا يدخل الكويكات بوصفها قرية من الماضي فقط، بل يدخلها بوصفها مكانا ما زال حيا في الذاكرة، مكانا يمكن أن نسمع فيه وقع الخطوات ونرى دخان المواقد، نشم رائحة الزيتون وحلاوة التين، ونسمع أصوات النساء في الأعراس، ونكاد نرى البيوت وهي تفتح أبوابها لأهلها من جديد. يعني محاولة استعادة إيقاع الحياة اليومية في الكويكات.
0: هذا الهدف منه.
1: هكذا يبشر هذا الكاتب عمر رزوق في مقدمة الكتاب. حينما بدأت أنا بقراءة الكتاب وجدت أنه كان وفي عبر عما في يعني ثنايا هذا الكتاب، فعلا أنت تستعيد إيقاع حياة البلدي، حياة الريف في الكويكات. يكاد السامع أنه يسمع صوت المنادي في السوق اللي كان موجود في يوم أربعة في كل أسبوع.
0: يوم أربعة كان عندنا،
1: كان فيها سوق الأربعة. تعطينا فكرة عن قصة حكاية أهل الكويكات الكثيرة في الكتاب، بس بدي أبدأ معك بالقصة الجميلة جفراوية الربع.
0: هي قصة يعني كيف سمعتها من أبوي ومن غيره كمان، الكلمة كلمة جفرة شو معناها بالأساس؟ دورت عليها بدي أعرف أنه، فقالوا لي انه الجفرة هي السخلة اللي صار عمرها سنة وصارت جاهزة انها تعشر وتلد.
1: المجاز لما
0: حين المجاز لاسم رفيقة نايف الحسن اللي هي كانت حبيبة احمد عزيز حسن.
1: اسماء حقيقية؟
0: اسماء حقيقية.
1: هذا الشخص اللي اسمه احمد عزيز من الكويكات كان شاعر، احب هذه الفتاة.
0: هو ما كان شاعر، بعد ما تجوزها لمدة اسبوع. لا هي ما كانتش بالأول كانت هي تحب ابن خالتها،
1: وأهلها راحوا قالوا لها بدك تتجوز.

0: يا بيضة يا سودة
1: أبدا
0: ما رضيت
1: ما بتاش توجهوا كتير لحد ما المختار سليم الغضبان راح لعند إنه يجرب.
0: تعال يا مختار حللنا
1: الإشكال. تعال حللنا هالإشكال. فطلب من أبوها إنه يقعد مع البنت يشوفها. فبتسأله بتقول له يا مختار حسب الشرع الجيز الغصب تنفع؟
0: شاطرة. حطته بالزاوية.
1: ضل طالع لعند أبوها سأله قال له كنايف أنت سألت بنتك؟ قال له من وقت إحنا بنسأل البنات؟
0: طبعا.
1: قال له لا مجبورين.
0: بوكس بردكان
1: ما مجبورين ومجبورين ننزل على إسا مجبورين ننزل على عكا عند القاضي ونشاور ونسأله في لما نزلوا على عكا القاضي قال لهم إنه العقد باطل ولازم يطلقها
0: على المحل
1: على المحل. فطلقها وبضل عنده أمل إنها ترجع له. بعد 3 أشهر لما انقضت العدة تجوزت ابن خالتها اللي كانت تحبه إبراهيم عبد الله.
0: حققت الأحلام والأمنيات
1: والأمنيات. فهو قطع الأمل وساعتها بدأ يكتب
0: ينوح
1: أيوة لأنه بيته لحد إسه يعني لحد العين حد عين كويكات
0: حسب شهادة والدك
1: على الطريق اللي بتنزل على العين
0: اللي هو ممر النساء
1: روح عبو الجرة. فكل ما تقلط جفرة من أو رفيقة من هناك صار
0: جفراويها الربع
1: نزلت على العين جرتها فضة وذهب حملتها للزينة.
0: جفراوي هالربع عليتك تكبريني تدعى ساعة كبري تطلع
1: من رمية.
0: ما يبغنوا الناس بالأفراح
1: بالأفراح اليوم, هي أوام انتشرت يعني في كل أرجاء فلسطين وصارت لون شعبي مشهور.
0: بس في القصيدة كمان في القصيدة كتب قصته هو كمان يعني أباح بالخلفية
1: تبعتها إنه شو سبب الطلاق والترك. إنه لما قالت جفراوي هالربع وتصيحي يا عمامي ما خذ ابنيكم لو تصحنوا عظامي وإن كان الجيزة غصب بالشرع الإسلامي لرمي حالي في البحر
0: للسمك
1: بالمية.
0: حلو جميل. وين طب فيه شو صار فيه الشاعر هذا أو العريس المطلق المخلوع طب في لبنان
1: بلبنان في 48 سكن في عين الحلوة هو ويسكنت في برج البراجنة. اتقابلوا لما كان عز الدين المناصرة انه كمان كتب هو عن الجفرة وكان في له حبيبة كان يحبها في الجامعة اسمها كمان سماها جفرة وكتب
0: بس انتو بتكون القصة الأصلية للكويكات
1: الأصلية للكويكات
0: لأحمد عزيز
1: لما كان في لبنان
0: أحمد عزيز ورفيقة
1: أيوة لما كان في لبنان على أساس أنه هو بده يقول أنه أنا صاحب الجفرة قالوا له لا تعال تنأخذك لعند صاحب الجفرة الأساسي. أخذوه لعند أحمد عزيز وهناك التقى هو إياه وراحوا لعند جفرة على برج البراجنة
0: عشان يقطعوا الشك باليقين
1: أنه الجفرة الأساسية هي من كويكا.
0: ومين سمعك هاي القصة أنت منين سمعتها؟
1: الشاعر مثنى شعبان.
0: حقيقية يعني؟
1: حقيقية كانت
0: وحدا حكاها هيك على مسامعك حينما التقى العريس المخلوع بالحبيب اللي لم تحبه ورا تزوجت ابن خالتها.
1: هي كانت عندنا في البلاد وبنتها متزوجة في أبو سنان
0: سمنجيها بس لما راحوا اجتمعوا هناك ما كان في نوع عتاب بس راح ليقول
1: لا خلاص بس حتى انه شو اسمه
0: طيب بنتها بتقول تزوجت في أبو سنان كيف
1: أيوة.
0: من بعد حرب لبنان ولم شمل
1: لم شمل
0: تزوجها احد من الكويكات ولا
1: من قرايب ابوها
0: من الكويكات المهجر مقيم في أيوة. أبو سنان
1: محمد سليم عبد الله اسم جوزها مرحوم يعني توفى كمان هو
0: طبعا هي لم تعد موجودة ولا هو موجود بفترض يعني لا أحمد عزيز
1: لا توفى أحمد عزيز في
0: ولا
1: رفيقة نايف الحسن
0: من العائلات طيب اللي في الكويكات
1: كانت أكبر عائلة هي آل حسن بعديها بتيجي بريء الغضبان عندنا البيتة نصرة خطيب اسكندر ملان يعني
0: حلو وانت من عائلة غضبان
1: في حوالي 30 أو 32 يعني في عائلات اللي هي بيت بس كانت
0: ليش سموكو غضبان؟ بين عليك زلمة رأيك انت
1: ليش سمونا الغضبان؟ احنا في الأساس كمان دورنا على عشيرة الغضبان يعني احنا في الأساس مننتمي لقبيلة بني حارث
0: طيب
1: باليمن وطلعنا من اليمن اجينا على شرق الاردن
0: سريعي الاشتعال يعني كانوا
1: الظاهر انه هيك
0: زي اهل اليمن اليوم
1: زين
0: إذن يعني من انضم إلينا الآن الدكتور محمد علي غضبان، وأنت طبيب أسنان من الكويكات أصلا، مقيم في بلدة أبو سنان، أنت ضيف عزيز في خارج الضوء في راديو الناس. نعود للكتاب لاحقا، هيك أخذنا هيك فكرة سريعة عن الكتاب أيام التشريق، سنأتي على المزيد مما يتعلق في هذا الكتاب الجميل اللي هو بمثابة

0: برسمة بلوحة بريشتك تعيد ملامح الحياة اليومية، الحياة الاجتماعية في هذه البلدة من بنات مدينة عكا أو قضاء عكا. أنت ولدت في قرية المزرعة قبل ما أهلك استقروا في أبو سنان، وفي كثير من المهجرين في منطقة الشمال في الجليل الغربي بالتحديد لجأوا إلى المزرعة.
1: لجأوا إلى المزرعة. إحنا كمان أول إشي، أول محطة لجوء كانت في أبو سنان.
0: بالبدايات بعد النكبة،
1: بعدين انتقلنا للمزرعة على أساس أنه قالوا أنه في شغل في الكيبوتسات اللي حد المزرعة حتى يقدروا يشتغلوا ويعيشوا. فسكننا في المزرعة لحد سنة 67. بال67 بديت المزرعة يوزعوا دائرة أراضي إسرائيل
0: قصائم بناء.
1: فأبوي قدم طلب بدل هالبركية اللي سكنين فيها نعمر. في لجنة التنظيم في عكا قالوا له نعطيك قسيمة بناء وبنعطيك كمان قرض من البنك اللي تقدر تعمر، مش راح ينقصك إشي، بس في شرط، في إلك على اسم أبوك 20 دونم أرض في كويكات، أنت وأخوك بتيجوا تمضوا على تنازل عن هاي الأرض، وحصة أختك اللي في لبنان بعدين إحنا منصفيها.
0: أوف، شو ابتزاز هذا؟
1: لا، فقال لي مين قالكم بدي عمر وبدي قسيمة بناء؟ شلخ الطلب قدامي وضل طالع على أبو سنان.
0: فعلا دار غضبان أبوك.
1: اشترى هناك دونم أرض ودار راجع على المزرعة، بعت عمي قال له أنا شريت دونم، في حد دونم حدنا، اطلع اشتري اليوم مش بكرة
0: في أبو سنان.
1: اليوم في أبو سنان.
0: وهيك صار،
1: وهذا اللي صار، وانتقلنا على أبو سنان.
0: ومين من لك إخوة هناك كمان في أبو سنان اليوم؟
1: بعدين في إلي أخو عم برجع الأندلس الكبير أحمد،
0: كيف
1: درس في الطب عام في إسبانيا في برشلونة، وهو اليوم ساكن في برشلونة.
0: ظل في الأندلس. محب للأندلس
1: كتير.
0: جميل. وبقية الإخوة؟
1: في أخوي كان معلم ثانوي، معلم رياضيات، حسين إسا متقاعد، وأخوي كريم كمان إسا متقاعد، يعني هذا الشهر طلع التقاعد
0: كمان. معلم؟
1: لا، كان مسؤول قسم الجباية في مجلس أبو سنان.
0: جميل. وأخوات إليك؟
1: أخوات ثلاثة، فايزة الكبيرة اللي طلعت معهن بالنكبة خلقت كويكات يعني في 47،
0: طلعت عمرها سنة،
1: وفوزية وأمينة،
0: وصار لهن نصيب يتعلموا زي إخوتهن؟
1: تعلموا لحد صف 12
0: بهذيك الفترة. طيب، وحضرتك وين درست أنت من المرحلة الابتدائية؟ كنت في أبو سنان وأكملت الثانوية كمان في أبو سنان؟
1: في كفر ياسيف في مدرسة ياني، ما كانش في غير مدرسة ياني أو مدرسة الرامي أو ترسانتا في عكا.
0: وكنت مقرر أنك بدك تتعلم طب؟
1: لا، إجا القرار في البداية. أنا درست، بديت أدرس في التخنيون علم الحاسوب، بديت سنة 76 هناك. قدمنا طلب على أساس نأخذ تمويل للطلاب، كنا 30 طالب، 28 طالب يهودي والطلاب 2 عرب. إجت موافقة ل 28 طالب، للطالبين العرب اللي عم بدرسوا هذا الفرع إجانا رفض، ما فيش. فقلت معناته إذا إسا ما فيش، مش قابلين إنه يعطوني منحة حتى للدراسة،
0: كيف بدنا نلاقي شغل؟
1: كيف بدنا نلاقي شغل بكرة؟ فتركت التعليم وقررت انه لا، بدنا نتعلم مهنة حرة الواحد يقدر يعيش منها كمان.
0: شمعت الخيط على بولندا.
1: على بولندا.
0: ليش بالذات بولندا؟
1: اخذت منحة من الحزب الشيوعي الاسرائيلي وسافرت على بولندا.
0: اي مدينة؟
1: 78 على ووج.
0: ووج؟ أيوه. بعيدة عن وارسو؟
1: بعيدة حوالي 2 ساعة في القطار.
0: طيب، وهناك قعدت كمان يعني 6 سنين ولا اكثر؟
1: 6 سنين.
0: وكيف كانت بولندا؟ ودودة بشوشة؟
1: كانت الشعب البولندي شعب طيب، يعني أنا كنت مفكر حالي أنه طالع على شعب أوروبي، يعني إله عادات وتقاليد. اتفاجأت أنه إذا بتروح ضيف عندهم بخليش إشي في البراد أو في المطبخ لما بحطه على الطاولة.
0: عندهم أريحية الشرق في استقبال الضيف.
1: عندهم هاي، بقول لهم أنتوا
0: عرب.
1: أكيد فيكم أصل عربي، يعني مش
0: ليكون بس الناس اللي كنت عندي انت، ولا بشكل عام؟
1: لا، بشكل عام. بشكل عام.
0: جميل. درست هناك طب الأسنان مش طب؟
1: طب أسنان.
0: يعني هذا كان قرارك انه؟
1: ايوه.
0: وفي نظرة للخلف اليوم بتقول لو اني نقلت للطب ومش طب أسنان، ولا بالعكس؟
1: لا، هاي لا، لأنه حتى في سنة اللغة المعلمة اللي كانت تعلمنا رياضيات وفيزياء وكيمياء قالت لي أنت شو عم بتساوي هون، أنت ممنوع تدرس طب، أنت لازم تدرس هندسة. قلت لها قصة مع الهندسة، أنا ميولي هندسية صحيح من الأول.
0: أما اشتلكت عليك، عرفت
1: قالت لي أنت حرام أنك تكون هون.
0: يمك بعدك حافظ اللغة البولندية ولا انتست؟
1: لا ما انتست.
0: وإذا بدك تقول لي هسه الآن مثلا هيك جملتين بالبولندي، إني أنا جاي لعندك على راديو الناس ورجعت للذكريات الحلوة والأكثر حلو واللي أكل الحلو وهالتجربة حلوة، اللي بدك إياك جملتين بالبولندي، خليني أسمع الأكسنت البولندي.
1: جاي عبالك يعني؟
0: خلي المستمعين شو هالبولندي، إذا بتختلف عن كديش عن الروسي عن الألماني.
1: هي إيه بنت عم الروسي، كلات اللغات السلافية قريبة على بعضها كتير. جين دوبري وديع الجيشة يستميو توي جيست في راديو الناس يستم زادوفولوني برضو بو بشيز تي راديو يا باميانتام كويكات موي فيليج.
0: أنا فهمت فيليج، فهمت جستو، فهمت وديع، فهمت راديو الناس. حكيت علي ولا إلي ما بعرف. دكتور محمد علي غضبان من بلدة الكويكات المهجرة المقيم في أبو سنان، فاصل ونعود لسيناء في هذه الرحلة الجميلة معك من الكويكات إلى بولندا.
2: من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيرة منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة رح نسمع كمان أصواتكو ومشاركاتكو الحلوة معنا على الهوا.
3: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل ثلاثة من 7 للـ9 المساء. موعد جديد ووقت أطول.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
2: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء، وضيفنا الأستاذ الدكتور محمد علي غضبان، طبيب الأسنان ابن بلدة الكويكات المقيم في أبو سنان. كنا قبل الفاصل قد تراوحنا معك بين الجد وبين المزح، كنا لك أعطينا جملتين بالبولندي، فقلت أني أنا جاي ضيف على برنامج خارج الضوء في راديو الناس كضيف، وسأتحدث لكم عن الكويكات وعن بولندا حيث درست وأنهيت دراسة الطب. أي سنة خلصت؟
3: سنة 1984
2: وعدت إلى البلاد وبدأت من مزاولة طب
3: الأسنان. مهنة طب الأسنان.
2: قديش صار لك هيك في من الـ84؟
3: الـ84 42 سنة.
2: ما شاء الله، ما تعبت؟
3: تعبت كتير.
2: كم سن خلعت حتى الآن؟ تعاملت أنت بالإضافة لطب الأسنان في عملك كمان في الكتابة، يعني أنت شغال ما شاء الله على الجسد وعلى الروح.
3: الفضل برجع على محبة اللغة العربية للأستاذ مطانس مطانس اللي علمنا لغة عربية.
2: ما شاء الله، هذا له دائما
3: له فضل كبير علينا.
2: الجمهور دائما في يعني عدد من ضيوف خارج الضوء في راديو الناس بيستذكروه في مدرسة ينيني.
3: في مدرسة ينيني، لأنه عن جد أسلوبه هو اللي حبب لنا اللغة العربية. صار الواحد يعشقها للغة العربية ويعشق الكتابة، يعني حتى أخوي أحمد الكبير كان يكتب شعر
2: كمان
3: في الثانوية لما كان.
2: وأنت تقول في سيرتك الذاتية أنه تكتب مقالات في الأدب الساخر.
3: صحيح.
2: بعدك تكتب؟
3: مش كتير.
2: ليش أنت اخترت تكتب الأدب الساخر؟ بماذا؟

0: يتميز الأدب الساخر عن بقية الأساليب،
1: أنه بشكل غير مباشر أنت بتنتقد ظواهر إن كانت في السياسات المحلية أو في المجتمع
0: فعال أكثر
1: وبوصل رسالة أسرع من الكتابة العادية
0: الجادة. طيب أنت كاتب هناك، كنت تكتب مثل هذه المقالات في الأدب الساخر، تنشرها في جريدة الميثاق، جريدة الحركة الإسلامية للشرق الجنوبي، وأنت ذهبت إلى بولندا كشيوعي، عدت إسلامي؟
1: لا،
0: ولا مجرد
1: نشر؟ مجرد نشر.
0: طلبت حضانة هناك؟
1: لا
0: يستضيفوك؟
1: يستضيفوني بس
0: وفي النشر.
1: للنشر في الاتحاد؟ لا ما
0: كان في، كانت قد قطعت العلاقات الدبلوماسية بينك وبين الحزب أو بين الاتحاد أو بعدك رفيق باختصار، ولا ما كنتش رفيق من أصله؟
1: لا كنت رفيق، انقطعت العلاقات مع
0: الدبلوماسية.
1: يعني
0: أقرب اليوم أنت للإسلامية الموحدة؟
1: لا
0: ولا
1: لا.
0: لا هذه ولا تلك
1: ولا أنا غير منتمي حزبيا اليوم.
0: بس بداخلك متصالح مع نفسك؟ الحزب اللي علمك، أنطاك فرصة تتعلم في بولندا؟ لا،
1: في التصويت في الكنيسة وفي الهاي أنا بصوت للحزب للجبهة.
0: ما زال هذا الوفاء موجود؟
1: أكيد،
0: إنه هن اللي تعب عليك فضل عليك،
1: هن وللشعب البولندي. حتى في مباريات كأس العالم يعني
0: كنت منحاز لبولندا.
1: أنا منحاز لبولندا.
0: جميل، تزعل عليك إسرائيل بس
1: بيقدروا يزعلوا، شو المشكلة؟
0: طيب لما بدينا هذا الحديث في بداية هذا العدد من خارج الضوء، توقفنا عند الكتاب، هذا الكتاب الجديد جدا جدا طالع من الفرن.
1: أيوة،
0: أيام التشريق، كويكات، القرية التي تسكن الذاكرة قبل العام 48، وفي على الغلاف صورة البلدي، بيوت وجامع مأذن كبير. هاي الصورة الحقيقية ولا أنه هاي صورة الـ AI؟
1: لا، هاي صورة الـ AI.
0: بناء على إيش أعطيته معلومات؟
1: على الخريطة اللي رسمها
0: حياة والدك،
1: حياة الوالد
0: للبيوت وهيك. أيوة. ما لقيت صورة للكويكات في الأرشيفات البريطانية، في الأرشيفات الأمريكية،
1: صورة كاملة للبلد؟
0: يعني مثلا مكتبة الكونغرس الأمريكي مليان صور للبلد الفلسطينية.
1: دورت كتير إنه ألاقي، حتى في أيام الإنجليز كمان كان في تصوير جوي.
0: طيب اللي بسمعنا وعنده صورة للكوكات أو بعرفه ممكن موجودة يتصل فينا. هذا الكتاب أنت مسميه أيام التشريق، وكما قلنا هي محاولة موفقة جميلة وفية لرسم ملامح الحياة اليومية في الكوكات، اللي هي بلدي فلسطينية من قضاء عكا، هجرت في النكبة 48، احتلت في، مش في أيار،
1: بتموز.
0: ضمن عملية ديكل.
1: ديكل هي أول بلد سقطت في عملية ديكل. احتلوها
0: سوية مع عملية احتلال الجليل المركزي الناصري. أيوة. وبناتها طبعا. كاتب كثير انت اشياء عن الكويكات في هذا الكتاب. بدينا نحكي في البداية على قصة جفرة، هذه القصيدة الشعبية ذاكر الأسماء انت الحقيقية، قصة جميلة جدا. بعدين كاتب عن عيون الكويكات، شكلت العين ومراحة قلب الكويكات النابض، هناك كانت تقام حلقات الدبكة، زفة العريس على مراحها،
1: مراحل العين
0: أو مراحل الغزلان. كانت تقام كل يوم أربعاء سوق لتجار الجمل القادمين من جنوب لبنان وكرة جبال الجليل مثل سعسع، سحماتة وترشيح. نحكي على السوق كلمتين؟
1: نقدر.
0: سوق الأربعة. كيف عدد سكانها اللي كانت البلدة؟
1: البلد سنة 48 كان 1200 نسمة،
0: ومع ذلك كان فيها كل هذا الكلام اللي كاتبه أنت.
1: لأنه هي كيف كانت أيام ريتشارد قلب الأسد، لما كانت هي عقدة مواصلات
0: في الحكم الصليبية.
1: أيوة، استمرت إنه هي عقدة مواصلات بين جنوب لبنان وبين سهل حران. التجار اللي جايين على عكا أو على حيفا كانوا يقلطوا من الكويكات ويكملوا، فكانوا يباتوا ليلة في كويكات وبعدين يكملوا على عكا أو حيفا. ففي سوق الخميس كان في كفر ياسيف مشهور، وهو سوق
0: يعني كان قبل ولا بعد النكبة؟
1: لا، قبل النكبة بدأ
0: بكفر ياسيف.
1: واستمر لحد قبل 10-15 سنة، يعني الأيام الكورونا وال
0: هن الخميس وانتو الأربعاء.
1: أيوة، احنا كان الأربعاء سوق جملة، كان تجار يعني الجملة تيجي تبيع.
0: شو يعني بتقول انت مثلا انه جايين من جنوب لبنان؟ طبعا الكتاب مبني على شهادات شفوية بالأساس.
1: كانوا يجيبوا المواشي يبيعوا. ويجيبوا كمان الفواكه، أشياء اللي مش موجودة، يعني القطين، الزبيب، شغلات، التفاح. مشهورين كانوا بزراعة التفاح في جنوب لبنان، والدخان كان مهرب ممنوع
0: بس كان ينباع.
1: كان ينباع كمان
0: بالتهريب. طيب بتقول في الكتاب انه لم يكن مجرد سوق، بمعنى انه كان فيه عروض. ترفيهية و

0: ثقافية تتحدث شيء اللي يعني يكاد يستغرب من يسمعنا الآن. بتقول وفيه أيضا كانت تقام عروض مروضي الحيوانات، القرود الراقصة ومباطحة الدببة. منين يجيبوا الدببة؟
1: كانت إذا قريت أنت الكتاب كلياته، كانت في أرض بسموها حتى لحد اليوم لحد في كويكات اسمها أرض النور. فكانوا النور يجوا ويقعدوا في هاي الأرضين النور، وهن اللي كانوا يعملوا هاي العروض في بكويكات. الأعراس تبعتهم كانوا يعملوها بكويكات، حتى نصبوا مختار عليهن من كويكات.
0: يلا قريب من كويكات،
1: من كويكات، من سكان كويكات. قالوا له انت بدك تكون المختار تبعنا. فلما يختلفوا مع بعض على اسمه تقسيم سرقة ولا تقسيم تخليص عروس او الهاي، كان المختار هو اللي يحلها.
0: وكان بتقول انه في مصارعة ثيران، مش كانوا يجيبوا الدببة معهم باختصار النوار
1: وقرود والهاي كله كانوا يجيبوا معهم.
0: بتقول انه كمان في السوق كان مصارعة ثيران،
1: مصارعة ثيران
0: هاي اللي بنشوفها في اسبانيا اليوم.
1: لا
0: ولا اشي ثاني،
1: اشي ثاني مصارعة انه
0: هاي مناطحة،
1: مناطحة ثيران.
0: حلو. يعني هاي اليوم تعتبر مخالفة بالنسبة
1: اليوم
0: الرفق بالحيوانات.
1: ايوه
0: بالرفق بالحيوانات في زمننا وعدم الرفق بالإنسان.
1: بالإنسان
0: يقتل الطفل والإنسان والمرأة بالألاف على الهوية في الحرب في غزة وغير غزة، وهذا يعني معليش حلال. أما مناطحة الثيران حرام. كاتب عن مدرسة الكويكات أنت يا دكتور محمد علي غضبان، بنيت في العام 1934، افتتحت أول مدرسة في بيت محمد اسكندر معلم اللي كان أول معلم فيها الأستاذ نجيب الخضرة من صفد. بعدين يا سيدنا العزيز يا دكتور بتقول إنه حل مكانه الأستاذ أبو أنور النيازي من سكان عكا. يعني المعلمين كانوا من بريت الكويكات،
1: من بريت الكويكات
0: فترة الاستعمار البريطاني.
1: أيوة لأنه كل فترة الأتراك ما كانش في مدرسة عنا في الكويكات.
0: طيب بتقول 1200 نسمة، كيف بتفسر إنه في خمس معاصر زيتون طالما عدد البلد هالكد قليل؟ مفروض يكون في معصرة واحدة مثل ما في مدرسة واحدة.
1: لهيك كانوا متكلين بس على زيتون كويكات. أهل كويكات لأنه مساحة أراضيها المزروعة كانت قليلة، 4500 دنم.
0: أها.
1: تشمل الوعر والسهل فراحوا فتشوا على مقولة علي بن أبي طالب، قال عجبت لمن لا يجد قوتا في بيته ولا يخرج إلى الناس شاهرا سيفا. فكانوا في أيام اللي ما فيش موسم زيتون عندهم وما بكفهنش كانوا يطلعوا على زيتون القرى المجاورة.
0: بسيرة الزيتون نحكي على كروم، أسماء الأراضي إحبال البحرات، مع أنه أنتوا كراب على البحر، أخصب أراضي الكوكاك كانت تزرع عادة بالبطيخ. بعدين الحروش، الفكوس، وبعض أشجار التين السباعي والموازي سميت بهذا الاسم لأنها تتحول إلى بحرات في فصل الشتاء. جميل. بعدين عندك إلى يمين الطريق توجد جورة رحان. شو هاي؟
1: أرض منخفضة تيجي ومساحتها شكلها دائري، فأخذوا اسمها من حجر الرحى، صيغة مبالغة يعني.
0: جميل. إلى يمين الطريق وعند منتصف حبال السودات،
1: السودات
0: كانت بيارة دار لافش حادي. يعني كاتب بالاسم انت ما شاء الله هناك مين اللي عنده مين ما عندهش. إلى يمين طريق السمرية، السمرية كمان بلدة فلسطينية.
1: أيوة.
0: مهجرة مجاورة للكويكات.
1: مظبوط.
0: كانت وقبل الوصول إلى طريق السلطانة تستقبلك حبال الطالع.
1: أيوة.
0: هاي برضو اسم واحدة من
1: من قطع الأراضي، لأنه من هون خلص انت طلعت من أرض كويكات عشان هيك سموها الطالع.
0: بعدين
1: وعلى قبالها كمان
0: حبال الحمرات.
1: الحمرات
0: شو هاي؟ تربة الحمراء.
1: تربة الحمراء.
0: جميل. بعدين عندك زميتر.
1: زميتر
0: شو هاي؟ هاي من أي لغة؟ سريانية؟
1: لا دورت عليها كتير لقيت إنه المصدر تبعها هي الزميت. الزميت هو العرش. فإذا بتقعد أنت في الأرض هناك في أرض في الزميتر أنت بتشوف كل الكويكات، فكأنك قاعد على العرش.
0: في عندكم كمان منطقة اللي اسمها جبيل.
1: جبيل أيوة.
0: اللي هي تصغير جبل.
1: أيوة.
0: بعدين عندك كاتب هناك إمدواش تزرع بالقمح، العدس، بامي، بندورة، أحيانا ذرة، مشتق.

0: من الفعل دوش،
1: انه صغير، انه الارض صغيره، المساحه تبعتها صغيره نسبه للجبال.
0: اها،
1: وهي كانت لسيدي كمان، هاي الارض
0: كمان
1: ام دواش كانت لسيدي.
0: يعني اسد بتروح انت دكتور محمد غضبان على الكويكات بتعرف وين اراضيكم وين كان البيت وهيك؟
1: ايوه كل إشي.
0: مين كان ياخذك لهناك؟
1: مع ابوي الله يرحمه، ومع ستي ايام كانت تستنى عيد الاستقلال. في عيد الاستقلال مسموح نفوت بدون ما حدا يسالنا،
0: ما كانوش يتحسسوا،
1: ما كانوش يتحسسوا. فكانت
0: المستوطنين اللي في الكيبوتس اللي قام على انقاض البلده،
1: ايوه،
0: اللي اسمه بيت عيمك.
1: بيت عيمك اليوم.
0: كل كان حياه والدك زار بلده المره الاولى بعد تهجيره اي سنه تقريبا؟ إيه؟ بعد فتره طويله ولا كان دائما؟
1: لا هو كان دائما يزورها،
0: لانه في ناس تحسسوا، في ناس بعرف
1: لحد ال 67. بال 67 كان عنده مطور ابوي يركب
0: دراجه ناري.
1: ايوه، كان بده يروح على المزرعه، بقلط طريق كويكات على اساس انه اقرب له، طريق السهل. منعوه يفوت
0: على ارضه،
1: على ارضه. حلف يمين انه ما يرجعش على كويكات الا لما يرجع
0: عائد
1: لكويكات،
0: وصدق ما عاد رجع لكويكات.
1: لا، حنت في قسمه بعديه سنه ال 2000،
0: رد الحنين غلبه.
1: وتفاجأت لما طلب مني انه اخده على كويكات، على بلدنا.
0: غريب الانسان، يعني الحنين فيه لا يموت لايام الصبا والطفوله
1: بالمره.
0: من هاي الذكريات لا تنتسى ولا تباع ولا تشترى.
1: وكم من منزل يهواه الفتى وحنينه دائما لاول منزله،
0: وما الحب إلى الحبيب الأول. مزبوط. سياق الحديث عن الأراضي، وكانت أراضي زراعية خصبة، تتحدث هناك عن أنواع التين، ويستنتج الإنسان أنه يعني السم على ترشيحها والفعل للكويكات في التين. أنواع التين اللي أنت ذكرها هناك تدلل على وفرة كروم التين السباعي اللي أنت بتقول عنه، هذا رأيك طبعا مش أنا، أطيب أنواع التين السباعي حسب تجربتك أنت.
1: ولحد اليوم، لا لحد اليوم الكل بيعترف انه سلطان التين هو السباعي.
0: ليش؟ طيب شو هو السباعي للي ما بعرف؟
1: حجمه كبير ولونه مش اسود، بيجي بني لما يستوي.
0: عسلي.
1: طيب هو عسل.
0: انا عندي تين سباعية باب البيت مدللها، مسميها ليلى انا. بقول انه هي اشهى واطيب شجرة تين في العالم. في ناس اللي بيعرفوها يعني بيجوا بتدايلوها مثل ما بيقولوا،
1: معنا نفس
0: مع انه السنه كانت المواسم التين مش ولا بد، لانه الشتويه السنه اللي مضت كانت مجنونه. ما بعرف ليش، بس وين انا سالت لاني انا عاشق للتين، بسمع انه انضرب موسم التين. بعدين انت حكي هناك على الموازي، شتاوي، السوادي، الحماضي،
1: الغزالي،
0: البكراطي، الغزالي، العسالي، البياضي، الصداوي، كل هاي انواع التين كانت في الكويكات؟
1: كلها كانت لحد اليوم بعد في،
0: يعني بعد البرنامج اذا بنروح انا وياك هناك نتسلل على الكويكات بنلاقي
1: دائما البنات يعني الاولاد بيسالوني موسم ايش اسا في الكويكات عشان نروح ننقي، يعني صاروا حافظين المواسم، موسم التين، موسم التوت، موسم الرمان.
0: بسمحوا لكم؟
1: نفوت.
0: بتتحدث في الكتاب يا دكتور احمد غضبان في هذا الكتاب ايام التشريق عن بلدتك الكويكات، عن رحله الحج، كيف كانوا الناس يروحوا على الحج قبل 48، رحله فيها مشقه كبيره. سيرا على الاقدام
1: كانوا في البدايه، بعدين لما اجوا الانجليز في ايام الانجليز صاروا يطلعوا من حيفا بالباخره على جده، ومن جده قناة السويس
0: ثم على السواحل السعودية إلى جدة، وفيها كان يجري وداع ديني وشعبي للحجاج في
1: عكا، في مدينة عكا،
0: في عكا لكل
1: الجليل الغربي.
0: يا زائرين النبي خذوني بمحاملكم، ماني حديد ولا بولاد لا ثقلكم.
1: أيوة،
0: أنا ما ثقلش عليكم. وإن كان زادي وزوادي كرامي لنبينا لشبع من النظر إلكم. هذا كانت
1: إذا كان بدكم تمنعونه عشان الأكل والشرب، لا أنا بشبع من النظر إلكم،
0: بصوم. بعدين بتقول هناك في قصة من القصص اللي أنا سمعتها في بلدات ثانية، بدلوا العريس.
1: هاي حقيقة الاسم بعرفه، بس كيف قلت في الكتاب أنا مش راح أقول.
0: تقوليش بس أوجزنا إياها بجملتين.
1: من سعسع العروس كانت.
0: طيب راحوا أهلك على سعسع،
1: على سعسع
0: اللي هي البلد الفلسطيني المهجرة اللي عليها كيبوتس ساسا اليوم، ساسا وهي اليوم من أعمال صفد.
1: أيوة.
0: طيب رحتوا لهناك طلبوا العروس،
1: راحوا يطلبوا العروس، أخذوا أخو العريس.

0: احلى من العريس الحقيقي
1: كثير. اه طيب فالعروس شافته ووافقت، واهل العروس وافقوا،
0: قرأوا الفاتحه ووزعوا الشربات والحلاوه
1: وجبنا العروس واجينا،
0: جينا جبنا العروس وجينا،
1: دخلوا العريس
0: وجينا.
1: العريس على العروس، بس كشف الطرحه وشافته قالت لا مش هذا، قالوا لا خلص اهلك روحوا.
0: دبري حالك وهيك صار.
1: ايوه
0: والله جريمه لا تغتفر،
1: بعرفها هي وبعرف العريس. بالعكس عاشت معه ايام حلوه كتير وكانت كتير تحبه بعدين،
0: دللها يعني،
1: دللها كتير،
0: ضعف الايمان. كاتب عن زفت العريس هناك وكاتب انت عن الافراح. كانت بالاساس يعني سهرات الاعراس الشعبيه، الحداقون المعروفون في الجليل، الحطيني اللي هو ابن حطين اللي كان يبدا السهره انا الحطيني اعور من عين اليميني.
1: ايوه
0: مزبوط.
1: ايوه
0: واللي بده يحاديني هاي الساحه والميدان، هيك كان يقول،
1: كان يقول في بدايه
0: هو فعلا اعور. بعدين عندك ابو سعود الاسدي، وعندك ابو
1: غازي
0: الرناوي واخوه ابو غازي لابو سعود. وعندك ديب فرفحينا من عمقه،
1: من عمقه.
0: هذا جاركو،
1: جارنا، جارك وكات.
0: وكيف هذا كان يقال عنه صوته كمان من
1: كمان صوته منيح وشعره كان منيح.
0: في دار فرفحينا لليوم بالبلاد ولا تهجروا؟
1: كلها تنتهجروا.
0: بعدين حكي عن زفت العريس، حكي كثير انت اشياء جميله عن الاعراس وكذا. صبيحه يوم العرس تبدا كبار السن من النسوه بالتوافد الى بيت اهل العريس مساعده في اعداد الطعام، اما الصبايا والشباب فيتجمعون في دار العزوم استعدادا لحلاقه العريس وزفته عند العاشره صباحا، زي اعراسنا الشعبيه اللي كانت تماما. على العاشره تبدا حلاقه العريس وسط اغاني النساء، احلق يا حلاق بالله عليك جلي خمواسك وخفف ايديك، احلق يا حلاق بموسى الذهبيه تماهل يا حلاق تيجوا الاهليه. يا اخي طلع انت على هذا التراث الغنائي الموروث وتنظر الى الاعراس الاصطناعيه اللي في القاعات، بتلاقي انه احنا يعني لازم نتحاكم في محاكمة الجنايات الدولية على اللي عملنا بحنا فيه.
1: أكيد.
0: عرس اللي كان فيه في باب الدار ويرقصوا الخوات والعمات والجارات والأصدقاء والناس، ويجي كل إنسان على الفرح ويفرح، مش يجي لأنه مجبور يجي، وألفين عرس معزوم عليه. أجمل أكثر إنسانية وأكثر خير. بتروح على عرس اليوم بنكب الأكل، تشوف وجبات الأكل اللي في القاعات بتنزل على الساعة 10 بالليل و11 بالليل. خلينا حرد شوي على عراس القاعات، انا
1: لا لا
0: او على الحدايات،
1: انا مثلك نفس الاشي.
0: بينما وين كنا احنا في هاي الافراح الشعبيه الجميله، احلق يا حلاق بموس الفضه تمهل يا حلاق زعلان تيرضى، احلق يا حلاق ومسح له بكمه تمهل يا حلاق تنهى تيجي امه. قديش الكلمات بسيطه بس حقيقيه ومعبره. هذا كله موجود في كتاب التشريق. ليش سميته كتاب ايام التشريق؟
1: في البدايه كان المفروض انه حاتم علي كتب التغريب الفلسطينيه.
0: الله يرحمه وسهل عليه، بعد بوجعني انا حاتم علي لليوم رحيله.
1: انا شخصيا بحبش جهه الغرب لانه بتدل على الافول،
0: مثل ما كانت تقول حياه
1: ستي كانت تقول ما في إشي بيجي من الغرب وبسر القلب. وبعدين تهجير كويكات كان للشرق وللشمال، للبنان او لابو سنان وكفر ياسيف فكنت بدي اسميه التشريقه الفلسطينيه. تذكرت ايام عيد الاضحى، اول يوم هو يوم النحر،
0: يوم
1: اليوم الثاني والثالث والرابع ايام التشريق اللي كانوا يقددوا اللحم فيه وينشروه حتى يحفظوه وما يخربش يقدروا. فهذا الكتاب هو عمليا حتى نحافظ على الذاكره.
0: جميل. كاتب عن السهرة المخفية وردة الإجر ودفع المعلوم والحمل والولادة. يعني في تشابه طبعا بين كل العادات وتقاليد البلدات، كل الأرياف الفلسطينية قبل النكبة وأحيانا بعضها حتى بعد النكبة، متوقف عند أيضا ثورة 36 دور الكوكات فيها، بعدين تذهب إلى عام 48 وتتحدث كيف احتلت البلدة وكيف تم تهجير أهلها. وين طبوا أهل الكويكات بالأساس؟
1: حوالي 60% من أهل الكويكات هجروا للبنان وسوريا.
0: وين في لبنان؟
1: الأغلب في عين الحلوة الرشيدية وبرج البراجنة ساكنين.
0: وال40%؟
1: وال40% بقيوا هون عنا في البلاد. كمان تم تهجيرهم قسم كبير منهم لل48 لمنطقة جنين، لكنهم
0: كانوا يصمموا يعملوا اللف يروحوا على الأردن
1: على سوريا على لبنان وعادوا رجعوا على
0: تسللوا. في منين اللي تسللوا كثير؟
1: كثير
0: موجودين بالأساس اليوم في أبو سنان؟
1: في أبو سنان.
0: وهناك تتحدث أيضا يعني بشفافية عن أسماء

0: عائلات وأسماء الناس، ولكنك تتحدث أيضا عن الألقاب، ألقاب الناس، لأنه اللقب أقوى من الاسم،
1: أقوى من الاسم.
0: ومن هذه الألقاب دار الدب، الدبس، السلال، أبو سيخ، طناجر، كان أهل البلد يسموه طناجر،
1: طناجر بيت واحد كان،
0: العمكاوي، الضبع الصغير، الأشكر، القليط، بلح، أحموز، الواوي، دار عركي، الرخ، قشطة، غربيل، جمجوم، الزير، لوكس، العاصي، يعني أسماء غريبة عجيبة المزبوط الألقاب. كمان عائلة بريك، عائلة صديقنا البروفيسور أشرف بريك اللي هو
1: ابن كويكات،
0: ابن الكويكات
1: ومعتز فيه
0: طبعا، لأنه ولد في عائلة عصامية، رمز من رموز علم الكيمياء والبيوكيمياء في معهد العلوم التطبيقية التخنيون في حيفا، ابن الكويكات. بعدين أخيرا معركة الكابري، وهي أنا لابد أن أنصفها لأنه أنا سمعتها من الراحل جميل عرفات أبو رياض المؤرخ ابن المشهد، عن المعركة اللي حصلت في النكبة في 48 بما يرتبط بما يعرف بشيرة حيعام، اللي هي كانت قافلة صهيونية خرجت من منطقة نهرية لكيبوت حيعام اللي كان محاصر في هذه الفترة، والثوار من بلدات الجليل، هذا الحكي في أذار 48، عملوا كمين في منطقة قريبة من قرية الكابري، وصار اللي صار، اشتبكوا مع القافلة، قتل 47 جندي إسرائيلي في الواقع هاي، ولا تزال اليوم هناك
1: المصفحات
0: اللي تم تعطيلها في المعركة، يعني دليل شاهد على ما حصل. طيلة الوقت كان الحديث انه شباب الكابري كان لهن دور في هاي المعركة. جميل عرفات الله يرحمه سهل عليه انتصر لكم، قال كانت السمعة للغابسية ولا الكابري، لكن الفعل الحقيقي كان لشباب الكويكات. هذا أنا سمعته هناك في أرض المعركة، وإن كانت في زيارة من الزيارات، أنا رفقت لجنة الدفاع عن المهاجرين في رحلات كل يوم 11 سنوات، منه تعلمت، وهي فرصة أني أنا أترحم عليه جميل عرفات. وكذلك الأمر نجم، نجم من الرمل اللي هو من أصله من عسكلان، ونمر، نمر أبو فكري من حرفيش أطال الله بعمره الله يحميه. تعلمت الكثير الكثير من هذه الثلاثية في الإرشاد، وهم حملوا الرواية الفلسطينية رواية المكان بالتفصيل، أسماء المواقع في كل بلد وبلدة، أسماء العائلات، والعائلة هاي مناسبة مع أي عائلة إلى آخر القصيدة.
1: كمان يعني زيادة
0: كاتب أنت عن القصة هاي
1: عن كويكات، أيام الحكم العسكري لما كان واحد من الكويكات ينزل بده تصريح من الحاكم العسكري، كانوا يسألوه أول سؤال، يوم معركة الكابري أنت وين كنت؟
0: بدهن ينتقموا، لأنه كان بالنسبة لهنا
1: صدمة، كانت صدمة،
0: صدمة كبيرة. طيب أخيرا وليس آخرا، كاتب هناك أنت في سياق الحديث عن والدك، وهو مصدر الكتاب الأول لهذا الكتاب اللي هو أملى عليك الرواية رواية المكان، كيف ولماذا عاد والدك من لبنان؟ سؤال أخير يا دكتور محمد غضبان، كان قد يعني بطريقه للبنان أو استقر في لبنان لأيام في النكبة، وحصل شيء اللي دفعه إلى العودة.
1: كلمة من اختيارة لبنانية في بيت ليث،
0: اسم البلد اللبنانية بيت ليث.
1: أيوة.
0: شو صار هناك؟
1: بسهرة الاختيارة هاي العجوز قالت إحنا بنبكي على فلسطين أكتر منكم.
0: اللبنانية يعني.
1: اللبنانية في أيام فلسطين ما كنتش تلاقي في هاي البلد غير العاجز والعاجزة، وكل البلد كانت تنزل على فلسطين تتعيش لهجتين، يعني إنها تشتغل عشان تعيش.
0: وهذا المؤرخين بأكدوه،
1: وهذا الأكيد
0: إنه كان الجليل وحيفا مصدر رزق،
1: مصدر رزق للبنانيين. فأبوي ساعتها قال وين أنا جاي؟ طب عندنا مثل في بقول اللي عنده 12 تينة بجوعش طول السنة،
0: صحيح،
1: لأنه موسم تينة بكفيك لشهر مونة.
0: ساعتها لما سمعت هاي السيدة اللبنانية ساعتها بكيت، كملنا لحد ما وصلنا. وهناك بقول لك امك التقت مع اهلها، قعدنا عندهم كم يوم، وبليلة كنا سهرانين، ختيارة لبنانية من بيت ليف هاي القرية اللبنانية،
1: أيوة،
0: قالت يا ويلي عليك واحنا بنبكي على فلسطين اكثر منكم. في زمن فلسطين ما كان يظل بهاي البلد غير العايز، والكل كان ينزل على فلسطين يشتغل ويتعيش. ساعتها تذكرت مثلا اللي بقول اللي عنده 12 تين شجرة تين بجوعش طول السنة، ضربت على راسي وقلت أنا شو جابني لهون؟ لو بعت صبر وتين ببلادي بعيش أنا وأهلي بكرامة. وهيك رجعنا أبو سنان وبعدها انتقلنا للمزرعة لأن الكبار

0: الأنسات عفرون وشفيتسيون كان بدن عمال زراعة إلى آخر القصيدة. هذا الكتاب أيام التشريق كوكات القرية التي تسكن الذاكرة قبل سنة 42 للدكتور محمد علي غضبان. ومن كلك ينطيك 1500 ألف عافية يا دكتور محمد. هذه مهمة جدا. من يملك رواية المكان يبقى له صلة بالمكان، من يفقد رواية المكان فيش إشي ولا إشي إله.
1: عشان هيك أهمية التاريخ المروي المفروض أنه يتوثق، كل التاريخ المروي لكل قرانا المهجرة.
0: جميل. وين وزعتوا هذا الكتاب؟
1: وزعته في أبو سنان، انطلب نسخ منه بلبنان، بعدت PDF.
0: طلبوه؟
1: طلبوه.
0: أنك وثقت مسيرة وسيرة بلدهن.
1: بدهن يتعرفوا بالأساس،
0: خاصة الجيل اللي الجيل ولد في لبنان،
1: اللي ولد في لبنان واللي حتى اللي ولد اللي بعده عايش منهن. يعني
0: دكتور محمد علي غضبان ابن بلدة الكويكات المقيم في أبو سنان، ألف شكر لك على هذا الإصدار، وشكر لزيارتك لراديو الناس، وشكر لكل من ساهم في إصدار هذا العدد من خارج الضوء لحيز التنفيذ، مهندس الصوت الياس عبد الملك والياس مرجية ومحمد علي أبو ليل وجواد العمري وعرين نصار ودان أبو بكر في قسم التصوير والديجيتال. مرة أخرى من كلك يا دكتور محمد يعطيك العافية وشرفنا، أهلا وسهلا فيك.
1: يعطيكم ألف عافية وشكرا لكم على هاي الفرصة حتى نقدر نشرح للناس كمان شوي عن الكتاب.
0: وكون لنا يا هاي الجملة الشكر بالبولندي لأنك دارس بولندي وما لازلت تجيد اللغة البولندية لمن فاتوا حديثك حتى يستشعروا الناس. كلمتين باللغة البولندية.
1: جينكو يفان باردو.
0: شو قلت فيها؟
1: شكرا لكم جزيلا.
0: يا مرحبا بك.
1: يا هلا فيك.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة.
4: لا 38. يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رام الله 5، القدس 4، يافا تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريون بيالك، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي.
3: شفت كيف 38 فرع؟
4: شفت.
3: لحظة نسينا نقول
5: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية بإصابة شخص بجروح متوسطة أثر تعرض لإطلاق نار في مدينة طمرة، وتم نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. قتلت فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية شرقية حي التفاح في مدينة غزة، فيما أصيب 3 فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية وسط القطاع. كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية نصف بالمتفجرات جنوبية مدينة خان يونس بتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقية حي التفاح وشمال مخيم البريج. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. وأضاف إسلام أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع في لبنان. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درس توجيه ضربة عسكرية للحوثيين في اليمن قبل أن يقرر التريث في تنفيذها. وأضاف مسؤول أمريكي أن قائد القيادة المركزية أعد خيارات لشن غارات في اليمن، إلا أن ترامب لم يصدر أمرا بتنفيذها حتى الآن. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه جماعة الحوثي للسيطرة على مرتفعات استراتيجية بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق المتبقية تحت سيطرة القوات المدعومة من السعودية. قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على إجراء محادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق، ودعا طهران إلى الدخول في المفاوضات بحسن نية على أن يمثل الجانب الإيراني موقف المرشد الأعلى في المحادثات. إلى ذلك، أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل دوليا اعتبارا من 23 من أيلول الجاري. وقال إن الخطوة تأتي ضمن تجديد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية تنفيذ القرار. يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان غدا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. يأتي ذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد المرافق له، بينهم أعضاء في فريقه الإعلامي وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خلال ساعة الصباح. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: حملات أسعار أيام زمان بانتظاركم في شبكة كينغ ستور. لبن موفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، زيت كانولا شقحة 3 لتر 1 ب 19 شيكل و90، سداسية كوكاكولا أو 0.2 لتر 1 ب 44 شيكل و90، كرتونة حليب 3% طارة 2 لتر 1 ب 10 شيكل و90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1 ب 14 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 23/9، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. عثر على جثة شخص في مدينة أم الفحم. قالت الشرطة أنه كان يقيم في البلاد دون تصريح، وفتحت الشرطة تحقيقا في ظروف الوفاة، مشيرة إلى أن جميع الاحتمالات لا تزال قيد الفحص. أفادت مصادر محلية بإصابة شخص بجروح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في مدينة تمرة، وتم نقله إلى مستشفى رمبم في حيفا لتلقي العلاج. قتلت فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية شرقي حي التفاح في مدينة غزة، فيما أصيب 3 فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية وسط القطاع. كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف بالمتفجرات جنوبية مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي حي التفاح وشمال مخيم البريج. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. وأضاف إسلام أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع في لبنان. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع إن السعودية صعدت هجماتها على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة، متحدثا عن 157 غارة جوية وهجوما صاروخيا استهدفت عدة محافظات. وأضاف سريع أن الهجمات نفذت بواسطة مقاتلات وصواريخ أطلقت من مناطق سعودية، مهددا بالرد على التصعيد.

قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منفتح على إجراء محادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق. ودعا طهران إلى الدخول في المفاوضات بحسن نية على أن يمثل الجانب الإيراني موقف المرشد الأعلى في المحادثات. إلى ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل دوليا اعتبارا من 23 من أيلول الجاري. وقال أن الخطوة تأتي ضمن تشديد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية تنفيذ القرار. يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان غدا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ويأتي ذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد المرافق له بينهم أعضاء في فريقه الإعلامي وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا لما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خلال ساعة الصباح. ختام النشرة في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

عدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وحبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر انا في الخطر حمشي صباح الفل.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: أوبتينايز 37 فرع يا زلمة،
13: لا 38، يلا نعد. باقة الغربية 3، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفة 2، رملة 5، القدس 4، يافة تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عمر، كريوني بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعني دير الأسد، يركا، كفر ياسيف، رهب. ما شاء الله، مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة، نسينا نقول
14: نظاراتك أوبتينايز.
12: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ من العمر 34 عاما بجروح متوسطة أثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الناصرة. أفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى المستشفى الإيطالي في المدينة لتلقي العلاج. لقي رجل في الخمسينيات من عمره مصرعه متأثرا بجروح حرجة أصيب بها في حادث طرق قرب مدينة شفا عمرة. كان الرجل قد تم نقله إلى المستشفى بحالة حرجة قبل إقرار وفاته لاحقا. أصيب ثلاثة أشخاص في جريمتي إطلاق نار منفصلتين وقعتا بفارق نحو ثلاث ساعات في مدينة طمرة وفق ما أفادت به طواقم طبية. أصيب في الجريمة الأولى شخص بجروح متوسطة، فيما أصيب لاحقا شابان في العشرينيات من عمرهما بجروح طفيفة. قتلت فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية شرقية حي التفاح في مدينة غزة، فيما أصيب ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية وسط القطاع. كما نفذت القوات الإسرائيلية عملية نسف بالمتفجرات جنوبية مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقية حي التفاح وشمال مخيم البريج. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام التزام حكومته ببسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة. وأضاف إسلام أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات بهدف تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع في لبنان. قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع إن السعودية صعدت هجماتها على مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة، متحدثا عن 157 غارة جوية وهجوما صاروخيا استهدفت عدة محافظات. وأضاف سريع أن الهجمات نفذت بواسطة مقاتلات وصواريخ أطلقت من مناطق سعودية، مهددا بالرد على التصعيد. قال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن الرئيس دونالد ترامب منفتح على إجراء محادثات مع إيران والتوصل إلى اتفاق. ودعا طهران إلى الدخول في المفاوضات بحسن نية على أن يمثل الجانب الإيراني موقف المرشد الأعلى في المحادثات. إلى ذلك أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن جميع شركات الطيران الإيرانية ستتوقف عن العمل دوليا اعتبار

مرارا من 23 من أيلول الجاري، وقال إن الخطوة تأتي ضمن تجديد العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن آلية تنفيذ القرار. يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان غدا الثلاثاء إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويأتي ذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد المرافق له، بينهم أعضاء في فريقه الإعلامي وفق وسائل إعلام إيرانية رسمية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل مستقرا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع احتمال هطول أمطار محلية خفيفة خلال ساعة الصباح. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الآن في السوبر فارم حملات مميزة على العطور، حتى 50% تخفيض على تشكيلة من العطور الرائدة تنتظركم في الفروع، في الموقع وفي التطبيق، خاضع لشروط الامتياز.
1: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
4: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
5: سكن إقامي،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسألت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
9: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
7: منظم،
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
11: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: ديكولاين.
1: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
0: ديكولاين.
2: أوبتي نايس 37 فرع يا زلمة.
3: لا 38. يلا نعد. أقل غربية 30، ناصر 2، أم الفحم 2، سخنين 2، طمرة 2، الطير 2، طيب 2، حيفا 2، رام الله 5، القدس 4، يافي تل أبيب، كفر قاسم، كفر قرع، شفا عامر، كريون بيالي، نوفا قليل، كفر كنال، بعين دير الأسد، يركا، كفر يسيب، رهب. ما شاء الله. مبروك الفرع 38 لشبكة أوبتينايز في قلنسوة، الشارع الرئيسي الدوار الشرقي. شفت كيف 38 فرع؟ شفت. لحظة نسينا نقول
4: نظاراتك أوبتينايز.
3: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: Thank you.
1: ميو 3.3 ميو 7.8 FM.

جلست جلست والخوف بعينيها